0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء.

لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين إنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، وتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالة منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إن هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدي ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يدي ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلة، لانه افكارنا البشريه مرات بنكتشف انه دي ما مشيئه ربنا اللي هو عايزه، فاحنا في الاول عايزين نتاكد من خطه ربنا ليه شنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيهم صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزة، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي تعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة، لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل بأي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخذها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعثني لناس بتاع تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية، إذا كان أنا عندي مشكلة بتاعت سوء تغذية وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي، ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد
دي حاجات مهمة ناخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكون في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعة حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه. وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله وبنشوف انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان. لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيعوق قوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، وأهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعه هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه بكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعت الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة في فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل، بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة وتقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل، لأنه مش بنقول للأم أكل زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول نسوي الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت تفروض تاخدي أكل اثنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم واللي أنا بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذت كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. ال40 أسبوع دي يمكن فيها ال14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، وحاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في ال14 أسبوع الأولى لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط الوقت بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاء لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته أنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأنه في الوقت ده هي تشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نخطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر، وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللثة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللثة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لي برا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي. وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلح. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر، والحد كده بتواصل فترة الحمل. الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة، لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو. فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي. محتاج الأم تعرف معلومات كثيرة، ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا إحنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلها. وإنت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى إنه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت إنه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأنه الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخل طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كثيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسنس صغير استنضبيه وظهرك من ورا، ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقادة. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل الواحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه، لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتعرضع في كرسي جنبك بتقعدي تاخدي دي والرضعة وبعدك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى، أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات ولا بكى متكرر وفيه وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد وحيعمل لك بكا وقلق، فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقل للطفل للملابس ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عندهم فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء ممكن ازل له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور عشان في ناس بيستعجلوا في أنه أكل الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية. يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفله ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. أنا تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخده كفاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع الزجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب ممكن يكون في ترين كوب اللي هي كوباية اللي أبوز دي عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف، في جداول بتكون جاهزة ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقولك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول بتأكل بها ولدك، لكن ده مهم وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرت من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود، فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به لأنه في كتير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتو طيبين وهابي بيرس داي لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي ما تقلقي، لأنه في أطفال كتير بعدها بشهرين 3 بيمشوا،
فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجع للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيره حابين نتكلم فيها، لكن بكذا وصلنا معكم لختام حلقتنا الليله. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيك أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى الغن القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيك قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيسهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة

0: تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد. وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد، أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال للملاك:
0: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: صباح الخير مستمعي راديو سمر، صباح الخير للناس اللي بيشاهدونا، صباح الخير لأبوي وأمي، صباح الخير لأختي وأخوي، صباح الخير لكل السودانيين. صباح الخير من راديو سمر، بنحييكم وبنقول صباح الخير برضو لأولادنا اللي بيمشوا مدارس، اللي نزلوا المدارس جديد، سنة سعيدة عليكم وأتمنى السنة دي كلكم ناجحين. وبالمناسبة أنا برضو بقول لناس ثانوي صباح الخير إنهم هم نتيجتهم ظهرت، وألف مبروك لكل اللي نجحوا، وهارد لك للناس اللي ما نجحت. السنة دي إن شاء الله شدوا حيلكم وكل الأمور إن شاء الله حتكون بخير. جايين نصبح عليكم في الصباح ده موضوع جديد، هو ما جديد خالص، لكن اتكلمنا فيه كتير، وأكيد أكيد أنتوا سمعتوا عنه كتير من خلال السوشيال ميديا، التلفزيون والإنستغرام والحاجات دي كلها. بس المرة دي حنتكلم عنه بطريقة مختلفة جدا، اللي هو الموبايل اللي بقى تبعنا، بقى جزء كبير، بشكل جزء كبير من حياتنا. الموبايل معانا في الشغل، معانا في البيت، معانا في الشارع، معانا في السرير واحنا نايمين، قبل ما ننوم وبعد ما اول ما نصحى، هو اول زول احنا بنفتشه الموبايل، بنفتشه نشوف، بنخش فيسبوك، بنخش المواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى بنشوف الإيميلات لو إحنا الناس مشغولين شديد، عايزين نعرف أي إيميل جانا وأي إيميل مشى مننا وأنا مفروض أعمل شنو. هو الموبايل بقى هو اللي بشبه بيقود اليوم بتاعي، برتب فيه كل حاجة. هو جهاز صغير زي ما أنا قلت، ممكن أديه للولد الشافع، ممكن أخليه معايا أنا الشابة، وممكن أبوي وأمي الكبار بيستخدموا. السؤال ما إحنا ما جايين نتكلم عنه بسؤال المعتاد إنه هو ضار ولا ما ضار، أو هو بيشيل وقتنا كله أو لا، لكن السؤال بتاعنا اللي جايين نطرحه الليلة إنه هو ورا الشاشة أنت منه، ورا السكرين اللي إحنا بنشيله الصغير ده أنت منه. هل الشاشة دي هي اللي بتحدد، مع بعد الشاشة هي اللي بتحدد أنت منه؟ لأنه أوقات كثيرة بنشوف حاجات كثيرة، لايكات، بنشوف كومنتس التعليقات، وبنشوف بوستات ناس بتكتبها، وما بنكون عارفين الشخصية اللي كتبت البوست ده طبيعتها شنو. وإحنا ذاتنا أوقات بنعمل شير ولايك وبوست، وبنشير حاجات أو بنكتب حاجات بتكون دي ما هي شخصيتنا الحقيقية. أنا عايزاكم تشاركونا، تتابعونا، تتابعوا البرنامج. في أسئلة أنا حديها لكم أنتم كمستمعين أو مشاهدين أو مشاركين، ياريت تشجعونا وتكتبوا لنا في الكومنت، تجاوبونا وتشاركونا قصصكم وتورونا آراءكم حول الموضوع ده. وأكيد طبعا أنا عندي الليلة ضيف مميز عليا جدا جدا جدا، هو الأستاذ سردس. طبعا أنا بقول له أستاذ سردس لكن أنا أستاذته،
1: ده حقيقي.
0: عايز أصبح عليك أول حاجة يا سردس، بقول لك صباح الخير، خلينا أقول لك سردس صباح الخير يا سردس، أخبارك
1: أستاذة كاملية
0: وأمورك عامل شنو أنت في الصباح ده؟
1: تمام، نشكر ربنا. صراحة أنا مبسوط خالص مبدئيا، كون إنه الدنيا دي يعني في حقيقي دوارة تلف الأيام ونيجي نقعد يعني نقوم بنتناقش، فهمتي؟ وإنه القعدات دي أوقات زمان أكتر بتكون إنه بنسمع منك وبنتعلم منك، ودي حاجة يعني أفتخر بها صراحة. والدنيا تلف بينا ونكون بنقعد بتناول مواضيعنا كشباب وبنتناقش فيها، صراحة دي حاجة بالنسبة لي غالية جدا، وأنا فعلا مبسوط إنه أنا أكون معاك الليلة. حاجة مبدئية تعرفيها إنه أنا هارب من اللايفات، ما بحب أطلع لايف، لكن باشمهندس حيزم لما قال لي يا أخي كميلة شخصيا قلت له لا في دي أنا ما
0: يعني ده شرف الليلة أنا نلته.
1: لا مش أنا داي للشرف، أنت أنا
0: لا ده شرف كبير صراحة، إنه أنت تكون زي ما أنت قلت بتعلم زول تيجي تلقاه هو ذاته اللي أنت بتحاوره. فأنا حسي أشعره مش بالفخر، أشعره بفخر الفخر والشرف الكبير صراحة. على الأقل تعبنا ما راح هدر. زي ما إحنا الليلة بنتكلم عن إنه أنت منو ورا الشاشة أو ورا الشاشة أنت منو، بنتكلم عن النسخة اللي هي بتاعتنا. هل أنا عندي نسخة معدلة ورا الشاشة، ولا أنا هي نفس الشخصية؟ هل ممكن يكون الزول هادي في العادي، لكن من وراء الشاشة هو إنسان، أو في السوشيال ميديا هو إنسان جريء، بيتكلم بصورة ما هي طبيعته، وهل اللايكات ممكن تحدد قيمتنا، الكومنتس هي بتحدد الفاليو بتاعتنا زي ما بيقولوا، وهل السكرين شوت أهم شيء السكرين شوت ممكن يهز ثقة الناس فينا، وهل إحنا اللي بنختار اللي بنشاهده ولا الخوارزميات هي اللي بتخلينا هي اللي بتختار إنه إحنا نشاهد شنو. كل الأسئلة دي هنناقش الليلة مع سارديس، فخلوكم معانا شاركونا زي ما أنا قلت. بس أنا عندي سؤال للمشاهدين، والسؤال ده أنا بحب إنكم أنتوا تستفتحوا به وتجاوبوني عليه. لو فتحت الموبايل بتاعك لمدة دقيقة أو نسيته فاتح قدام ناس، قدام ناس البيت، قدام مديرك في الشغل، قدام صاحبك أو كده، هل هتسيبه وإنت مطمن، ولا هتقول لا لا لا استنى استنى استنى عايز تعمل له شنو عايز تكفله؟ فهل ال ال الموبايل المفتوح بتاعك، موبايلك انت قدام الناس، بخوفك وبيزعجك، ولا انت ما عندك مشكلة انه تخليه مفتوح؟ السؤال ده للجمهور، ياريت تشاركونا بتفاعلاتكم، وانا حستنى اقرأ الكومنتس بتاعتكم والتعليقات بتاعتكم وحنتناقش فيها. لكن سؤالي لك يا أستاذ سردس، السؤال الأول خليني أبدأ معك بسؤال بسيط جدا. يمكن السؤال يكون عادي، يعني إنه ورا الشاشة أنت منه، لكن لو جينا للحقيقة هي حاجة أعمق بشوية. ليه؟ لأنه هي إحنا هنا بنتكلم عن عن عن نزاهة شخصية، بنتكلم عن أمانة شخصية، بنتكلم عن عن أمور ممكن الزول اللي بيستخدم الموبايل يكون ما مركز فيها، تمام؟ فالسؤال بتاعي، هل ممكن الزول اللي احنا بنشوفه على الفيسبوك او بنشوفه على الانستغرام او بنشوفه هو بيشير حاجات في الواتساب او ستيتس في الواتساب او يا اخي في اي حته لا علاقه بالسوشيال ميديا، هل ممكن الزول ده ذاته يكون في الحقيقه هو ما نفس الشخص، يكون عنده زي ما بقول شنو، ما عايز أقول شخصية مزدوجة، لكن ما بعد الاسكرين يكون عنده شخصية ما حقيقية، يعني بيعكس شخصية تانية، هل ده ممكن ولا لا؟
1: مبدئيا يعني أنا بالنسبة لي الموضوع ده موضوع كبير شديد، بس على حسب يعني خبرتي البسيطة في المجال وفي السوشيال ميديا عموما، فالحاجات الممكن بقول إنه we can know this، الحاجات وهي صعبة جدا، وأنا بقيت أشوف الحاجة دي كده، وجيد أشوف إنه زمان كان يعني الإنسان في حاجات كثيرة بقول لك شنو، الزول اللي أنت عشان تعرفه محتاج تعيش معه كثير أو عشان تعرف حقيقته أو بقول لك يعني في القلوب ما معروفه والكلام زي ده،
0: أو بتعرف ويقول لك أي عشرته ويقول لك لا
1: فأنت ما بتعرف. فالشي الغريب واللي أنا بجيد أشوفه، أنت عارف الكونشس بتاعنا أو ضميرنا أو شكلنا الحقيقي للأسف بقى يتخزن في موميري بتاع التلفونات. هل أنا دار أقول شنو؟ يعني زمانك أنت سري، ولا يعني في حاجات كتير وممكن أنت ما تعرف عني لأنه ما في مساحة تتقال. يعني أنا كويس، أنا كعب تفاصيلي في حاجات كتيرة ما هتعرفها. الموضوع ده عامق شوية، لكن الليلة إحنا حرفيا بقينا مسجلين بالكونشس بتاعنا، يعني أنت طريقة تفكيرك، ضميرك، أنت عارف جوجل بحث، أنت بتبحث شنو في جوجل، ما أشبه شنو، ما أشبه إنه أنت كاشف جواك للتلفون. ففي حاجات حتى تعرف تقولها للناس، زمان دي حاجات في ضميرك، لكن هسه بقى التلفون ده جزء من الذاكرة بتاعت الكونشس بتاعنا. في ناس كتيرة بتستخدم النوتس، يعني ده أنا لقيت ناس كده النوتس عندهم في التلفون عامة من أي حاجة، يعني مش أنت التلفون جاء بقول لك الشريحة اللي يقول لك شنو عارف، لكن هو بيكون عنده النوتس لأنه هو يتعود يومياته حاجاته هو شنو بيكون كاتبه في النوتس. ففي هو زعلان، هو مبسوط، عنده مشكلة مع فلان، يعني في حاجات كتير بيجت في التلفون.
0: أنا واحدة من الناس
1: شفتي؟ يعني في حاجات كتير بيجت في التلفون. أنا عشان عارفك يعني أنا بتكلم في فكرة الهاكينج أو الزول الهاكرز أو الزول لما يعني تلفونك يقع في إيد الناس الغلط، الموضوع ده صعب. انت تعريت معلش
0: دي المشكلة هنا، إنه زي ما انت قلت هي بيجت الميموري بتاعت حياتنا، إنه أنا يعني بليف وبجي بكتب عليها كل حاجة. الناس بدأت تستغنى عن الورقة والقلم، بدأت تستغنى عن الدفاتر، بدأت بس تركز على التلفون، اكتب تكتب فيها حتى مشاعرها. ودي حاجة بعدين أحاول أناقش معك فيها، إنه هو حاليا بيجي عندنا الذكاء الاصطناعي مثلا جي الشات جي بي تي، أبسط حاجة
1: هو الجيميناي كلاود الحاجة.
0: المشكلة إنه في بعض الناس، الحتة دي حنناقشها حساء، طيب في بعض الناس بيجت تتعامل مع شات جي بي تي على إن هي الثيرابيست بتاع، أو هو صاحب صديق الصدوق، أو هو المعالج النفسي بتاع، فبتبدأ تكتب كل مشاعرة وكل حاجات اللي بتحس بها في الشات جي بي تي. وللأسف الشات جي بي تي هو عبارة عن خوارزميات بيخزن المعلومات دي. أيوة بالضبط كده. ولما تيجي تتعامل معه، هو طبعا أول ما تمسك الموبايل خلاص عرف، أنا أول كلمتين بكتبها خلاص عرف إنه أنا ليه، لأنه هو خزن إنه أنا قبل كده اديته مثلا
1: تفكيرك ذاته. أيوة في الحاجات.
0: فهو هو للأسف بتطبل الشات جي بي تي.
1: ما هو صايد تفكيرك إنه أنت من اللونية يا ده.
0: أيوة.
1: وبيبدأ في بداية التعامل معك، لأنه هو ذكي جدا. بيعمم.
0: صح.
1: بيعمم.
0: صح.
1: بعدينك بيفهم أنت بتميل لأنه صايد.
0: يا بالضبط كده صح.
1: فلما يعرف لونيتك هو بيجاوب على إدراك أنت منو. ساردس ده شخصية مثلا، الزول ده شغال مثلا في مجال الميديا، الزول ده مسيحي مثلا، الزول ده تفاصيله. فأنا الإجابات اللي هجاوبه للشخص ده مفروض تكون بالكاتيجوري دي. الإجابات ده ممكن أنا لو في تشات جي بي تي أنت سألت سؤال وأنا سألت سؤال، حجينا الإجابات مختلفة.
0: يا على حسب.
1: ما, ما, ما صدفة
0: بالضبط،
1: بس نبنيها على شخصياتنا.
0: صح. ودي الحاجة اللي أنا عايز الناس تنتبه لها، إنه ما الإجابات كلها اللي بتديها تشات جي بي تي، حتى الناس المختصين في الموضوع ده، إنه بيقولوا لك ما كل الإجابات بتكون صحيحة، أنت لازم تبحث وراء الإجابات ده لو أنت زول عايز تستخدم تشات جي بي تي مثلا في قراية أو كده. لكن إذا أنت بتستخدم الحاجة دي في إنه كنت عايز تتونس بها أو كده، هو عبارة عن زول بيطبل لك. أنا شخصيا بقول لك بيطبل لك. ولو أنا جيت تكلمت معه من ناحية في نفس الموضوع زي ما أنت قلت، من ناحية أنا حس هو عارف مثلا عندي هنا الأكاونت بتاعي، عارف إنه أنا أخصائية نفسية. لما أجي طوالي هو بيديني موضوع من ناحية نفسية. لما تيجي أنت تتكلم معه حيديك في ليلى، أنا عارف
1: لا علاقة بمجالك،
0: حيديك بشنو فإحنا للأسف بنستخدم الحاجة دي وبنفتكر إنه هو خلاص كده إحنا لقينا الزول الصديق العجيب الظريف.
1: والحاجة سيئة في الموضوع برضو وده دائما أنا بنصحبه، شوف هو الشات جي بي تي مخزون بتاع معلومات. فانا بالنسبه لي انا اخذ منه معلومه بس انا ما اديه معلومه.
0: يا
1: ده بيعني انا حاجاتي الشخصيه خطا كبير انه انا اتعامل فيها مع الشات جي بي تي. يور اون سيفتي، حتى زي ما قلت لكم مثلا التليفون ده لو يتوقع في زول مثلا، يعني انا مثلا زول فاهم في حتات معينه، انا لو خشيت عملت تشيك على حتى الهيستوري بتاعت البحث
0: أيوة
1: بتاعت جوجل حتى
0: الحاجات دي ما صراحة أطعك. لكن ايوه لو تلف بذات الهيستوري بتاع السيرش بتاع البحث في جوجل في جوجل ده بيحفظ.
1: أيوة.
0: فدي الحاجه دي السؤال اللي حاسس احنا بنقوله، لو التليفون بتاعك ده وقع، او لو التليفون ده خليته مفتوح في الشغل، او لو مديرك شال التليفون، او زوجتك صاحبتك امك اختك شالت التليفون وطلعت هي زولا بتفكر، شنو موقفك حيكون؟
1: يعني فهمتي في حاجات كتيرة أنا عشان كده قلت لك زمان الإنسان في حاجات ما بتعرف عنه سهولة، لكن حاليا يعني وده أعتقد إنه ده اللي إحنا ماشيين له أصلا. السياسة الجلوبال وور بقت تفكر إنه البني آدم ده في النهاية هو هيكون عبارة عن سيستم، وده حقيقي. إحنا بقينا عبارة عن ID أصلا. أنت كأساردس أو أنت ككاميليا في السيستم أنت عبارة عن ID. في السودان أنت عندك حاجة اسمه رقم وطني، فأنت عبارة عن ID. لما يجي يدقوا ما كاميليا، لكن بدق الرقم الوطني بتاعك بياناتك كله بينزل لي.
0: صح.
1: عايشة في أي حتة أنت عبارة عن ID. ودي مشكلة، إنه دي حاجة كويسة للتنظيم، بس لما نجي نعاين ما وراء الحاجات دي الموضوع قاعد يكون صعب شديد. فالدار أقوله للإجابة للكلام الأول، عشان إحنا وسعنا النطاق، عشان أنا عايز أوسع الصورة بس الناس تفهم الموضوع.
0: أيوة. لازم الموضوع ده يسأل الناس.
1: بس نهاية الموضوع اللي أنا بقوله definitely أكيد جدا إنه الناس بتكون من وراء الشاشة نادر ما تكون نفس الشخصية. ليه؟ لأنه أنا من جوا حاليا you cannot know who I am. بالضبط. أو أنا ناوي شنو، أو أنا قاعد أعمل في شنو. زي ما قلت لك الحاجات دي بيجت تتكبى، وين بيجت تتكبى؟ في التلفون. فأنا الليلة مثلا التعليقات تعابير، وانا بخلي نفسي انه انا احسن زول قدام الناس وشنو، لكن من ورا الشاشه في حاجات كتيره ما حقيقيه. بعدين اصلا السوشيال ميديا عموما، لما نتكلم عن السوشيال ميديا اتبنت على المثاليه.
0: صح.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام. سوشيال ميديا مثالية.
0: يا
1: ذاتس ات. لانه مستحيل يعني انا دائما قاعد اقول الحته دي. انت لما تقوم بتتابع محتوى معين او شخص معين, انا شخصيا الليله ما بيكون عندي مود انه انا ارفع سيلفي وانا لابس قميص مشرد او مقدود او قميص القديم.
0: صح, لازم امشي غير.
1: لا انا اشتريت قميص جديد, بحس انه انا يا اخي انا داير لي سيلفي ليه ده يعني. أيوة. وقاعد اقول كده احنا يعني دائما نادر ما تلقى انه شخص بينشر الفشل مبدئيا. يعني موضوع انه انا فشلت ده انا ما بقدر, لكن انا نجحت بقدر اعمل بوست.
0: أيوة
1: اكيد ما بعمل بوست
0: بيعمل الفشل. حتى الفشل بنتكلم عنه ما بعد النجاح,
1: ما بعد النجاح. وانا والحاجه الثانيه انا بصحر النجاح بس ما بصحر الستيبس, ودي مشكله. انه الليله مثلا فلان ده ما شاء الله عمل وسوى هنا بس انتوا ما عارفين
0: فجاه بيجي مذيع مثلا. ايوه
1: عشان نوصل هنا الستيبس كانت شنو. فالموضوع ممكن يبان لك ايزي, فلما انت دي تقول لا تعمل كده وما تعرف حيجيك احباط. ليه؟ لانه انت ما عارف انه في ستيبس الموضوع. بس ما يعني انا خلينا نقول مثلا يعني مثلا زول صانع محتوى تخش التيك توك او تخش الفيسبوك او الانستغرام بتاعه, كميه بتاعت فولوهات وكميه بتاعت سبسكريبشن وما عارف والناس دي عنده 2K 7K متابعين.
0: ايوه متابعين.
1: فانت تقول الموضوع بسيط, انا اشيل كاميرا اصور واعمل. فانت اول يوم اول بوست لك رفعته ما جاك اي حاجه, ثاني بوست جاك 3 نفر, رابع بوست ما جاك اياها. فانت بتحس انه طيب الموضوع طلع ما سهل.
0: صح,
1: بس لكن هي خطوات. لو انت رجعت للشخص لانه مثلا 10K حكيت يعني هو حكى لك,
0: حتلقى انه الموضوع
1: ده عن زمن. انت شايفه ده النتيجة. بس البروسيس بتاعه لازم احنا نعرف ده. فالسوشيال ميديا واحدة من الحاجات اللي برضو صعبة ان هي خلينا نكون فاهمين ده انه بيعرض المثالية. فاكيد يعني ده is not يعني مثلا الحتة بتاعت البلوجينج او انه ماي داي انا اقوم اصور يعني انا صباحي 3 ومشيت, اكيد ده ما كل يوم.
0: ايوه
1: it's not my life يعني.
0: انا دي اللي بستغرب فيها. مثلا ما احد اللي بعد البلوجرز ولا انفلونسرز ولا الناس بيقوموا بيقول لك مثلا ماي ديلي روتين, بتلقى الروتين ده منظم يعني. وانا وبحضر الريل ده بلقى الروتين ده منظم, الساعه كده قامت عملت كده. انا بسال نفسي في ايامات انا ما داير اقوم من السرير حتى, في ايامات انا متضايقه شديد, في ايامات انا ما داير اعمل فيديو. طيب اذا ده الديلي روتين بتاعك, الحل شنو؟ هل هل هل فعلا انا مفروض اكون كده نشيطه طول الوقت 24 ساعه فاتحه اللايف؟ ده صعب الموضوع.
1: فبس يعني الناس لما تعرف ده مبدئيا هيوريني انه يعني انا مفروض الشاشه ما اعتمدها. يعني الشاشة أنا ما أعتمدها في كل حاجة, إنه مثلا فلان ده بيعمل كذا كذا كذا في الشاشة معناته خلاص.
0: يعني خلاص الموضوع إنه أوقات زي ما أنت قلت, نادرا ما يكون إنه الشخص اللي ورا الشاشة هو ذاته نفس بعد يعني في الشاشة يعني. ليه؟ لأنه زي ما أنت قلت السوشيال ميديا عامة مبنية على المثالية.
1: وده مبدئيا ده مبدأ عام. يعني ده كده نخطه كستاندر واحنا ماشيين نتكلم. أوكي. لانه غير ده انا ما بتكلم هنا انه الشخص ده هو كويس ولا كعب ولا في مشكله ولا انا بتكلم مبدا عام يعني. معظمنا احنا ما لانه الشاشه دي جزء مننا, جزء من شخصيتنا, بس ده ما حقيقتنا.
0: طيب
1: فاكيد يعني لو انت عايز تعرف حد ما تعتمد بس على
0: طيب في علم النفس عندنا احنا حاجة بتقول انه الانسان عامة ما بتصرف بطبيعته. دي حاجة, دي حقيقة واقعية. انه انا عندي شخصيتين, او انا دايما بلبس ماسك لناس البيت ولناس حتى الاقربين اللي ممكن صديقي يكون له سنين معي, لكن انا بتعامل معه بطريقة ممكن تكون معينة هو ذاته ما مكتشف أنا منه. زي ما أنت قلت أوقات إحنا ذاتنا بيكون ما عارفين روحنا, فبنلبس بعض الماسكات أو بيكون عندنا شخصيات بنتعامل بها في الشغل, في البيت, في الشارع, في مثلا أصحابنا, وحتى بيجي حسي في السوشيال ميديا الشخصية المثالية اللي إحنا بنتكلم عنها. فالسؤال بيكون إنه أنا لما صورتي أنا قدام الناس الحواليني إنه دي ما حياتي الحقيقية, تمام, او دي ما الحاجه اللي انا بعرضها عشان انا فعلا this is me زي ما بقولوا دي انا. لكن انا بعمل الكلام ده, بعرض مثلا فيديوهات, بعرض بوستات, بشير حاجات على الجروبات في الواتساب, باخد ستيتس انا طبيعي فرحانه, وزي ما انت قبل قلت انشر انه انا قويه, وده حنتكلم برضو فيه. دي الحياة اللي أنا عايزة.
1: طيب. ده أيوة. أنا قاعد أسميه. أيوة. هو I want to be.
0: Yeah,
1: ما this is me. هو I want to be.
0: أيوة. دي الحياة اللي أنا عايزة. فأنا I posted طول الوقت الحاجات دي. فهل الحاجة دي هي بتشكل لنا الضغط يعني علي أنا أو ضغط نفسي؟ أنا أخذ نفسي في الحتة دي. فالحاجة دي بتشكل لي ضغط نفسي ولا انت بتفتكر انه الموضوع يعني هو ما بسيط زي ما انت قلت حسها انه انا اصور اعمل كده، لكن what I want to be ده الحالة اللي انا عايز اكونها ده بشكل ايه ضغط نفسي ولا موضوع ممكن يكون عادي؟
1: مبدئيا انا السؤال ده يعني عجبني شديد. انا بحب ارمي للجمهور يعني تعال نفكر مع بعض الناس الموجودين معنا في اللايف، خلينا نكتب في الحته دي. والسؤال الاول الاجابه اللي انا جاوبتها لو انت مختلف او انت موافق او انت عندك نظره للحته دي بطريقه تانية تعال اكتب خلينا نتناقش. انا واحده من الحاجات اللي بحبها يعني في اللايف بتاع سمر مبدئيا انه نحن ما بنتناقش احنا بس، لكن بحب نناقش الجمهور ونسمع منهم ونتشارك مع بعض. طيب في الحته بتاعت انه الفكره بتاعت what I want to be صراحه يعني انا ما بحب احكم. هو قد يكون شيء ايجابي انك تسعى ورا حلمك او الحاجه اللي انت عايز تبقى، دي حاجه كويسه مبدئيا. الحاجه دي ممكن موتيفيتد زي ما قال لك انت لازم تقوم الصباح تقوم تقول انا اكن ميكت
0: انا قوي شجاع انا
1: اي فيدي بس كمان ده ما يكون ده الثيم بتاع حياتي. طيب I can make it what I'm doing to make it. انت انا بعمل في شنو عشان طيب ها انت هتعمل وانا هعمل وانا هسوي. طيب على مستوى الحياتي او على مستوى الواقع انا عملت شنو او انا قاعد اعمل في شنو عشان اصل للحاجه دي، ولا انا هقعد اغني. والحاجه الثانيه مثلا انا بدل ما اكون بستثمر في حياتي عشان اصل للحاجه اللي انا دايره، انا بستثمر وقتي عشان to fake
0: الحاجة
1: اللي داير. فأنا شنو؟ أنا محتاج النتيجة قبل البروسيس اللي هو أنا ما يهمني مثلا يعني معلش خلينا ناخده على صعيد بسيط جدا جدا، على صعيد هواتفنا المحمولة مثلا. الليلة آيفون 18 ناس اللي ما عارفين طلع المؤتمر بتاعه كان قبل أسبوعين ثلاثة والتلفون محترم
0: طلع قريب شديد لكن من 17
1: يعني حاجة في قمة ال يعني ما اعرف اقول لك شو. فبالنسبه لي يعني هو لانه بقى يعني انا قلت الايفون ما ترويج له ولا دعايه، لانه هو بقى من البراندات اللي بقى الناس هوي سباب يعني بقى في حواس في الحته دي. فانا مثلا يكون انا معي مثلا تلفون، فانا ممكن ابيع اعمل اي حاجه عشان انا داير اكون شايل التلفون ال 18 بس القدره الماليه بتاعتي وقروشي وشغلي واللي أنا بعمل فيه حقيقي ما بسمح لي إنه أنا أشيل التلفون. تمام. فأنا عندي واحد من الاثنين، ما هو أنا بالنسبة لي ذات الحاجات دي هي مستويات يعني هو أيام تتيك. ما هو أنا مثلا أنا زول بسيط جدا، شغلي بسيط، حياتي بسيطة. أنا آيفون أنا واحد من الناس يعني في حاجات قاعد أقول لهم مثلا لما تجيني أنا ممكن أبيع استثمر في حاجة تانية لأنه أيوه. ممكن أنا ما بستفيد منها. لكن يعني لما يكون المبدأ جاي موضوع إنه شوف إنه يعني شوفوني أنا شايل شنو، فأنت ممكن تكون بتسعى إنك داير تشيل التلفون عشان الناس وضعها كويس شايل التلفون.
0: أيوه عشان لما تتصور
1: بعدين بتسعى أيوه. أنت ما بتسعى إنك تخلي وضعك يكون كويس عشان تشيل التلفون.
0: أيوه.
1: لكن أنت داير تشيل التلفون عشان الناس يقولوا وضعك كويس. فاهم ده هنا إنك أنت مجهودك استخدمته غلط. It may take a while إنك تصل مرحلة دي إنك to own the phone يعني إنك تأخذ التلفون ده بشنو
0: باستحقابه
1: اللي هو أنا فعلا وضعي كويس وضعي أنا أموري كلها طيبة والتلفون ده حاجة أنا جبته يعني ماضي من الأولويات. لكن في زول ممكن يكون ما لاقي يأكل ما لاقي، لكن لا أنا أجيب التلفون عشان الناس يقول عني كده. طيب أنت التعب ده يعني القروش اللي أنت جبتها بعد التلفون ده لو كنت استثمرتها واستنيت على نفسك فترة معينة عشان الاستثمار ده ينجح عشان يجي يوم من الأيام أشتري التلفون ده، فهنا أنا هيكون معي مثلا التلفون ده وأنا فعلا وضعي كويس بدل ما أنا أشيل القروش مش هجيب التلفون وأنا وضعي كعب بس عشان الناس تقول إن أنا وضعي كعب. فده فكرة هنا إنه أنا ما ضد فكرة التلفون بس أنا الفكرة إنه أنا ده الحاجة اللي أنا دار أكونها. فأنت بتعمل شنو عشان تكون كده؟ ما أنا اشتريت التلفون ده عشان الناس يقول علي شنو مرتاح معي قرش. أنا ما ضد المبدأ ده. أنت فعلا حلمك إنه يكون معك قرش تمام. بس أنت بتعمل شنو عشان تصل للحتة دي؟ دي الفكرة.
0: الكلام بتاعك ده بالذات حتة الفيك دي اللي هو إحنا بن بن بن بن بن قدم حياة ما هي الحياة الحقيقية بتاعتنا. ده بيخليني مثلا نجيب موقف في حياة لا في الفيسبوك مثلا أو في الانستغرام أو في whatever كان السوشيال ميديا اللي بنستخدمها. بتلقى واحد بداية ما انت قلت بيبوست حاجات مثلا جايب آيفون فجأة بيكون جريء شديد في الكتابة بيكون مثلا بيناقش الناس وبينتقد وبيتكلم بثقة وبيعني بيقول الكلام الدار يقوله من غير ما يفكر. أوكي بنفتكره برضو جزء من الجرأة. فهل الشخص ده يعني زي ما انت قلت حسي هو انه هو ممكن يكون مزيف الشخص ده جاي حتة التزييف. فهل الانترنت عامة او السوشيال ميديا هل ادتنا المساحة الكافية دي انه احنا نكون ناس مزيفين او قادرين انه نصر حاجات ما فينا ولا اصلا احنا اساسا عندنا الابيليتي عندنا الفكره دي اساسا المبدا ده فينا انه احنا عايزين نعيش الحياه المزيفه وبعد كده الانترنت بقالينا شنو بقالينا دي المساحه الحره. فهل هل هل هل السؤال هنا هل الانترنت هو السبب ولا احنا السبب في استخدامنا للانترنت بالطريقه دي فبقت دي العادي ده العادي بتاعنا؟
1: يعني الـ الـ الـ السؤال ده اكيد طبعا اجابته واضحة من طريقة كلامك انه انا ما هقدر اقول انه السوشيال ميديا هو السبب لانه دي يعني لا لانه عنده عدة استخدامات غير الاستخدام اللي انت بتستخدمه مبدئيا يعني فهو كويس في حاجات كثيرة. لكن انت لما يكون ده طريقتك لاستخدامه يلا ده الموضوع هنا كده سيء انت كده الموضوع بيجى منك بيجى المشكلة فيك انت. فانا بالنسبة لي انه هي فعلا مساحة حقيقية مساحة انك انت يا معلم تعيش المعيشته تعيش المعيشته دي في السوشيال ميديا. كمان حاليا مع الذكاء الاصطناعي انا بمشي محلات ما مشيتها بلبس ملابس ما اشتريتها كويس بقول كلام ما حقي بضع افكار وبناقش وفرضيات هندي والبوس تلقى الزول يا زول بيكتب لك في كلام عميق جدا جدا. فليه الموضوع بيقى ما محتاج انا بتصور صوره بدخلها جيميناي بدخلها كلود بدخلها شات جي بي تي يا اخي انا داير اكون كذا. في ناس انا في ناس كتار لو خشينا السوشيال ميديا في ناس كتار كانوا في مدرجات بتاع كاس العالم السلام عليكم ما قصدي حاجه يا شباب جت فكرة
0: وسافر احنا ما عارفين
1: السلام عليكم يعني ما قصدي الحاجه لكن اتس وان اوف سينكس
0: يا
1: انا عارفك انت طبعا قاعد في السودان انا مثلا انا عارفك انت وين لكن مي سمبري ايلس ما بعرفك ما فشافك صوره انت في المدريات. ففعلا يا اخي الشخصيه دي في المدريات فهمت الفكره
0: صح.
1: فالموضوع بيبقى بسيط جدا انه انا تفيك اي حاجه انه انا اشيل صورتي اخدها في جيميناي دار البس لي بدله كده محترمه في البدله في الترند كان بتاع البدله الكحلي أيوة. في قال في واحد قال يا مروه ما لبس البدله دي عشان دارنا الرجال زيها فهمتي فايتس ثينكس هابين يعني الموضوع
0: حته الزيف دي كمان للاسف ممكن احنا وانا عايزه المشاهدين يا ريت يكتبوا لنا في التعليقات ويكونوا معانا في لانه صراحه الموضوع حيوي جدا الموضوع يعني بيمسنا كلنا تمام. نجي لحته اعمق في حته الزيف دي بالذات او الفيك او زي ما انت قلت حته انه احنا بنعرض صور او بنعرض شخصيه في الفيسبوك او مع في السوشيال ميديا اوقات كثيره ممكن تكون ما دي الحقيقه بتاعتنا الزيف. بتوصل المواضيع لحتة الزواج والارتباطات أو لحتة أنه تتوظف من خلال السوشيال ميديا عشان أنت بتعرض حاجات وللأسف في وظائف حاليا أنا ما حقول للأسف لكن في وظائف
1: بجد مدمنة على البورتفوليو
0: أيوة
1: بتاعك
0: أيوة أيوة أنت بيفتحوا الفيسبوك بتاعك أو بيفتحوا الأكاونت بتاعك على الانستغرام وبيشوفوا أنت بتعمل شنو. ممكن تكون مثلا أنت خدت أنك أنت جرافيكس بتاع جرافيك
1: أيوة.
0: لكن في الحقيقة أنت جايب شغل ناقل شغل والناس واو ده زول بتاع فنان وبتاع ونديك شنو بعد كده بتاعك ما يكون بنفس المستوى اللي انت ده. فهل انت هو ده ما سؤال لكن حقيقة عايزين نناقش الحاجة دي بيجت تأثر على حياتنا بطريقة يعني أنا الليلة بتعامل مع ناس أنا ما بعرفهم أوكي لكن أنا بعرف الحاجات اللي هم سكرينت على السكرين أوكي اللي هم الحياة بتاعته. فأنا أيوة أنا بفتكر حتى بنخش يعني حتى معلش نخش في حتة أعمق شوية اللي هي حتى الناس الروحانيين ديل أوكي بي يعني بيشوف الشيوخ والقصوص والناس التانية قدام والتدين الأيوة في البوستاد وكده. فبفتكر إنه الزول ده ممكن يكون
1: تقي
0: أنا أقدر أمشي وراه وأثق فيه وكده. وبعد شوية يطلع معلش للأسف لأنه إحنا عندنا نماذج كتيرة كده إنه طلع مثلا متحرش, طلع هو ما نفس الشخصية, طلع هو ولابس لنا ف يعني الحتة بتاعت إنه اللي احنا بنشوفه عبر السكرين ده والشخصيه بتاعتي انا ذاتي اكون واحده من الناس ما حظلم الناس التانيين, هل الشخص الحاجات اللي انا بعرضها عبر السكرين دي بتاثر على الناس في حياتها ولا لا؟ دي حته يعني لازم ننتبه لها احنا ده ولا انت رايك شنو؟
1: انا في الحته دي بالذات يعني انا بشارك بحاجه, ده اختبار شخصي. يعني انا في واحد قبل فتره كان بيتكلم معايا كلام ده سنين اللي ورا, قام قال لي انت عارف الفيسبوك بتاعك او ال whatever السوشيال ميديا اللي انت بتستخدمها اوقات كتير بيكون عنوانك, فاهم؟ فلازم انت تكون حذر مبدئيا. انا بتكلم من ناحيه ايجابيه, انت بترفع في شنو, بتشير في شنو, بتحضر في شنو, بتعمل لايك وبتعمل شير لشنو. فهل ده بيتوافق مع شخصيتك ولا لا؟ الموضوع له علاقة بالانتجريتي, الموضوع له علاقة بالنزاحة. لأنه أوقات كثيرة عشان ما في زول شايفني وده السوشيال ميديا فأنا بعمل في حاجات كده يعني يعلم بها ربنا. في نفس الوقت أنا ببوست شنو يعني, هاي في حاجات كثيرة فاني, في حاجات سيلي, في حاجات مضحكة, في حاجات كده, لكن في النهاية لونك مرات كثير بيطلع في السوشيال ميديا. لونك السياسي, توجهك الديني, الفكري, المعرفي, لأنه في النهاية بيجا هو one of your identity. الليلة لو الهوية بيجا بطاقة وبيجا جواز كويس معك
0: دي سهلة.
1: الفيسبوك بتاعك برضو بيجا واحد من الادنتي. أنا بعرف برضو نفسك كذلك, وظائف كثيرة لما تيجي تتوظف بيطلب منك اللينك بتاع السوشيال ميديا. لأنه برضو يعني أوقات الزول بيتعامل مع الفيسبوك كفيسبوك يعني, في إنها أبليكيشن وفي تلفوني وأنا ممكن أمسح الصفحة وغير الصفحة. وكل شوية الفكرة بتاعت الانترنت والآي تي هم بيجوا يربطوا الحاجة دي مع شخصيتك. زمان أنت كان ممكن يكون عندك 16 صفحة.
0: صح أول من الناس
1: الليلة الموضوع بيجي مربوط برغمك, ورغمك أوريدي أصلا بيجي إنك إنت لازم يكون مسجل بهوية, فبالتالي في يعني بيجي الموضوع بيجي فيه مصداقية أكتر.
0: أيوة
1: بالتالي إنت يعني صفحتك بصفحتك. وحتى الحتة بتاعتي إنه كان الصفحات فيها ثغرات بتتحكر.
0: صح.
1: ولحد الآن في ثغرات, لكن كل شوية هم بيحاولوا يخلوا الموضوع أقوى, لأنه وقت من الأوقات حقيقي السوشيال ميديا هي هتمثلك. مش وقت, هو حاليا الليلة بقول لك خلص مع فلان, بتعرف فلان بلو دول ناسنا فيه, وبعد شوية شنو بيفتح لك شنو
0: الفيسبوك.
1: ده طبيعي قاعد يحصل. دي حاجة. فده أنا بنوح بقول إنه يا شباب خلينا بس نكون حذرين أكتر. والكلام ده أنا بتكلمه كمان لمنه لأخواني الأصغر مني في السن شوية. يعني من 18 20 17 في وقت كده أنت يدوين ويدون يدو يدو جس بس بتعمل حاجة, لكن للأسف إنه بقى شنو. أنا ده يعني كم واحد من الناس لما كان طلع الترند بتاع ما تايد للغسيلة ما فيش مستحيل, رجع بدأ يمسح الصورة الوهمية زمان. انت فكرة ده لو بيعني انه انت في حاجات كتيرة في حياتك انت بتسجلها تبي ريكوردت في الـ في الـ في الـ في, الـ في السوشيال ميديا. انا الليلة انا ما بعرفك مثلا توجهاتك كيف 2000 وكم كنت وين وشنو, لكن انا لو مسكت صفحتك قاعد ألف كده بعرف أنت مثلا كنت في السودان في بحري وشفت لك صور وين, وإنت مشيت كده وحضرت كده, فهمتي؟ فده بيعني شنو, إنه أي حاجة أنا ببوستيت مثلا أنا بتكلم مع أخواني الصغار ليه, إنه الوقت ده إنت ما بتكون بهمك حاجة, ما بتعمل الدار تقوله تكتب تسوي, لكن بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة لو إنت ما رجعت أو لو إنت يعني
0: رجعت
1: نسيت
0: للبوستات بتاعتك دي
1: لو رجعت هتتصدم. وانا ده اصدمك انه ستيل في ناس قاعده تشوف كده يعني بتشوفه لانه الحاجات دي قاعده. فانا ليه اخش في دوامه دي انه كله بعد سنتين امشي اراجع نفسي وامسح ده وانا ما كان قاصد وده شنو انا قلته ده وليه انا كنت متحور كده. فلا خليك شنو, خليك يعني واعي في حاجات ما في نو نيد يعني, في حاجات ما في داعي انك تخدها في السوشيال ميديا.
0: يعني فعلا كلامك يعني مقنع يا سردس بالنسبة لي. ليه لأنه بالذات في حتة إنه أنا بعمل بوستات بكتب كلام، أو كانت في ناس بيكتبوا بوستات وبيكتبوا بيشيروا حاجات مثلا حزينة أو مثلا انتقاد أو كده، وبيقول لك شنو لما أنت ترجع مثلا تخش لهم في الخاص، لأنه أنا مثلا لقيت البوست بيتكلم عن حزن لما أمشي أتكلم ألقاك أو انتقاد عن حاجة معينة أو جرأة في موضوع معين، تقول لي لا لا أنا ما أنا ما اسم شنو أنا ما عندي حاجة، ما عندي مشكلة، أنا ما حزين، بس هاي لقيته وأنا شنو عملت له شير أو بوستات. أوقات كثيرة البوستات اللي إحنا بنكتبها بالناس بتستخدمها كأنه هي فعلا بتعبر عن حياتنا، وفي ناس للأسف بتقول لك أنا حر، أنا حر أنشر، أنا عايز أنشر وأعمل لايك، أيوة أعمل لايك في في في حتات، للأسف للأسف للأسف أي لايك أنت بتعمله
1: أيوة
0: بتعرف أيوة بتعرف بتدفع ثمنه، حتى أوقات الجروبات اللي أنت بتزورها إذا كان في فيسبوك، إذا كان حتى في الأخبار اللي أنت بتشوفها، أو زي ما قبل تكلمنا عن حتة البحث في جوجل، الحاجة لو أنت زرتها مرة واحدة بعد كده بتبقى عندك شنو؟ أيوة ده حنجيب في الموبايل، أيوة في الخوارزمية هي بتعكس ليك ده. فعشان كده سؤالنا زي ما إحنا قلنا، معلش أنا بعد أديك فرصة تكمل، سؤالنا زي ما قلنا إنه الحاجة اللي أنا بشوفها واللي أنا بنشرها والحاجة اللي أنا بتكلم عنها في الفيسبوك وفي الموبايل بتاعي، بستخدم الموبايل بتاعي، ده جانب حقيقي مني أنا وده الواقع بتاعي، أو البوست اللي أنا كتبته أنا نفس الرأي ده بقدر أقوله في الحقيقة أنا من يقابلوني ولا لا، أنا بيكون عندي جرأة بس على الفيسبوك أو على الإنستجرام أو على التويتر أو على أي حاجة كواتساب ولا بتاع، ولما يجي في الحقيقة أنا ما بيكون عندي جرأة حتى أتكلم أو عندي جرأة أنتقد أو عندي جرأة أقول الكلام نفس الكلام اللي أنا كتبته على الفيسبوك.
1: دي مشكلة كبيرة. أنا بس لما كنت دار أقول كلمة إنه مش بس إنك أنت بتعمل لايك وبتعمل شير وكده، الليلة التطور وصل لمرحلة إنه السوشيال ميديا بقت تتابع في السكرولينج، الفيديوهات اللي أنت بتعمل لها سكرولينج، في فيديو أنت مين ما تشوفه كده بتطوالي، في فيديو بتجيب فيه 5 ثواني، في فيديو بتجيب فيه 10 ثواني، فده بقى مقياس للوغريزميات إنه كيف يتعامل معك. خليك من انك تعمل شير وتعمل لايك، ده ما كان مستوى قديم، اكيد كون انه انا الفيديو ده وقفت فيه 5 دقائق وده انا ما وقفت فيه ما هيجيب لك من النوع ده، لكن هيبدا يجيب لك من النوع ده، فالموضوع بيجي ذكي جدا. والحاجه الثانيه الدار اقولها انه في السؤال الجبال انه لما الناس تسيء استخدام السوشيال ميديا، انا بقول لك صراحه انا ما بقدر احكم على الناس كلها، لكن انا بقدر انا وانت ناخد نصائح انه احنا نتحكم فينا، فلو كل واحد يتحكم في نفسه المجتمع بيتغير او السوشيال ميديا بيتغير. انا دايما مرات بقول كده لانه الواحد بس يعني بيشير بوزبه على الناس بتعمل والناس بتفيك وشنو عارف، طيب انا ما حقدر اعمل له حاجه، ممكن الزول الحاجه اللي هو بيعمله ده عنده بنفيت من وراه،
0: ايوه
1: هو زول سايكو، انا ما حقدر احل لك مشكله الناس، لكن انا بقول لك انه انت محتاج تكون عندك حكمه، محتاج ما كل حاجه انت بتشوفها تصدقها، لما تتعامل مع الناس يتعامل في حدود، لانه في النهايه معرفتنا في السوشيال ميديا ده حاجه انا دار اتكلم فيه، لانه في كميه من الموضوع العلاقات والزواجات والطلاقات والسفنجات الحاصله في السوشيال ميديا. انت الموضوع
0: الناس تتعرس وتطلق في السوشيال ميديا
1: يا اخي، يعني صدقني بس يعني دي حاجه كده عجيبه جدا جدا. فانا ما بقدر اقوله لك، يعني انا ما بقدر اذا ما قلت لك ان انا أشير أصبعي للناس أو للمجتمع، لأنه أنا وإنت جزء منه، لو أنا وإنت تغيرنا بنقدر نغير، فلا أنا بقول إنه الناس تكون حذرة، مش عشان أنا مثلا الليلة تلفوني كل السوشيال ميديا بتاعتي كل آيات وشيوخ وشنو بتاع ده معناته أنا زول كويس،
0: أيوة.
1: ومثلا إنك إنت تتعامل مع زول بسداجة وإنه خلاص تيجي تحكي وعمل لي وسوي لي، أنا يعني أنا بقول لك أنا وإنت تعالي إن إحنا يكون عندنا الوعي ده إنه السوشيال ميديا ده ما الحقيقة اللي أنا أعتمد على، لأنه مؤخرا يعني حتى موضوع الفيديوهات فوقت كده، أنا ما هي خبر أنت بتشوف في السوشيال ميديا مفروض تصدق، حتى ولو هو فيديو، يعني دي واحدة من الحاجات للأسف لو إحنا عينا في وقت من الأوقات في في في المأساة والكارثة الحاصلة في السودان في حرب السودان، في حياة كثيرة غريبة يعني. منو حصل شنو عمل ده AI ده حقيقي.
0: أيوة
1: يعني الشعب عايش في دوامة يعني للأسف أنا ما أقدر أخش في حوار سياسي وكده لكن بس أنا دي ما أيقونة من أيقونات المشاكل اللي علاقة بالسوشيال ميديا الحمتي ما دولة ولا حي أنا ما عندي إجابة شخصية مبدئيا لكن بس دي ده صراع عام يعني واخد زمن إنه حرفيا الناس ما قادرة تفهم هذا الزول في فيديو وبعد شوية هو ما في بعد شوية AI فدي حاجات بقت صعبة فلأنا بقدر أقول لك أنت محتاج يكون عندك تحكم في نفسك
0: أيوة
1: ووعي إنك تتصدق شنو وما تصدق شنو إنك تتعامل مع شنو ما تتعامل مع شنو
0: أيوة واحد من الحاجات اللي أنت ذكرتها حسي إنه زي ما قلنا إحنا بنستخدم أوقات السوشيال ميديا عشان بيفتكر إنه إحنا أحرار حتى بنستخدمه إنه إحنا نتبع إيديولوجيات معينة مثلا أو جروبات معينة مثلا حسي زي ما الناس زي ما بينشر مواقف سياسية قوية خالص وبيقعدوا يتكلموا بكل جراء الكلام بيبقى إنه لو أنا جبتك بعد من مسكتك من بعد الشاشة دي اتكلمت وجيتك في حقيقة هل حتنكر الكلام ده ولا حتقوله ده سؤال انه انا لو الليله نشرت حاجه اتكلمت عن موضوع انتقدت زول اتكلمت بجرأة عن اي شيء هل نمن يشيلوا مني الموبايل ويخطوني فيس تو فيس مع الزول اللي انا بوجه له الانتقاد هل انا بقول لا انا ما بقول انا ما اتكلمت عنه شخصيا
1: انا ما كان قصدي الزول ده
0: ايوه ولا لا انت عندك المقدره انك انت تتكلم بنفس الطريقه اللي انت تكلمت فيها عن الشخص ده في السوشيال ميديا او عن الموضوع ده في السوشيال ميديا او عنده هل الجرأة بتاعتنا فعلا عشان احنا جريئين في الحقيقه وعايزين نناقش مثلا اوقات كثيره ما الا ننتقد اوقات كثيره بيكون فعلا في مواضيع جريئه محتاجه انه احنا نناقش وناقشها بطريقة واضحة وبطريقة من غير ما نديس إذا ما نقولش نرسلنا زي النعم زي النعم تحت الرمل لكن هل الحقيقة إنه بس إحنا بنستخدم الحاجة دي في السوشيال ميديا أو في التلفون وبعد ما نقفل التلفون بنرجع إحنا بطبيعتنا ما في زول بيعرفها ولا لا هل أنا حر كفاية إنه أنا استخدم الحاجة دي ولا لا مشاهدينا ومستمعينا أعزاء إحنا ما نسيناكم أنا ما نسيتكم بس الموضوع جرانا شوية خلينا نشوف بعض التعليقات يا سردس وبعد كده نرجع تاني للحوار بتاعنا عندنا سعيد فضل أبو الشورى سعيد بيقول لنا صباح الخير صباح الخير عليك يا سعيد
1: صباح النور عليك يا سعيد
0: ومحمد برضو يوسف أيزك بيقول لنا صباح الخير عليك برضو يا محمد وصباح النور يا إيناس موسى
1: يا سلام يا أخي دي إيناس أختيها
0: يا هي كويس ما يكون صباح الخير وجينا تخلت النظامان وهينا بس
1: يا ناسا صباح النور عليك يا مبسوطين بيطلطك
0: يا عندنا آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة أهلا بكم ولكم التحية والتقدير على جهدكم لتوعية المجتمعات والتركيز تحياتي لأسرة راديو سمر راديو المحبة والوفاء
1: يا سلام
0: يا آدم بشير احنا بنقول لك صباح النور والسعادة كمان لك وبنقول لك شكرا لأنه متابعنا وده دورنا انه احنا على الأقل زي ما بقول ندي جرعة بسيطة من التوعية أو جرعة بسيطة انه الناس تقدر تعيش حياتها بطريقة صح
1: يا آدم بس انا حابي اشكرك جدا يا آدم على الكلام الجميل وبتمنى انك تكون ستيل مكمل معانا في اللايف ودار اقول لك انه انا وانت كلنا يعني بنعمل في نفس الحاجة
0: أيوة.
1: وانت من خلال الكومنتات ومن خلال الرسائل اللي بتخطها اكيد لو عندك رأي لو عندك كلام بفيد اكيد ده منصة امنة جدا انك انت تقدر توصل رسالتك للمجتمع
0: أيوة.
1: فخليك معانا لو عندك اي حاجة يعني اكتب وان احنا سامعينك
0: طيب عندنا كمان الزنجي صح بقى
1: انا كنت بتكلم عنه قبل الحلقه صراحه
0: اقرا الكومنت انا ولا انت
1: طيب. عشان اركز اجاوب له رايد حقيقي يا زنجي
0: طيب زنجي بيقول صباح الخير للبيت الكبير راديو سمر وصباح الخير للصديق العزيز الباش مهندس سردس فخر لنا ولكل من وجد في هذا المكان مساحه للفكر والحوار حاجف أقول له صباح النور للكلام الكبير ده وسردس بعد كده حيعقب على رسالتك بيقول شنو أما عبارات وراء الشاشة أنت منو فهي في رأيي سؤال أعمق من مجرد التعارف لأن الشاشة قد تخفي الشكل والاسم والمكانة لكنها لا تستطيع أن تخفي الإنسان طويلا وده الكلام اللي إحنا بنقوله أنت تعرف من كلامك ومن طريقة تفكيرك ومن احترامك للآخر ومن مواقفك عندما تختلف عن مع الناس في المسهر يمكن في المظهر يمكن أن يصنع انطباعا، لكن المواقف هي التي تكشف الحقيقة. لذلك السؤال الحقيقي ليس من أنت أمام الناس، بل من أنت عندما لا تحتاج أن تثبت نفسك لأحد. أخلاقك وفكرك وأسلوبك التعامل في التعامل هي التي تجيب عن السؤال أنت منو فعلا.
1: يا سلام
0: يا
1: زنجي زنجي، يعني أنا تحياتي لك من هنا وللأهالي، وصدقني يا أخي إحنا مبسوطين جدا كوسرة راديو سمر بوجودك أنت يعني، وكلمة البيت الكبير لراديو سمر ده يعني أنا بالنسبة لي ده حاجة حقيقية، أنت جزء من البيت وكل المشاهدين الموجودين معانا هم جزء. بنفتقدك جدا ومبسوط إنه أسمع عنك الصباح ده، وفعلا أنا أتفق مع رأيك بشدة إنه أوقات كثيرة مش بس اللي أنا بكتبه أو اللي أنا بنشره ببساطة الكلام يعني أو اللي بيحصل في السوشيال ميديا هو اللي بيوري أنا منه، لكن فعلا المواقف اللي أنا بمر بها في حياتي هي اللي بتثبت، لأن أنا ممكن أكتب زي ما دار اكتب، لكن لما يجي وقت المواقف في الحياة اللي أنا مفروض أنفس فيها فأوقات كثيرة بنفشل في اللي إحنا بنقوله.
0: صح. معنا كمان نجاة دستة بتقول صباح النعمة والبركة للناس الحلوين، كيمو أنت في المكان المناسب جدا، معك ربنا يباركك أكتر، تحياتي لضيفك العزيز. شكرا يا نجاة، شكرا للتشجيع.
1: أتفق بشدة.
0: شكرا للتشجيع، وأنا أتمنى أنه أنا أكون فعلا يعني بصنع فرق، ما جاي أساي إضافة عدد للبيت الكبير ده، لكن يكون يعني حاجة بقدر أقدمها تصنع فرق فعلا في حياة الآخرين.
1: شهادة حية معاكي فأكيد لا شك.
0: طيب عندنا محمد يوسف أيزك رجع قال برضو إنه أنا من أنا لما أقفل الموبايل، بيسأل سؤال. هل أنا نفس الشخص اللي بيسهر للناس؟ هل بخاف من رأي الناس أكثر من خوفي من الله؟ ودي حاجة مهمة جدا. لو اختفيت، لو اختفت كل المتابعين والإعجابات، شنو الباقي مني؟ هل الناس تعرفني فعلا ولا تعرف الصورة اللي أنا اخترت أوريهم ليها؟ وهو ده محمد بيتكلم عن الموضوع اللي قبل، إنه حتة الفيك دي، إنه هل أنا فعلا زول حقيقي ولا زول فيك. عندي حنقرأ آخر كومنت هنا بيقول محمد ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، الرب يسوع المسيح مع الجميع، فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماوات. شكرا، ربنا يبارك حياتكم. شكرا يا أستاذ محمد. أستاذ محمد جاب آية حلوة شديد إنه ليروا أعمالكم ويمجدوا. هل فعلا إحنا كمسيحيين أو كمؤمنين أوقات كثيرة الفيس بتاعنا البوك بتاعنا او الانستغرام او whatever كان سوشيال ميديا اللي احنا بنستخدمها بتوري انه انا فعلا ابن لله، او انه انا فعلا صورة الله، ولا انا بس ماشي مع الناس مع القطيع؟ يعني دي بتفرق شديد. او لو انت متدين من اي ديانة اخرى، هل فعلا بتعرض السوشيال ميديا بتوري، او تلفونك بيوري اخلاقك اللي انت متربي عليها وعقائدك اللي انت متمسك بها، ولا عبارة الموضوع عن تدين زايف واحنا ماشيين؟ شكرا لكل الناس اللي كتبوا لنا، ولسه مستنيين تعليقاتكم، مستنيين مشاركتكم، مستنيين اسئلتكم الجميله اللي انتم بتقولوها لنا. ويا ريت ما نطلع برا اللايف، خليكم معنا لانه ماشيين في حته اعمق جدا اللي هو الكلام الخاص بقعه
1: حقيقي.
0: يا الكلام الخاص بقعه، وانا هنا بتكلم عن السكرين شوت.
1: كارثه
0: يا دي حته حساسه شويه. ليه؟ لانه خلينا نخد موقف. رسالة بتجينا في الخاص، تمام، كان واتساب ولا كان حتى الانبوكس العادي ولا كان في ماسنجر، بتجيك رسالة في الخاص، تمام، شلت الرسالة، صاحبك رسالها لك، تكلم عن علاقتك بيه، ويتكلم عن مشكلة قابلته، ويتكلم عن مثلا زول تاني مسوي، المهم يتكلم معه. شلت انت الرسالة وعملت لها شنو؟
1: سكرين شوت.
0: ايوه، الصوت ده،
1: الصوت المرعب،
0: السكرين شوت، رسلته لزول تاني، تمام. لحد هنا احنا شنو؟ تمام. سألوك يا ساردس انا رسلت لك الرسالة دي، لفت شفتها عند زول تاني يا ساردس، معمول سكرين شوت، تعمل شنو انت؟ انا وريتها لا، لكن انا ما قصدي حاجة. تمام. سؤالي هنا. ليه أنا بضحك؟ لأنه الموضوع شوية مضحك وصعب في نفس الوقت.
1: صعب صراحة.
0: هل انه انا ارسل لك رساله اوكي، ده بيديك الحق انك انت يا ساردس تنشرها او تستخدمها او توريها للناس. ليه؟ لانه ليه انا بسال السؤال ده؟ لانه للاسف احنا حاليا بنشوف في الفيسبوك في جروبات كثيره شديد سكرين شوت لمحادثات مع ناس، او كانت ممكن تكون مزيفه، ممكن انا ما بقول ان هي ممكن تكون كلها حقيقيه، او كانت احنا ممكن نزيف السكرين شوت اللي بنجيبه بنعمل له بوست وبنبني عليه قصه طويله ده، او كانت فعلا بيكون حقيقي بالذات حته انه شنو الناس اختلفت مع بعض. تمام. طيب شنو الفرق بين انه انا اشارك معلومه عاديه جدا وبين انه انا انتهك خصوصيه زول في موضوع السكرين شوت ده؟
1: تعال ناخذها بالراحه. مبدئيا يعني وانت بتتكلم انا سرحت في حاجه ثالثه خالص، يعني خليها اشاركك بقى. يعني انت عارفه التطور ده وصل لمرحله الجوالات؟ شوفي السرحه، يعني تخيلي بس.
0: اكيد
1: الجواله بيجي سكرينات ده
0: ايوه سين. ايوه بالضبط كده، ايوه ما حكايه انا بحكي لك،
1: قول لي تاني.
0: ايوه
1: تفك، يعني ما تقول لي يعني الجواله بيجي سكرينات، يعني الموضوع بيجي ذاته، يعني صحيح كل ما يحصل تطور. عشان كده دائما انا بقول الانسان مبدا، يعني تختلف الاشياء وتختلف الادوات ويجي الكويس ويجي الكعب، لكن في النهايه انت مبداك شنو وراء استخدامك للحاجات دي. لانه الليله يعني انا بالنسبه لي ده ثين، يعني هسه ده شعار انه الجواله بيجي سكرينات. يعني دي فيديو عامله هوك الجواله بيجي سكرينات، لانه يعني انا انت بتتكلمي الموضوع بيجي عندي شنو كلام زمان بتاع الجبنات، فهمتي؟ قالوا لي وقالت
0: لا ايوه بس السكرين بيجي اثبات.
1: وللاسف يعني مش الحاجه دي ذاته كان زمان، يعني كان دي حاجه للاسف يعني مشهور بها مثلا مجتمع البنات، لكن الليله بيجي
0: قولها حتى الرجال.
1: موضوع بيجي صعب صراحه. فمبدئيا دي كارثه، مبدئيا دي كارثه، وده مبدا غير اخلاقي تماما. واستيل انا بقول يعني انا دائما يعني انا عندي مبدا غريب جدا في الحياه، يعني انا زي ما قلت لك ما بقدر اشير للمجتمع. انا ما بقدر اقول للزول اللي بيعمل كده انت بتعمل كده ليه، لانه صدقيني ده وده حاجه كعب، انا عارفه كعب، وهو اللي عمل الحاجه دي هو عارف الحاجه دي كعب. استيل انا بجي بتكلم انا وانت نتصرف كيف، لانه انا وانت لو اتغيرنا بكون ربع او بدت لمحه من المجتمع بدا يتغير. ده بيورينا شنو، انه الان بكتبه والان بقوله خلينا اكون مسؤول عنه، او خلينا اكون نزيه في الان بقوله، عشان الليله لما يتبعد سكرين مني لكاميليا، اما كاميليا تجيني فعلا انا قلت لفلان كذا وكذا وكذا لانه كان حصل كذا، فعدم امانه فلان دي حاجه ثانيه.
0: يعني انتهاك خصوصيتي مع الزول ده ما له علاقه بامانتي انا الشخصيه.
1: ايوه فانا حاليا يعني انا معلش مش انا بقول لك انا ما، لانه انا ما جاي احكم. بس اكيد الزول اللي بيعمل سكرين او الزول اللي بيمارس في الفعل ده هو عنده انه وراه حاجه، قصده انه يخرب علاقه، قصده انه يهين انسان، قصده انه يفتن، قصده. فانا الانسان ده ما عنده مبدا بالنسبه لي، فانا صاحب المبدا ده ما انا ما انا انا شخصيا انا ما مربي اجيال، ولا انا حاليا هنا ما قاعد عشان اجي اقول له يا اخ تعال اللي بتعمله ده غلط، لانه انا اعتقد هو هيكون عارف انه ده غلط. لكن احنا نغير الحاجه دي كيف؟ انا لما اكون امين الليله وانت لما تكوني امينه، السكرين اللي هو عمله الليله ده كان هدفه شنو؟ انه يفتن او يعمل مشكله.
0: هي المشكله بتبقى انه الزول اللي بياخد السكرين ده اوقات كثيره بيستقطع يعني حاجات. ايوه زي ما انت
1: قلت، الغرض منه انه داير يعمل عنده حاجه. فانا البني ادم ده يعني مبدئيا يا بني ادم الحاجه ده ما صح، يعني دي حاجه نحن مبدئيا قلنا انه بامانه ده انتحاك صريح. فانا بالنسبه لي يعني انا ما هقدر ان ما اقول شنو اكتر من كده، لكن اللي انا بقوله انه احنا كيف نتعامل مع ده. يعني انا اللي بكتبه، انا بالنسبه لي انت اللي بتكتبه
0: يعني خليك واثق فيه
1: اكتبه كانه ممكن يوصل. انا ما عارف انا كاميليا بثق فيها، لكن في النهايه اقول عملت الحاجه دي، فانا ما محتاج اكتب كلام ممكن يخدني في حته ما طيبه، لانه اصلا ما حميد انه انا مثلا. ودائما شوف يعني السكرينات ده صدقني ما عظيم، في سكرين بيدعم لحاجه كويسه. مستحيل أنا أكون شكرت في الآن وفلان ما بقول يعني هو مستحيل.
0: لا دقيقة طيب خلينا أوقفك. لو أنا مثلا الليلة نقول موقف تاني, لو أنا مثلا الليلة زي ما بقولوا في أنا مثلا تكلمت معك عن فلان مثلا والليلة أنا جيت اختلفت معك, جاك الفلان اللي إحنا كنا مثلا بيتكلم معه ده وقال لك الزول ده, المهم حصل خلاف, انت داير تثبت لانه معظم اوقات حتى لو انا ما بعمل سكرين سايل لمجرد

0: كاميليا وباشمهندس هيثم. كاميليا اتقال لها كذا كذا، انا جيت قلت انا ما قلت الكلام، وانا قلت الكلام، وكان في هنا انا ما مضطر اعمل سكرين، انا ممكن اجيب التلفون ده الكلام اللي انت قلته. وممكن يعني لو مثلا الموضوع يعني بعيد الناس ما مع بعض وخشينا في محادثة، بس انا بالنسبة لي لما يكون في مواجهة، انا لو داير اثبت دائما الموضوع يكون له مواجهة. واحدة من الحاجات اللي خليناها اقولها واشارك بها دي حاجة يعني في فترات الفات قريبة جدا صراحة انا بديت اتعلمها وفرقت معي. عارفة اوقات كثيرة النميمة يعني، وممكن الموضوع يكون خارج الهناي بسيط، لكن خلينا نقوله النميمة اوقات كثيرة جدا مشكلة بقت حالية شائعة جدا. انت بتيجي تتكلم ليه عن فلان وبتيجي تتكلم ليه عن فلان، وانا حتى لو انا وازل كعب، لكن انا لما اسمعك واتعاطف معك بقوم بيجي على فلان وانا ما عارف الموقف وشنو، فبنبدا نتكلم وانت تتكلم عن ده وده يتكلم عن ده ونشيل الكلام نمشي هنا. يعني واحده من الحاجات الحقيقيه تعلمتها وبقيت اتعامل معاه واتقالت لي من منتور، يعني زول بالنسبه لي زول انا بخطه كقام، وفعلا الحقيقه دي فرقت معي. قال لي دائما في جمله اسمه اتكلمت مع فلان، قال لي هو شنو؟ كاميليا جاي تحكي لي مشكلتها مع هيثم، او هي متضايقه من هيثم بكل محبه وكل امانه. يا كاميليا انت اتكلمتي مع هيثم؟ واجهتيه في الحته دي قبل ما تسرح لي؟ فاهمه يعني انا جيت انا هيثم نعمل ليش نوار. اوكي يعني انت اتكلمتي مع هيثم؟ شرحتي موقفك؟ انت عارف الزول ده لو جاي عنده مشكله حقيقيه وعايز يحلها بيقول لك انا مثلا ما قدرت اتكلم معه، هل تحبي انه انا اساعدك في الحته دي، انه نحن نقعد مع بعض ونجيب هيثم عشان نحل المشكله دي عشان الحاجه دي ما تتكرر؟ لانه انا ما بقرر، بس يمكن هيثم ما كان قصده، فتوضحي كده. ده بيفرق جدا من حته دي انه شنو اوقات صدقني تمام تكون قاصد، لكن انا لما نبدا احكي لك عن هيثم وانت تتعاطف معي، ذاته هيثم ده على فكره قلبت نميمه. فحته المواجهه دي حته يعني عامله جدا، وحته شنو بتخلي الانتجريتي، بتخلي الصراحه وبتخلي الامانه بيناتنا أحسن. وبتشيل الحاجات زي دي. فانا بالنسبه لي حتى الحاجات اللي بتحصل في السكرينات وفي السوشيال ميديا، في شنو بكتب ليك عن فلان وبكتب لي وانا اكتب ليك عشان نشيل سكرين والكلام زي ده، الناس لو بتواجه
1: افضل.
0: اي الموضوع بيكون احسن من انه يعني فلان
1: يكتب لي. هو انا اتفق معك صراحه يا سيرتي ليلى، انه ما من النزاهه انه انا مثلا ليلى زول عبر عن حاجه معاي في الخاص اقوم اعمل سكرين شوت. المشكله حس الناس مشت ابعد من السكرين شوت، في ناس عديل بقت تطلع لك فيديوهات او صوت. يعني انا كنت بتكلم معك في موضوع انت ريكورد. من وين عملت ريكورد. بتين سجلت الكلام ده؟ فانت بتفاجئني ذاته انا، ودي بتخلي المشكله شنو بتهز الثقه بيناتنا. يعني الحاجه اللي ما قادرين الناس نستوعبها شويه انه السكرين شوت مش هو اثبات انه انا صح، هو اثبات انك انت ما نزيه. يعني انت تحت اي لحظه ممكن تعمل سكرين شوت لاي موضوع وتنشر.
0: عشان كده انا أيوة. قلت حته يعني عشان كده انا قلت حته انه عشان ما يطلع انه انا ما نزيه، لانه ما في مبرر. لو ما في مواجهه زي ما قلت انا دارس بيد انه انا بريء. فانا لو ما تواجهنا وانا قلت الكلام وانت نكرته بعد ذاك، انا اضطريت انه انا دارس بيد انه انا بريء. فانا لو ما تواجهنا وانا قلت الكلام وانت نكرته بعد ذاك، انا اضطريت انه انا اثبت، وما بثبته بسكرين الخباثه من وراك، لا انا بجيب الكلام قدامك وقدامك.
1: دي بقت مشكله انه انا قلت الحته دي
0: قبل، لكن لما أيوة. لما السكرين حتى لو انت زول كويس وقصدك انك انت داير تثبت الحاجه الكويس انه انا مظلوم، لكن انت كده انت حتى
1: ايوه خصوصيه زول اخر،
0: ده غلط.
1: يا يعني احنا متفقين انه السكرين شوت مهما كان الهدف بتاعه هو لا يعتبر حاجه صحيحه، هي انتهاك للخصوصيه.
0: والا ما قلت لك بوجود الشخص واستدعاء انه مثلا ده ما احنا قلنا ده في مواجهه، ده مثلا انه في النهايه انا هطلع التليفون يا كاميليا فعلا انت قلت كده وهدايا يا جماعه شوف بقينا احنا ما فيشين، او احنا بنتكلم عن حاجه في يعني سوري احنا بنتكلم عن حاجه شات. فانا هنا بعمل سكرين.
1: ايوه
0: انا الغلط ما السكرين، لكن انا بعمل سكرين بوجودك انت. أيوة. وانا بعت الحاجه دي عشان انت وانا يعني انا مهم احنا
1: في غلط. ايوه
0: فهمت؟ فانا ما بعمل الحاجه من وراك. من وراك دي انا بالنسبه لي انت كده ما عندك حق. ما عندك حق نهائي انك يعني شخص اتكلم معك ايا كان نوع الكلام ده، انت تشيل الكلام تقوم توديه من وراه، ده موضوع صعب شديد.
1: الفكره ما في السكرين شوت.

0: دي رسالة أنا بقولها برضو للمتابعين، المشكلة ما في السكرين شوت، المشكلة في أنك أنت بتعمل سكرين شوت لمنو؟
1: المبدأ.
0: أيوة المبدأ ذاته بتعمله لمنو لشنو؟ يعني أنا لما الليلة يكون في شغل جروب بتاع الشغل قالوا لي مثلا يا ساردس إحنا قلنا أنا ما جي سألت مثلا الاجتماع بتاني يجيبوا لي سكرين شوت من فوق وزمن الاجتماع دي ما مشكلة. لكن المشكلة بتكبر أنه أنا لما أتكلم مع ساردس في كلام موضوع معين موضوع حساس موضوع بكرة ساردس أو أنا أشيل السكرين شوت وأعلقه على السوشيال ميديا وأبدأ بعد كده أبني حاجات للأسف بخلي الناس أنه هم يبدوا يتدخلوا في العلاقة دي أو يبدوا يتدخلوا في المساحة دي. يعني أنا مش بس بنتهك خصوصية زول أو خصوصيتك مثلا، أنا بسمح لناس تانيين إن هي تعبر عن بمزاجها هي عن شخص عنك أنت، تمام؟ في حين إن هم ممكن يكون ما بيعرفوك، لكن بناء على السكرين شوت أوكي أو بناء على الفيديو البسيط أو بناء على الصورة اللي أنا رفعتها أو بالضبط السكرين شوت ده والكلام اللي اتقال في السكرين شوت بناء عليه ممكن للأسف ناس تتدمر، يعني من الكومنتس والتعليقات واللي هي واللايكات أو ممكن whatever كانت تكون أغضبني أو كده، أنت ما تكون غلطان حقيقي، لكن السكرين شوت ده بس هو جاب أدى مساحة لنا ناس اصلا ما بتعرفك واصلا ما عندها القدره ان هي تقف قدامك تتكلم معك ان هي تبدا يعني زي ما اقول انا ما بفسر وانت ما تقصر
1: يعني انا بالنسبه لي انا يعني ضد ده حاجه، يعني انا ما قدرت قدر ما افكر فيه وما قدرت انه انا اتصالح معه، ضد موضوع انه مشاكلنا الشخصيه تطلع في السوشيال ميديا، وده بيجي طبيعي
0: يا للاسف
1: ده بيجي طبيعي، يعني الموضوع بيجي الليله بس كده طوالي المشكله تمشي في النت. احنا يعني لو يعني ناس التيك توك عارفين لا في يعني في حاجه اسمها تحديد
0: يقول لك التحديد حاجه في الحته دي عشان بعدين وانت تتكلم انه انه انه في جروبات للاسف بقت جروبات جريئه شديد وجروبات لا اخلاقيه بتعرض. انا بقول ليه اخلاقي لا اخلاقيه، يعني تلقى الجروب عارضين عليه سكرين شوت بتاع محادثه بين راجل ومرته، تمام، بين حبيبه وحبيبته، اخوان في البيت مش شاكلين.
1: وصلت كيف انا
0: أيوة احنا وصلنا وين؟
1: احنا دارين نمشي وين؟ احنا دي كارثه. انا مبدئيا يعني انا مبدئيا سلام عليكم يا شباب، انا ضد انه المشاكل تتحل في في في في, في السوشيال ميديا. وحتى دي انه مثلا انت فلان عمل لك تقوم تشيل الكلام وتعمل بوست قدر الليله وامبارح ده
0: حتى تشير انا يعني حتى في في في في في المثل في واتساب في جروبات في الفيسبوك شير واتيفر كان يجيب يرسل فيديو من غير انت ما تعيل الفيديو ولا طوالي تعمل فورورد. يعني انا بقول انه هو ادونا فكره الزر بتاع الفورورد وما ادونا فكره سينك دي انه انت تفكر في اللي انت ماشي للأسف في أوقات فيديوهات، يعني مثلا أنا قبل يوم أول امبارح كنت بحضر في ريل كده إنه واحدة بدأت بتتكلم بطريقة إنه عن النساء الكبار إنه هم خلاص حياتهم انتهت ما ينفع يتزوج وما ينفع يعمل أي حاجة خلاص، يعني ده بعد 40. فالكومنتس طوال أنا دخلت على الكومنتس وهي بتتكلم كل الكومنتس بدأت تنتقدها. أنا لما كملت الفيديو، يعني هو الفيديو ما كان عبارة عن 3 دقائق، لكن كملت الفيديو هي بتقول انه ده كان رأي صاحبتها بتتكلم معاها، لكن هي ضد الرأي ده خالص. انا لما رجعت للكومنتس هناك تحت قلت الناس دي هاجموها من غير ما يتم الفيديو ويعرفوا هي اصلا عايزة توصل شنو، ودي المشكلة
1: عصر السرعة ما في
0: أيوة زمن. انه احنا ما عندنا زمن ايوه يعني 3 دقائق دي كتيرة، بس احنا عايزين نعمل فورورد.
1: انا بالنسبة لي انه الناس يعني ذات هم الناس المفروض تبدأ تفهم ده انه العقلية بتاعت السوشيال ميديا بيجت ما بتديك اكتر من 3 دقائق، الريلز بيجت 90 ثانية فاهمة؟ فانت لو سمحت عندك رأي قوله قبل ما سرحت اكتر من كده معناته ده رأيك.
0: ايوه بالضبط كده.
1: فالناس ما هتصبر تسمع الوقت ده كله عشان بعد ذاك تيجي تقول انه يا اخي تصل انت عشان انت مثلا انت كملت الفيديو مثلا في 4 5 ممكن يكون كملوا الفيديو، لكن الاغلبيه وطريقتنا بقت مع السوشيال ميديا كده الناس بقت سريعه، الناس دايره بس تقلب. لكن حقيقي يا جماعه حقيقي يعني دي مشاكل الشباب لازم توعى لها، لانه انا دائما بس بقول انه الحاجه ده السوشيال ميديا ده بقى خلينا نقول يا جماعه بجد بجد بجد بقى لايف ريكوردينج. يعني أسي أنا لو شلت تلفونك 6 سنة الفاتة دي أنت بتكون قاعد تشوفه كده.
0: صح صح صح.
1: فال7 سنة فأنت الليلة إحنا كشباب بكرة هنكون أبهات، هيكون عندنا أولاد، هيكون عندنا بنات، والسوشيال ميديا ده هم الجيل بتاع السوشيال ميديا. فولدك أو بنتك أو خالتك أو عمتك أو عمك أو أبوك يا أخي كم أنا كم ناس بعرفهم شباب ما مصادق ناس البيت في الفيسبوك ولا أم ولا أبو ولا يعني فاهمة
0: عشان الحاجة اللي بيعمل لها شير ما عايز مشاكل
1: فدي دي حاجات دي حاجات صعبة شوية أنا الليلة أنت ممكن تكون زول أنت الليلة ما عندك أولاد فبتجد وبتقول وبتعمل فيديوهات نونسنس خالص تجي يوم من الأيام تبقى زول كبير أو تجيب لك عيال
0: وانت
1: ناسي
0: أيوة تمسح
1: المشكلة حلوة. انت صدقني 50-70% ما هتتذكر انك ترجع تمسح الحياة دي لأنه انت لما عملت الحياة دي ما كان عندك مشكلة معها فللأسف دي الخلفية بتتاخد عنك وانت ما عارف انت عملتها بس فور فن في وقت معين وعدت بس هي ما عدت الحياة دي كلها قاعدة
0: طيب في خطوة سريعة كده أنا عايز أكتب لو أنا حصل لي انتهاك لهذه الخصوصية اللي جابوا لي سكرين شوت وقالوا لي ده الكلام اللي قلتي جابوا في جوالي جابوا في شنو بتاعه أوكي في رأيك أنا مفروض أعمل شنو أو اللي جابوا لي فيديو مثلا صوروني أنا ما دريانة وجابوه أو بيشوف حسي للأسف الحاجة دي انتشرت كتير شنو أنا عايزك تقول لي خطوة خطوتين مثلا أو ثلاثة شنو الحاجة اللي أنا ممكن أعملها تحملي الخصوصية دي تحملي إنه لا ما يصوروني من غير ما أعرف أو حتى الفيديو اللي صورته أو جابوا السكرين شوت شنو الحاجة اللي ممكن أنا أعملها
1: صدقيني هو حاليا كويس إنه لأنه فعلا الموضوع بيجا كبير فأعتقد في كل الدول يعني بقى حاجة اسمه في الأيمن الأمن السبراني الأمن السبراني ده حاجة له علاقة بالإنترنت له علاقة بالسوشيال ميديا له علاقة باللي أنت بترفعه لو ده حاجة مهمة شديد يعني وأنا دار أقول حاجة يعني أنا حاجة مبسوط بها شديد دائما بشارك الشباب يعني ما تطبيلا للحكومة السودانية بس حقيقي يا جماعة أنا وزير الاتصالات السوداني الحالي أنا شايفه ده أنا ده زول يعني تحية له من هنا
0: يا بس فعلا هو محتاج فعلا انه
1: بأمانة تحية له من هنا في وسط كل الحاصل في البلد ده بس تحية حقيقي لهذا الشخص يعني في ناس كتير وممكن بسبب الحرب بسبب المشاكل ما تكون مدركة مدى الحاجة اللي هو بيعمل فيها بس أنا بالنسبة لي من 50 ولا هو 30 سنة 50 سنة اللي ورا احنا بدينا في الموضوع بتاع الانترنت يكون عندنا بيس حقيقي يكون عندنا اساس زي كل الدول يعني وانا بتمنى انه يعني
0: انا بحييه كمان لانه هو يعني بدا في ظروف صعبه جدا في ظروف ما منطقيه خالص انه هو لكن حقق كمان نجاحات
1: حقيقي.
0: عميقه يعني صراحه ويرفع له القبعه
1: حقيقي يعني هو شغال فانا بالنسبه لي فدي حاجه مشرفه جدا مبدئيا في وسط اللي احنا فيه فبقوله انه في اي كان انت كنت وين ده بقى حاجة عادي جدا في مواد قانونية بقت تتفتح لها علاقة بالأمن السبراني لها علاقة بالحاجات زي دي لو لو لو لو لو, لو انتوا لو الناس متابعة يعني السوشيال ميديا قريب ده يعني في الأسبوع الأسبوعين سمعنا في ناس يعني اتمسكوا وكلام زي ده بسبب المحتوى ولو انت مازق السوشيال ميديا بتسمع زول اتقبض بسبب الحاجة شنو فده اللي بيوري انه يا جماعة السوشيال ميديا نفسها بقت عندها ضوابط
0: صح
1: فعشان انت ما تدخل نفسك في مسائل قانونية وتتخطى في حتة ما كويسة ما تنشر ساي حرفياً ما تنشر ساي انا دي حاجات قاعد اقولها للناس يعني انت حاسب على اللي انت بتكتبه واللي انت بترفعه حتى اذا كان لون سياسي حتى اذا كان كلام ما
0: او حركات جريئه
1: ما تنجر يعني. ما تنجر ورا الترندات
0: يا دي المشكله هنا
1: ما تنجر ورا الترندات لانه لو انت ما عارف الحاجه ده لا في بلاغات بتتفتح من حقك انت كزول انت حكو خصوصيتك اتصورت من غير علم دي حاجات انت بتمشي بتفتح في الامن السبراني بتفتح بلاغ في الصفحه وفي الشخص والشخص ده بيتجاب وانت ده ممكن يقع عليه قرامات ممكن يقع عليه يعني لا دي حاجه انت من حقك تعمل كده والحاجه الثاني انا دار اقول انه بس الموضوع انه مش بس اتصورتها ولا ما اتصورتها لانه الليله في الاي اي جنريتد ممكن ياخدوا صورتك ويدعمل لك فيديو اي اي لا في حاجات زي دي لازم يكون في ضوابط لازم يكون في احكام على حاجه زي دي
0: يا ومن هنا انا كمان بقول انه برجع بقول المشكله ما في السكرين شوت لكن حتى لو انت اللي انتهكت خصوصيتك يعني ارجع اسمع الكلام ده تاني عشان تعرف حقك وين وتحافظ على حقك وقبلي اساسا ما نصل لمرحله انه انا ابرر انا اعرف انا افتح بلاغ خليني وانا اكون امين في الكلام اللي انا بقوله في الحياه اللي انا بنشرها في كل حاجه اكون عندي الامانه والمغدره والاحترام الكافي انه انا اصلا ما اصل شنو للمرحله دي. خلينا نرجع للمستمعين او الناس اللي كانوا بيكتبوا لنا. معانا نبيل توتو بيقول لنا صباح الخير لكم. ايوه يا كاميليا وسردي صباح الخير نبيل. ادم بشير ود بشير بيقول رسالتي لكل الشباب في الميديا واصحاب الجروبات ان يحافظوا على قيمنا السودانيه وما ولا ينشروا الا ما فيه خير للناس والحفاظ على اسرار الناس وبالذات الاصدقاء مننا والزملاء والزميلات. وده هدفنا, ده هدفنا يا ادم بشير, انه من خلال الليله راديو سمر يعني الساعه البسيطه دي انه احنا نوري الناس انه لا احنا ننشر الحاجات اللي فيها فايده ونسيب الكلام الباقي. بيقول جمبير عبد الله بيقول تشرق شمس الصباح فتشرق معها قلوبنا بالأمل والتفاؤل وبأن القادم أجمل, صباح يتجدد مع النور معه النور وطرق السعادة باب القلوب, فاجعل يومكم بداية جديدة لكل شيء جميل. شكرا يا جمبير لرسالتك الحلوة. احنا على مشارف الانتهاء. انا حامل
1: احنا بدينا
0: كلام كان
1: كثير شديد.
0: طيب انا حامل معك فقره تفاعليه حلوه كده, تمام؟ بتقول شنو موقفك, شنو حسألك اسئله وما تفكر فيها رد عليه طوالي, موقفك يكون شنو.
1: انا اصلا ما قاعد افكر مبدئيا, فدي حاجه كويسه.
0: وحتى المستمع برضو احنا مستنيين منك اجاباتك. طيب تمام. الفقره بتقول اللي هي موقفك شنو لو انا, تمام, جاك رسلت لك خبر, جاك خبر وانت ما متاكد منه, تعمل فورورد اللي هو تعمل ارسال ولا لا؟
1: انا لا طبعا, انا طبيعي, انا صراحه انا يعني انت لو خشيت السوشيال يعني صفحتي في الفيسبوك نادر ما تلقاني اعمل بوست ده, ما انا ما من الناس الكده.
0: اوكي,
1: فاكيد اجابتي في الحته ده ما هعمل.
0: طيب صاحبي نزل صوره وما عجباني, صوره لي انا ما عجباني. اوكي انت نزلت مثلا صوره لي ما عجباني, احذفها انا ولا اتكلم معك اول؟
1: نرجع تاني بس عشان هو انا المفروض ما افكر, لكن عشان اصلا انا ما فاهم الحته دي.
0: انا الليله اوكي
1: نزله وين؟
0: نزله على السوشيال ميديا.
1: ما انت ما حتعرف تحذيفها.
0: لا ارجع اتكلم معك.
1: اي ما انت ما حتعرف تحذيفها
0: يعني.
1: واصلا
0: احذف
1: ما هي في صفحتي. انت ما حتعرف تحذيفها.
0: عملت لي تاج.
1: انت ممكن, ما برضو انت ممكن.
0: الفكره هنا مش في كيفيه الحذف, الفكره في انه هل الصوره تحذف.
1: معلش زول التكنيك,
0: معلش.
1: ايوه ايوه
0: انا بتكلم عن تكنيكلي. انا بتكلم
1: انه
0: هل انا فعلا احذف الصوره ولا ارجع اتكلم معك انه لا الصوره ما عجباني فانت احذفها.
1: اي ارجع اتكلم معك.
0: طيب طيب الموقف الثالث, عندك سكرين شوت في تلفونك عن محادثة بين زول وبتثبت انه كلامك صح. الكلام بتاعك ده صح لزول تاني زي ما احنا قلنا, تمام, تنشر السكرين شوت ده وبتبرئ نفسك ولا لا؟
1: لا, ما مثالية مني, لكن انا شنو ما قاعد اركز اقول انا غلط ولا صح. فعادي تقول انا غلط, انا ما عندي.
0: او كان كثيرا بنحتاج انه نخلي الحاجة تاخد وقت برا الوقت ببرئنا.
1: اكيد لا.
0: شفت فيديو مثير, ما بتكلم يعني هو والناس كلها بتنشره يعني مثلا ترند, فيديو ترند, تشارك ولا تقيف؟
1: لا اكيد.
0: أه؟
1: لا ما حشارك
0: ما حد عم يشير.
1: ما ادري انا لانه يعني اجابتي كلها حتلقيها كده, لانه انا مثلا انا هاي في السوشيال ميديا وفي المجال وشا, بس انا ما من الناس اللي بشير, دي ما طبيعتي, لا بشير. طيب. لا بعمل كده. طيب. حتى التعليقات انا داير اقول الكلام
0: ما بتعلق.
1: انا عرفت قريب ده, عرفت انه يعني البوستات عرفت مين يعني قريب ده, بأمانة قريب ده, إنه البوستات الزول ما بعين للبوست, الزول بيمشي بيشوف
0: التعليقات.
1: الكلام ده عرفته أنا قريب ده, وأنا زول في سوي بأمانة قريب ده, بيجي يقول لي يا أخي اسمع, هو الزيت كله وين؟ الزيت في التعليقات. أنا الكلام ده عرفته. أيوه. قريب ده. وقبل فترة صدقني في واحدة من اللايفات وواحدة من الحاجات عندي واحد خالي مشكور رسل لي قال لي يا أخي سارز لو سمحت, أنا عارفة جدا ما بتعمل كده, لكن الناس لما تعلق لك أرجع أرد لهم. برضو أنا
0: ايوه حته في فيديوهات انه انا اوقات كتير عشان اعرف الفيديو بيتكلم عن شنو بمشي التعليقات. فمن التعليقات
1: انا ما بعمل كده.
0: ايوه فالتعليقات هي اللي بتخلينا
1: انك
0: تمام. اوكي احنا عندنا مسجات جاتنا هنا, خلينا نقرا جزء منها. محمد ديسكفر بيقول تحياتي لكم مجددا، فعلا برنامج جميل والموضوع خطير ومهم جدا جدا، بس أنا من جانبي بشوف المشاكل تحصل من سوء الاختيار للصداقة، ولذلك لازم الواحد تختار أو الواحد يختار الصداقة بالكيفية وليست بالكمية. وشكرا نهاركم سعيد. طبعا دي هنا بتكلم عن حتة إنه أنا بس بأكسبت أي زول من غير ما أعرفه من غير ما هذا. نهارك سعيد وفعلا كلامك صح. برجع الزنجي، الزنجي بيقول برضو السوشيال ميديا ممكن توسع وعيك فعلا، لكن الخطورة تبدأ عندما تجعلها هي التي تحدد لك ماذا تفكر أو ماذا تحب أو ماذا تكره.
1: حقيقي
0: ده كلام فعلا صح. هيس عندنا جمال ويلسون بيقول صباح الخير للدكتورة كاميليا والأستاذ سارديس، الحلقة جميلة ورائعة. للأسف الشديد أن السوشيال ميديا أصبح مكان لتصفية الحسابات. ده كلام خطير فعلا. لتصفية الحسابات وانتهاك الخصوصيات. أنا من هنا بحذر جميع الأشخاص خاصة البنات والنسوان أنه لا يرسلوا صور وهن في وضعيات غير مناسبة لعاداتنا وتقاليدنا السمحة، لأنكم ماس نادر جدا. شكرا يا جمال. ياريت كل الناس وكل البنات يعرفوا قيمة نفسهم إنه هم ما سلعة تباع وتشترى للملأ. بيقول عمر السنوسي صباح النور والسرور عليكم راديو سمل، ما وراء الشاشة خفايا طبعها، نحن إن كنا جادين أو لا. لذلك يبقى قاعدتنا للحياة أن نزرع الجميل والناس تشيل، وعسى يطرحونا بما فيها خير لنا. هيثم بتقول لنا هيثم أدانا تصفيقة جميلة وقال لا الليلة مبالغة يا شباب، كتر خيركم في طرحكم للموضوع ده لأنه واقع ومطلوب يتناقش هذه الأيام. شكرا كاميليا وساردس، ربنا يبارككم. شكرا هو بيطبل للراديو بتاعه. لا حصة دي ولا لا
1: حصة.
0: طيب خلينا نكمل مع بعض يا سارديس. أنا الزمن شوية ضغط علينا، لكن حنحاول ننجز شوية في حتة بتاعت إنه التلفون. اتكلمنا عن السكرين شوت الدو، حتة اللايكات بس ذكرناها لأنه هي أوقات كثيرة ما بتحدد قيمتنا أو ده. وزي ما ذكر هنا واحد من المتابعين إنه الفكرة ما في كمية الأصدقاء اللي احنا بنلقطهم على السوشيال ميديا، لأنه الليلة أنا بعمل أكسبت لأي زول بيعمل لي فريند ريكوست وكده، وبعد شوية ألقى نفسي أنا دخلت مع نفسي معه في مشكلة من غير ما
1: أنت ما عارف أخلاقه وما عارف تصرفات.
0: السؤال اللي أنا جاي أطرحه حاليا إنه هو هل الموبايل بيجي يستخدمنا ولا إحنا بنستخدم الموبايل؟ تمام، خلينا نكون صريحين. ليه؟ لأنه أنا بقول مثلا الليلة أنا هفتح التلفون 5 دقائق أشوف مثلا حاجة، بتلقى نفسك قعدت 3 ساعات والحاجة الأصل أنت دخلت تشوفها دي
1: ما شفتها أصلا.
0: ما شفتها ونسيتها، وتجي تقول قبل أنا كنت شنو، أنا كنت بعمل في شنو. هل كترة استخدامنا للتلفون أو للتابل whatever كان شنو بقت تعمل لنا مشكلة؟ يعني ده شنو، وشنو هي العلامات اللي بتخلينا إنه نستخدم التكنولوجيا بطريقة ما تأثر فينا؟ طيب أنا ديل أديته كلهم شنو؟
1: سؤالين
0: اللي هو هل ال- ال- ال- الحاجة دي يعني
1: بتستخدمنا ولا احنا بنستخدمها؟ ده مبدئيا.
0: ايوه، وهي شنو الحاجات اللي يعني ممكن استخدامنا للتكنولوجيا تخليه انه هو ياثر فينا، يقلل تاثيره علينا شديد.
1: يعني للاسف انت بتتكلمي مع زول غالبا هو مدمن للحته بتاعت التلفون، يعني المريض يتحدث، لانه انا يعني ده حقيقه انا بقولها. يعني انا انا يومي ما ممكن يعدي من غير التلفون، وانا مش التلفون ممكن ما ممكن يعدي من غير الانترنت. ممكن جزء منه طبيعه شغلي، لكن خلاص بقت عاده يعني انا ما بقدر اكون داتا ما مفتوحه. دي كارثه عندي. ده واحد. اثنين، الحاجه دي كلنا قاعدين نعدي بها، بس انا دار اقول شنو، عشان احنا في عصر كله بقى متعلق بالتلفون. دار تشتري، دار تبيع، دار تخد، دار تسوي، دار تعاين. الليلة الناس بيجوا بيخشوا التلفون قبل ما يمشوا السوق.
0: أيوة، أول ما تصحى منه.
1: يعني أي حاجة، يعني أنت مش تشتري ملابس، أنت بتخش التلفون بتشوف أنت دار شنو. عشان فالفكرة اللي أنا دار أقوله إنه خلينا بس يعني يكون عندنا وعي في إنه نحن نستخدم التلفون بالطريقة الصح، وما يكون مصدر لإنه يكون ضيع وقت. بأمانة في ناس كتير بتكتئب وهي ما عارفة. وهي في التلفون ريلزات ريلزات.
0: دقيقة دقيقة دقيقة بس أنا حقاطعك ليه؟ لأنه حقيقي حقيقي أنا من فترة اكتشفت إنه السوشيال ميديا بتجيب اكتئاب
1: حقيقي.
0: يا أنا حتى ما قريت عن الموضوع يعني ولا عملت سيرش ولا بتاع. اكتشفت كيف لما أنا بقيت شنو ريليتيد لا شديد لما أنا بقيت طول اليوم الريلز الفيسبوك كده بقيت أحس نفسي إنه أنا ما مبسوطة.
1: واحدة من الحاجات الغريبة وأنا منطقية جدا بالنسبة لي السوشيال ميديا مرات بتعمل أو ويتي يعني كدكتورة ممكن الحتة دي الليلة ذاتها أسمعها أكتر عنك إنه هو يعني بيعمل مشكلة حتى في تعابيري لأنه أنا ممكن الليلة أنا ما أزق التلفون فيديو مضحك ضحكت لاحظ لي وشي يعني أنا كده ضحكت بعد يوم مهزن حزينتها
0: عشت الايموشنال يعني المشاعر دي زادة. ايوه انت
1: أنا عشت أنا, انا في نفس في نفس اليوم يعني في نفس الدقيقه زعلت وحزنت واتعجبت
0: أيوة.
1: دي كلها دي امبريشنز انا عشتها ده مرهق.
0: ايوه والنوم بتاعك بيتاثر
1: اي يعني ده مرهق يعني ده واحد. اثنين انا ما بقدر انوم. ثلاثه للاسف الموضوع بقى يكون ادكتد بقى يكون ادمان. اربعه الحاجه ده عنده اثر على عيوننا
0: وصحتنا
1: وعلاقاتنا كله
0: بتخسرنا اوقات. عارف المشكله في حته حتى العلاقات وتاثيرها علينا دي انه السوشيال ميديا يعني اوقات كثيره احنا بنتبنى المشاكل في السوشيال ميديا هي ما بتاعتنا وبنعيشها وغير كده بنتبنى ردود بتاعت افعال تجاه مواقف لما تحصل معي في الحياه ده خلاص اوريدي مخي خاطي انه الموقف ده المفروض انا اتصرف فيه كده مع انه في الحقيقه لا أنا ما بحتاج إنه أنا لازم يكون عندي باك جراوند عن المشكلة دي عشان أنا أتصرف برد فعل. ليه ما أتصرف زي ما هي لا لكن عشان أنا أوريدي شفتها في الفيسبوك الناس دي عملت كده فأوكي لا أنا لما يجي الموقف ده أنا أوكي أو أنا أوقات كثيرة بنصل لمرحلة اللي بيسموه الهوس إنه أنا بخلق المشكلة وأحاول أحلها.
1: دي مشكلة كبيرة
0: يعني أنا بعمل شغل كبير
1: دي كارثة. والحاجة أنا ممكن أقولها في الحتة ده أنا ما ضد استخدام التكنولوجيا عموما يعني ده مشكلة يعني دانا داك اللي عيشنا فلا الناس تستخدم يعني لكن بجد بقول انه خليه يكون في وعي انه انا بعمله يكون لفائدتي انا بحضره حال انا بتبني زي ما اخوي الزنجي قبل قال انه السوشيال ميديا ممكن تكون بتساعد انه الناس يكونوا يعني تتطور يا ما ناس قرت اونلاين يا ما ناس لقت فيديوهات افادة لا دي حاجات كويسة لكن بس لاحظ نفسك يعني ده الكتاب المقدس بيقول كده يعني انت لاحظ نفسك
0: والتالي
1: انه انت بتعمل في شنو كل شويه شير على نفسك انا اللي بحضر شنو ليه الفيديوهات دي بقت تجيني كتير ليه لا يعني راجع نفسك
0: ايوه لملم. الخوارزميات دي انه زي ما قال سارديس جبال انه لو انت وقفت في الريلز او وقفت في الحته دي او البوست ده على فكره اكتر من 5 دقائق او لحد وصلت 5 ثواني سوري 5 ثواني الخوارزميات بتحفظ بعد كده بيصنفك انك انت تتبع المحتويات دي فبتلقى انه دي حاجه الناس بتقول لك انا ما بعرف ليه بيجيني كده لا انت وقفت في الريل ده قبل كده او وقفت في البوست ده فتلقائيا الخوارزميات يجيب لك بعد كده ينزل حتلقى نفسك انت تلقائيا اتوجهت في حته معينه وانت ما عايز الحته دي فارجوك ركز حتى وانت بتسكرول بتشاهد في الريلز وبتشاهد في الفيديوهات وبتتابع في البوستات وبتقرا شنو ما بعرف ذاك اذا ده التوجه بتاعك في الحياه اوكي جو هيد امشي وراه لكن اذا كان لا الحاجه دي بتزعجك مثلا او او او لا ده ما بيتفق مع مبات ما بيتفق مع
1: عمل كده أيوة. يعني فيسبوك مدي خيار ده
0: أيوة.
1: ما دوري
0: وقف اعمل اخفاء اعمل اخفاء طوالي
1: هو هيفهم
0: انه لا
1: ما هيجيب لك الحاجه
0: بالضبط كده طيب ال الحاجه اللي انا عايز اقولها اخر حاجه في موضوع قيمتنا مع اللايك ومع مع استخدامنا للسوشيال ميديا. قبالك اتكلمت انت انه انا لو قلت لك الموبايل قيم هي اللي بتحدد قيمتي مثلا عشان الشو كده. حاليا احنا قيمتنا كثير ارتبطت بامتلاكنا لل وحتى اوقات كثيره يا بيقول علينا مثلا الليله لو انا أونلاين أكتر طول الوقت ممكن الناس تقول عليه ده ما عنده موضوع وفارغ مع أنه عدد ساعتي ما بيحدد قيمتي في لأن أوقات كثيرة أنا بكون شغالة أوكي أنا ما فاضي أنه أنا أتونس في أنا ده شغلي وأوقات كثيرة أنه أنا ما بتكلم في حتة أنه قيمتي أنا بستمدها من اللايك أو كده, لكن بتكلم في حتة انه حتى الناس بدأت تقيمنا انه انا فاضي شغل ولا ما عندي شغل بوجودي في الاونلاين, بس بحتة الدائرة في ناس اضطرت تخفي ظهورها.
1: عشان انا واحد من الناس جبال قلت لك كده انه انا ما بقدر اكون ما اونلاين او ما فاتح داتا, ما دام انا فاتح داتا هيصير انه انا اونلاين. فالحاجة الثانية اللي انا دار اقوله انه موضوع القيمة يعني انا خليه ان احنا ماشيين على مشارف ختام الحلقه, ما نكون بس اتكلمنا ساي, لكن الحته بتاعت القيمه والحته بتاعت المبدا دي الحتتين انا داير احنا نطلع بين من الحلقه دي. واحد انه انت محتاج تعرف قيمتك مع نفسك قبل ما انه السوشيال ميديا هو اللي يقيمك. انت منو, عايز شنو, رسالتك شنو في الحياه, ده مفروض بيكون توجهك او ده اللي انت بتعلنه او ده اللي انت بتكتبه في السوشيال ميديا. لانه السوشيال ميديا رساله كل زول بيخش صفحتك الليله في حاجه اسمها بايو, يعني في البايو انت بتكتب انت منو بتعمل في شنو او كده. ففي حاجات كثيره انت ركز, اي اوقات كثيره كلنا بنعدي على حاجات الفن المضحكه البتاع احنا, لكن ده ما خليه يكون عنواننا, ده ما خليه يكون عنواننا في الفيسبوك, ده ما تخليه يكون عنوانك في الانستغرام. لا, خليك انت عارف وواعي انت منو بتعمل في شنو, وما تخلي السوشيال ميديا هي تسوقك, وما تخليك جاري ورا الترندات. الليله الناس بسبب الترند والشهره بقت تعمل حاجات غلط عشان يكون ضد المجتمع, عشان هو كل ما كان غريب أيوة المجتمع أيوة أيوة. فاهمة انه انا بتكلم كلام عشان الناس يسيوني, عشان كل ما الناس تشتمني زياده ويشير شوف الزول. انا مرات في حاجات ما بحبز انك تشيرها. ليه؟ لانه انت كل ما تشير كل ما هتبتدي تصحر زياده للناس. يعني مثلا يعني بس انا دارك اكزامبل, لان انا قبل فتره كان نصحت زول في حته زي دي. الموضوع بتاع المثليه دي حاجه بقت واضحه, يعني قاعد تصحر في السوشيال ميديا, قاعد تلاقينا كلنا. الليله انا لما القى بوست في زول مثلا يقوم يشير, يقوم يكتب يعني مثلا شوف يعني مثلا يعني قال كلام يعني تعبير انه شوف الدنيا دار تودينا وين مثلا, ويا جماعه يا اخ ما ممكن. على فكره اللي انت بتعمله ده انت قاعد ترفع الريتش بتاع المحتوى ده.
0: ايوه ايوه,
1: ما عجبك سكرول يا ما قلت لك انت ما تجي اصلا تحضره مبدئيا. ثاني حاجه تعليقك فيه, وانت مرات بتحس انك انت داير انك تكون ضد الحاجه, لكن الليله في النيجاتيف بيجا النيجاتيف فيدباك. حتى في ناس في الاستراتيجيه بتاعت السوشيال ميديا بتاعتهم انهم هم بيعملوا حاجه عكس المجتمع عشان الناس يتكلموا فيها, وكل ما يتكلموا كل ما الريتش بتاعهم شنو يعلى. فانت لاحظ انك انت بتعمل كومنت في شنو, بتعلق في شنو, بتعمل في شنو, لانه انت في النهايه قلت لك قيمتك ما في الحاجات دي, انت تكون صاحب مبدا. الحاجه الثانيه انا دار اربطها شديد احنا بنقوله كل يوم الليله ده, الحاجه اللي انا دار اقولها شنو, انت منو وعلاقتك مع ربنا كيف. ده مربط الفرس بتاع الميديا بتاعتك, بتاع حياتك, بتاع كل حاجه. لانه الكتاب بيقول انه بولس, انا دي من الشخصيات العزيز علي جدا يعني في الكتاب,
0: الرسول
1: بولس. رسول بولس بيقول بيقول بيقول كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء توافق. انا ما ما ما في حاجه, ما في حاجه كعب, كله كويس, بس استخدامك له كل بيخليه, استخدامك له سيء. فالليلة السوشيال ميديا انا ما هقول لك هي حاجه كعبه, السوشيال ميديا حاجه كويسه جديد, لكن انت لو ما انسان عندك مبدا, لو أيوة. ما انسان عندك رساله, أيوة. لو ما انسان عندك راسق في اساس وفي ايمان وفي علاقه حقيقيه مع ربنا,
0: ما هتعرف تستخدمه صح.
1: دي مشكله كبيره, ده هيكون سبب مشكله لحياتك اكتر مما يكون سبب بركه لحياتك.
0: ايوه, دي دي دي دي نقطه مهمه شديد, انه في النهايه زي ما احنا اتكلمنا ملخص الموضوع انه منو انا, مع حتى يعني ايمانياتي وحياتي هي اللي بتحدد انه انا ارسل شنو, اقول شنو, اعرض شنو. ده لو قعدنا سردس لحد بكره وتناقشنا مع الجمهور ما حننتهي خالص, لانه الموضوع فعلا حيوي وبيلمسنا فعلا, وفي حاجات ممكن لو احنا اتكلمنا عنها بطريقه عميقه شديد تزعلنا وتلمس فينا جروح او او او كده. لكن انا بسيب يعني المساحه لكم في التعليقات يا المشاهدين والناس اللي لسه ما شافت الحلقه, يا ريت تكتبوا لنا قصصكم، تكتبوا لنا مشاركتكم، أسئلتكم، شنو الحاجات اللي انتم بتفتكروا ان السوشيال ميديا ممكن تأثر فيها في حياتنا أو لا. في الختام بقول لكم انه الموبايل، الجهاز الصغير ده، الحاجة البسيطة اللي أنا ممكن أديه للشافع زي ما أنا قلت قبارك، وممكن أديه لزول الكبير، وممكن أشيله أنا، هو بيجي جزء أساسي. أنا ما جاي أقول إنه هو حاجة مضرة ولا لا، لكن هو بيجي جزء أساسي من شغلنا، من حياتنا، من علاقاتنا. لكن أنا إحنا ما عايزينها هي اللي تأثر، وهي اللي تقود حياتنا، وهي اللي تحدد علاقاتنا، وتحدد إحنا منو، وتحدد مبادئنا. اللايكات ما الفاليو بتاعتك، ما القيمة بتاعتك، عدد الكومنت ما هم أصحابك، حتى الناس اللي انت بتعمل لهم اكسبت او بتقبل صداقتهم هم ما اصحابك الحقيقيين. الناس اللي انت بتشوفهم في السوشيال ميديا ما كل الفيديوهات حقيقية، ما نمشي وراهم، ما ننقاد وراهم، لكن خلينا نكون احنا قادرين نشيل الموبايل.

0: هلو ايفري ون، ذيس از دلال.
1: برا
2: صندوق؟
1: كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك، مستهلك.
1: طيب برا
2: برا الويف؟
1: خطيرين،
2: دي
1: هتكون ظابطة
2: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده وايد.
1: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
2: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
1: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا، محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف،
2: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
1: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف،
2: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
1: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
2: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
1: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
2: وبنقولها تاني،
1: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو هوبيز يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
3: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة، منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
4: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
3: صراحة
4: يعني أنا مبسوطة شديد أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة، ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي، لو لقيت حاجتي ما في مثلا، لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
3: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
3: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما ساهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول، يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون كومون، يعني حياتي مشتركه بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا، ممكن الحرب، يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حاجات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خساره زول من الاهل، زول قريب.
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
4: أيوه.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
4: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة, يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا, يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى لو أنا فهمتك صح يعني. فيعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
3: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة, حياة صعبة شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه أنت تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في موف اون, موف اون وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياه زي كده؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي, او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه, ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال, انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي, فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقوله قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال, إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك, أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي, بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
4: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنة أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده, يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
3: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
4: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتير شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه أنا مهم إن أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت، يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي، هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
3: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
4: حقيقي
0: في الرحم. فهو مر هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم، عشان كده يبكي وبعد شويه يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبعه هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجه دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيره، انت وعيلتك ساكنين في الجزيره دي، اذا لقيت انه منسوب المويه بدا يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حته تانية تقعد فيها. فالقصه ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعمله رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني، انت لو نهر المويه ما بتكون راكده في مكان واحد.
3: أيوة.
0: لازم الحاجه دي تحصل، بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. You find yourself
4: حقيقة في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عيشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لانه في خطط كثيره شديد كانت اساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيره شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني، وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. ف يعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا، لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا،
3: حيكون أخطر لقدام.
4: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده ما تلاقيه زول، زول قريب منه وما بكى، في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو، لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده، ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا الزول ده مات فعلا، انا ما قادر اصدق الحياه دي، انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده، لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني، انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه، وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده، ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر، ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
3: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما احنا نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر، هي الحياة ما حتقيف، وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقيف يعني، حاليا هي فعلا مستمرة، وحيلقى اي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة، وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت اصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية او مشيت لبلد تانية تماما، لسه استيقظ حياة ماشية ومستمرة، وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضرورة شديد احنا نكون يعني بنكون بنركز فيها، انه الموف اون ما بس في امور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة، ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية، ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده، يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها، لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل، يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت، يعني انا ده شنو ده انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني، انا وغير ناس بيتنا انا هعمل شنو تاني بعد كده، انا دنيتي باظت يعني، انا
4: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني، انا زول فاشل
3: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني، انا هتصرف كيف انا يا اخواني يعني، ناس دير قالوا دايرين مثلا اقل حاجه فنفترض ايه مهم، فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعامل شنو، خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني، الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت، الدنيا باظت. فالاسوء شديد انه في حاجات كثيره شديد ما قادرين نعمل منها موف اون، ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادي يعني، احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده، ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
3: بكثير شديد، وسبيشالي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي، انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس
0: ما دفع واحده خالص،
3: ما دفع واحده، لانه صعب انه يكون دفع واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين نكون الموضوع كده
0: بس
3: فاهمين يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في نهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
4: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف أون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز أتدردك, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكن انه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص داري امشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
4: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا,
3: انا بجري
0: عموما يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
4: تلحق الموقف يعني.
0: فأنت الفكرة إنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيرة كويسة
4: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندف في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي لسه وقفت, انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
4: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
4: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروي جوه الحاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها
4: شو. جاتني اجازه كده,
0: جاتني اجازه يلا
4: اجباريه
0: اجباريه وما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايفه انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
4: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت. فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجة قعدت لقيت فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
3: غير بس عجلتي نفسك
0: خالص
3: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي يعني حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
4: عندنا لعبة يعني
3: كلام
4: دارين
3: صح

0: كان عندك دبارة وشطارة سوي لك توارة.
1: اوكي اشرحي لي لو فهمتي منه حاجة يعني. اذا فهمتي الحاصل شنو؟
0: يس
1: ايوه ولا كويس
0: امثال، لكن انا ما عارفة انتو شكلكم
1: اشرحي لي صراحة.
0: طيب دبارة جاية من التدبير،
1: الدبارة
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
2: مدبر مجهز.
0: اي مدبر نفسك، مجهز نفسك، بتحاول. You do your best at this thing. شطارة عايزين لها؟
1: لا لا دي عايزين
0: لها شطارة، انا عارفة
1: لا درسونا هذي.
0: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
1: انت زوج مطبخ طبعا
0: اكيد.
1: لا لا يعني
0: نفاخر نسمع
1: نحيق من هنا يا دلال.
2: اها يعني كده كل بعض بعضه يعني.
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين. المفروض
1: تشرفنا فعلا.
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر، لازم يكون عندك يعني زي التوارة، يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
2: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه،
1: لا شغل عارف صراحه.
0: يعني لازم
1: شغل عارف. صفق الناس الاعداد يا جماعه.
2: انا حصفق عشان ده صراحه، بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي.
0: اه قدامك.
1: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله؟ اوكي
2: فهمتها.
1: انت فهمتيها؟
2: لكن من دورك.
1: لا لا دورك
2: كده يجرب حظك.
1: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله؟ ولا هي سلة سلة؟
2: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني يعني ببراحة. والقومة
1: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة.
2: أيوة
1: الموضوع على المهلة.
2: أيوة.
1: ما له علاقة بالمهلة؟
0: ما شاء الله.
1: خلاص يا جماعة ناس كده في الكومنتات. الناس فهمت شنو من من المقوله دي.
2: طبعا ما في لك الامي كتير كده، لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقه، اربع خاف منهن خيف. اربع حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طلعت يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله. نوم الزيف، الركوبه في الخريف، النسيب الخفيف، اكل التلافيف. اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا؟ هنحلها مع بعض.
1: لا دي لازم نحلها. اول جمله شنو عشان
0: كده؟ اول جمله
2: نوم الزيف. نوم الزيف
1: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده.
0: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
1: ولا عامل نفسه نايم. اي حركه الضيوف دي الضيوف في الصالون. انت نايم في الصالون بس اوكي كنت عامل نفسك نايم.
0: لا لا
1: ممكن.
2: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
0: لانها بتقع في الخريف. قال لها حاجه بتقع قال لها
1: اوكي.
2: في اربع حاجات تخاف منها. النسيب الخفيف.

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
1: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
1: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

جابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: يا صباح الخير الأصدقاء، تحية طيبة لكم وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم دايما في صباح بلدنا ودايما في راديو سمر. كل الحب والاحترام لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا، تحية كبيرة وتحية لكل الأهل في السودان وخارج السودان.

في كل دول مجاور الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا، مرحب بكم وأهلا بكم في برنامجكم دايما صباح بلدنا. تحية لكم من صديقكم هيثم، وتحية كمان من الفريق العامل في هذا الصباح الجميل. بنشكركم جدا جدا لمتابعتكم، وبنشكركم لحضوركم دائما معنا. حلقة جديدة، موضوع جديد، مشوار جديد، وأتمنى زيارتكم وأتمنى وجودكم معنا في الحلقة. أسمح لي أذكركم برقم التواصل 0537-976-55-539. ممكن تكتب لنا وتشاركنا برأيك وتشاركنا بفكرتك عن الحلقة وعن الموضوع، أو عن أي سؤال يمكن داير في ذهنك، أو أي موضوع يمكن يكون بتفكر فيه في هذا الصباح ورحلتك. أي سؤال مرحب به، وإحنا كمان جاهزين مستعدين كمان نقدر ناخد وندي معاك في الفكرة أو طرحك للسؤال. إذن مشوار جديد، وأتمنى التوفيق للجميع. أتمنى أنه قدرت أنك هذا الصباح الجميل تنطلق وإنت نشيط وإنت نشيطة، وقادر كمان أنك تحقق وتوصل للهدف بتاعك وخطتك في هذا الصباح واستراتيجيتك في هذا الصباح والكيفية اللي أنت داير تدير بها اليوم. وأتمنى أنه كمان قادر أنك تنجز، وقادر أنك كمان توصل بفكرتك ورسالتك في هذا الصباح. كل التوفيق لك، ونصلي إن ربنا يوفقنا جميعا في هذا الصباح. حلقة وموضوع جميل جدا جدا، وأكيد إحنا في سؤال عن الإجابة عن أسئلة كثيرة جدا جدا. الانتظار موضوع ما سهل ولا موضوع بسيط، قدر ما الناس اتكلمت فيهم، قدر ما هو واقعي وحقيقي ومعاش. يعني ما في زول يمكن ما انتظر وما مر بظرف الانتظار، وما مر بملل الانتظار، وما مر بصعوبة الانتظار وألم الانتظار. عشان كده عزيزي المستمع، تعال كده وشاركنا، تعال اكتب لنا عن الانتظار، تعال قول لنا تجربتك مع الانتظار والنتائج بتاعته. يمكن كمان تحكي لنا شنو قصتك عن صبرك واحتمالك، وقدرت هل يعني فعلا تقول الانتظار حاجة كويسة ولا حاجة كعبة؟ شنو اللي انت طلعت بيه من الانتظار؟ لأنه فيه قصص كثيرة جدا جدا، وما في زول في هذه الحياة ما عنده قصة عن الانتظار، أو ما بيقدر يقول لك يا أخي قد شنو أنا انتظرت. غنوا له وكتبوا عنه وعلقوا وعقب وحاجات كثيرة جدا جدا. أنت بدورك في الحلقة دي تشاركنا في الحلقة دي، تجي تتحرك معنا في موضوع الصباح الجميل، وتشاركنا الحلقة، وتشاركنا هذه الرسالة الصباحية الجميلة. أتمنى أنه تكون موفقة، وفي اختيارها كمان لو احنا بنتكلم عن حملة مهمة جدا في راديو سمر كيف نعيشه. الانتظار عزيزي المستمع فيه فرحة، وفيه حزن، وفيه ألم، وفيه وجع، وفيه الإنسان بيتعلم وبيفهم حاجات كثيرة جدا جدا. عشان كده انت منتظر شنو؟ شنو اللي انت منتظراه في هذا الصباح؟ شنو اللي انت يعني في ترقب وفي توقع؟ يعني تقدر تشاركنا بشنو في هذا الصباح؟ يمكن تكون حاجة شخصية جدا جدا، ودي طبعا ما بنقدر عليها، لكن ممكن تكون خبر، ممكن يعني خلينا كده نجي كده مع بعض ونتكلم ونحكي في تفاصيل الحلقة. لكن في الحياة دي خلونا نجيف مع الصباح كده، في يعني تنوع في حركة الصباح ونشاط في حركة الصباح حول العالم، من أخبار متنوعة واقتصادية وسياسية، أحداث، كوارث كثيرة جدا جدا بتمر بناس كثيرة، بتمر بدول مجاورة، بتمر بناس يمكن بتتابع. وأتمنى الاقتصاديين والسياسيين والرياضيين موفقين إن شاء الله، والإعلاميين كمان. عودة الدراسة لبعض الدول، يعني إحنا بنشوف فصل الشتاء، يعني إحنا في فاصل كده بين الصيف وبين الشتاء، وفي دول كثيرة جدا المدارس توقيتها في الزمن ده، يعني بداية يعني الانفصال بين الشتاء وبين الصيف والشتاء.
وحمد الله على السلامة لكل الطلبة، الناس اللي عادت للقراية بالذات الأساس والابتدائي والثانوي، في ناس عادت وفي ناس يعني تعبت من القعات الأمهات يمكن يكونوا أيضا يا ولد يا ولد، لكن يا دوب ممكن تكون يعني بين الأم، ممكن تكون انبسطت أو ممكن تكون انزعجت أيضا، لأن هتقوم من الصباح عادت لحركة النشاط من الصباح وتجهيز والصحيان للولد وللبنت وقومي وعودة من المدارس، هل رجعوا ولا ما رجعوا، وهي في الشغل، يعني في يعني حاجات كثيرة كده بتحصل من الصباح مع الأمهات، والصرف أيضا بيعود الصرف للمخزون وبيعود الصرف للجيوب أولياء الأمور، بأنه في يوم بيطلب مبلغ يعني يطلع من الجيب عشان طلبة المدارس، المصانع عادت لنشاطها والأسواق عادت لنشاطها، ويعني دي حاجة كويسة إنه عودة المدارس بتعيد نشاط التجارة، بتعيد نشاط الاقتصاد. ليه؟ لأنه الناس بتندفع وترجع الأسواق للشراء يعني احتياجات ومستلزمات الطلبة. وبنهني أيضا طلابنا وطالباتنا بالنجاح، والناس اللي ما توفقوا يعني في مساحة، في وقت إنك تصحح الأخطاء، في وقت إنك ترجع وتقرأ، في وقت إنك تستعد، يعني ما تأخذ وقت طويل على إنك تقعد، لأنه بيحتاج بعد كده التركيز أكتر، لأنه يمكن تكون نجحت، يمكن تكون نجحت، لكن ما الدرجة اللي أنت كنت دايرها أو ناس البيت كانوا متوقعين، وأكيد في ظروف يعني في ظروف كثيرة جدا جدا يعني حصلت مع الطلاب، لكن أيضا نحتاج إنه ما نفشل، نحتاج إنه ما نيأس، نحتاج إنه ما نستسلم، لكن نكمل، والوفقهم ربنا أحرز درجات يمكن تكون كويسة وجميلة. كل التوفيق لكم، والمستعد إنه يعيد هذه السنة ليه لا، يعني ما نمشي يعني خلاص نقول كل شيء انتهى، لا، في مساحة وفي وقت. وحلقتنا دي مهمة جدا، بتربط لنا حاجات كثيرة بخصوص الناس اللي بتنتظر، بخصوص الناس اللي بتتوقع، بخصوص الناس اللي قدرت تسمع أخبار وقدرت تسمع نتيجة فيها قبول، وهل الشهادة بتاعتي أو النسبة بتاعتي هتدخلني جامعة، منتظرين يعني شنو ممكن يحصل. في ناس منتظرة أخبار السودان، شنو في ناس منتظرة شنو الأحداث الجديدة، في ناس متوقعة، في ناس مترقبة، وفي ناس قارية الواقع بشكل مختلف. في أصحاب مصانع زي ما قلت منتظرين إنه يعني المصانع تشتغل، وفي يعني تجار متوقعين إنه الحياة حتعود ونشاط حيعود في السودان، وفي معلمين محتاجين يرجعوا السودان، وفي أسر محتاجة ترجع السودان، وفي عريس منتظر اليوم الحدد، وفي خطيب وخطيبة منتظرين، وفي مولود ينتظر في هذا الصباح، وفي من ينتظر السفر والذهاب إلى دولة مجاورة أو لقارة تانية، وفي اللي بينتظر الليلة المباريات اللي ممكن تكون يعني للفريق اللي بيشجعه، وفي اللي بيكون لغاية هسه هو بيسمعنا بينتظر، في زول ممكن يكون شاريه، ممكن يكون معلقه في المحطة، ممكن معلقه في المواصلات أو باتصال، فأنت منتظر شنو من الصباح، والانتظار بالنسبة لك شنو، والانتظار شكله كيف، وهل تذوقت عزيزي المستمع طعم الانتظار ولا لا. لكن خلونا نأخذ كده زاوية تانية في الحلقة من الصباح، ونقول بعض الحاجات المهمة إنه ننتبه لها ونخلي بالنا منها في حياتنا اليومية، وممكن نكون سمعناه كثير جدا جدا، لكن خلينا نقول كده، ما تستعجل في الحكم على الناس، ودي حاجة صعبة جدا جدا انك يعني تستعجل وتحكم على زول انت ما عارف شنو الحاصل، يمكن انت شايف جزء صغير من القصة دي وما عارف الحاصل وراء الكواليس، وده دايما دي المشكلة بتاعتنا، ان احنا دايما عندنا الاستعجال، يعني بنشوف لكن ما بنصبر وما بننتظر، يمكن يكون الخبر اللي أنا عايز أسمعه أكيد ولا لا، فما تصدر حكم، ما تصدر قرار، أو ما تقول كلام ممكن تزعل عليه جدا جدا ويخسرك حياة كثيرة جدا جدا. فأهدأ من الصباح وركز كده من الصباح قبل كل شيء، بالنسبة لأولادك، بالنسبة لأي زول قريب لك، صديقك، صاحبك، موقف
حصل من الصباح ما تستعجل تحكم عليهم. حاجة تانية، ما تخلي تجربة سيئة مع شخص تخليك تفقد ثقتك في كل الناس. شنو الأسباب اللي بتخلينا نفقد ثقتنا في الناس بسرعة؟ وما أي تجربة إحنا نربطها بشخص آخر، وما أي تجربة حصلت لنا نربطها بواقع أو نربطها برحلة جديدة أو بمخطط جديد أو بفكرة أو استراتيجية جديدة. التجربة الواحدة ما بتحكي عن الكل، أي تجربة ما هي الملخص لكل الناس. يعني علاقة ممكن تكون انتهت، بمعنى أنه ما الأنثى ولا الذكر، ما الرجل ولا المرأة، ولا كل الرجال كده ولا النسوان كلهم كده. ودي واحدة يعني من الأمثال. وبعد كده شوف الأمثال الثانية، أنه دايما عزيزي المستمع الثقة بتحتاج لوقت، ويمكن يعني حاجات كثيرة في الوقت وفي الظروف وفي الأيام اللي احنا فيها بتتعرض لكثير من الانكسارات بخصوص تعاملنا مع الناس. حاجة مهمة ونتمنى نتعلم منها كمان، قبل ما ترد على رسالة مستفزة، كم رسالة ممكن تكون مستفزة من الصباح وصلتك، أو إشارة لحاجة معينة أو موقف عصبك، أدي نفسك دقيقة، ومرات الهدوء بيوفر عليك ندم كثير. عشان كده قبل ما ترد أي رد عزيزي المستمع، حاول أهدى، أدي نفسك مساحة، وخلي أيضا الجو يهدى، أو تفكيرك أو تجمع شنو الموجود أو شنو المفترض يتقال. حاجة في غاية الأهمية كمان، تعالوا ما نقارن حياتنا بحياة غيرنا. أنت ماشي في طريقك والناس ماشي في طريق مختلفة، كل زول بيمشي في طريق، ما تمشي وراء طريق الناس، ما تمشي وراء طرق الناس، ما تمشي وراء الخطوط بتاعت الناس. وخلي يعني في حدود، وخلي في ذات موجودة، وفي أنا موجودة، وفي تفكير أنت بتخلقه، وفي حاجات أنت بتخلقها عشان تستمتع بالحياة وتشوف جمال وروعتها وخطة الله لك في حياتك وفي رحلتك. لو غلطت اعتذر، لو غلطت اعتذر من الصباح، لو حصل أي شيء خلال اليوم حاول إنك تعتذر، ولو زول غلط في حقك واعتذر بصدق، اتعلم تسامح، لكن برضو اتعلم تخط حدود، هي كلها كويسة. يعني لو غلطت اعتذر، ده ما فيه أي شيء، ولو زول غلط في حقك واعتذر بصدق أقبل اعتذاره، لكن المهم برضو إنك تخط حدود بعد ده كله، إنك تكون في حدود عشان ما يحصل أي شيء تاني غير اللي ممكن يكون صعب بالنسبة لك. بنعتذر مرات كثيرة عن أخطائنا، ومرات ما بنعتذر، ومرات ممكن نقبل نصيحة، ومرات ممكن ما نقبل نصيحة نتيجة الكسرة أو الزعل أو الموضوع ممكن ما كان في محله. قبل ما نختم بالنصيحة دي، اهتم بالكلمة اللي بتقولها. أي كلمة أنت بتقولها، ممكن كلمة منك ترفع زول وتديه أمل، ممكن كلمة تانية تكسر خاطره. فعزيزي المستمع، اهتم بالكلمة اللي أنت بتقولها. ما تنتظر الظروف تكون مثالية عشان تبدأ تعيش، وده الموضوع الأساسي، وده الفكرة بتاعتنا. الحياة ذات فيها نقص وتحديات، والسؤال الحقيقي كيف نعيش رغم كل ده، كيف نعيش الحياة رغم كل اللي بيحصل من حولنا، كيف نعيش الحياة رغم كل الأمور المختلفة اللي أنا وإنت بنواجهها في حياتنا اليومية. عيش بوعي عزيزي المستمع، اتعامل بحكمة، اختار كلامك، احفظ قلبك، وما تخلي ظروف الحياة تحدد الإنسان اللي أنت عايز تكونه. كيف نعيش، هذا الشعار بتاعنا ودي الحملة بتاعتنا في الفترة دي، وأتمنى نعيش بوعي، بمحبة، بمسؤولية، وبأمل. والنصائح الكثيرة اللي بدونا لها من الصباح، والرسائل اللي بدونا لها من الصباح، خلونا نعمل بها، خلونا نفكر فيها من الصباح، ولأنه ده شيء جميل جدا جدا. إذن عنوان حلقتنا الانتظار، بنعيش كيف؟ عشت الانتظار كيف عزيزي المستمع مع السنين الفاتت بتاعت الحرب؟ وفي ناس لغاية هسه ممكن تكون منتظرة في البلد، في ناس ممكن تكون منتظرة في الولايات، في ناس لسه منتظرة يعني في شوارع الخرطوم وأم درمان وبحري والحاجوسي وأيضا مايو، في ناس بتنتظر لسه موجودة في جبل مرة، في دمازين اللبيض،
في ناس في حالة ترقب وانتظار لأخبار يمكن تكون مطمئنة، وفي زول بينتظر المحكمة تصدر الحكم. على فكرة في اللي بينتظر الليلة محكمة الإعدام مع الأسف الشديد، يعني في بينتظر الليلة من الصباح إجراء عملية، وممكن تكون عملية ما سهلة، ويمكن يكون يعني خبر صادم جدا جدا لناس كثيرة. يعني ما كلنا واحد في هذا الصباح، يعني البشرية بكل الأمزجة بتاعتها وبكل ما فيها بتنتظر الكثير جدا جدا. وهسي في زول ممكن بيسمعنا عنده حلقة بتاعت انتظار، في انتظار حاصل معاه خلال الساعات الجاية، يعني من هسي كده من الساعة 11 إلى 10 في انتظار لأمر مهم جدا جدا، في مؤتمر صحفي قد يتم إجراءه هذا الصباح، في قرار جمهوري في دولة ما، وفي مرسوم، وفي محاكم ما شتيم، في إصدار يعني محاكم أو إصدار قرارات أو يعني حكم على ناس كثيرة جدا جدا. فأنت منتظر شنو من الصباح؟ شنو قصتك مع الانتظار؟ شنو قصتك مع الانتظار؟ تعالي كده تعالوا نشوف يعني القصة بتاعت الانتظار دي شنو. وكمان الكتاب المقدس تكلم لنا كثير في الموضوع ده، وعندنا أمثلة وقصص كثيرة عن شخصيات ممكن اتعلمت من الانتظار وعرفت الانتظار في حياتها، ويمكن الانتظار ده يعني رفعهم وخلاهم ناس تانيين، شخصيات يعني انتوا بتعرفوها، ناس انتوا بتعرفوهم. عايز اقول نبدأ بالجزئية دي ونطلع نشوف اصدقاء ونشوف الناس ونشوف بعض الاخبار. الانتظار جزء من حياتنا، الانتظار جزء من حياتنا، ما نقول الانتظار جزء من حياتنا بمعنى كل يوم، يعني ده شيء أساسي ثابت، يعني ما في يوم حيكون ما في انتظار في حياتي. يوميا أنا قاعد أنتظر في البيت بتاعي، بنتظر في الأسرة بتاعتي، بنتظر في الحياة الاجتماعية بتاعتي، الحياة الشخصية بتاعتي، الحياة الخاصة، في انتظار، في انتظار في الحياة المهنية، الحياة التعليمية، الحياة الروحية. كثيرين بيتكلم عن انتظارهم للرب، في ناس كثيرة بتنتظر استجابة لصلاة هم رفعوها، وطلبة يعني هو بيصرخ فيها لسنين طويلة بينتظر فيها ربنا يستجيب، بينتظر ربنا فيها يسمع. ودي واحدة من الحاجات الممكن كثيرين بيتعلموا، إنه قدر شنو ربنا بيخليهم يتقربوا له ويؤمنوا فيه ويثقوا فيه ويصدقوا إنه هو إله أمين. في ناس اختبرت يعني الانتظار مع الله وضاقت طعمه، انه ما بعمل اي شيء مهما كان الانتظار طويل، مهما كان الوقت طويل. كل زول عنده حاجه منتظره في هذا الصباح زي ما قلنا، ومتعدد جدا، سلام يعني ممكن خبر، ممكن يكون فرصه، ممكن يكون تغيير منتظر انه يغير حياته، وممكن تكون اجابه صلاه زي ما انا قلتها. هل الانتظار كويس؟ الانتظار بالنسبة لك حاجة جميلة تتعلم ما فيها، بتغير الشخصية بتاعتك، بتقودك لتغيير مواقف كثيرة، لنظرة الحياة بشكل آخر، أو حتى وعود الناس لك، معاملة الناس لك، ولا لا؟ هل ده بيوري شخصيتك إنك أنت زول أمين في مواعيدك، أنت زول صادق، أنت زول وفي؟ وقش ممكن الانتظار خلاك يعني تتغير في مواقف كثيرة جدا جدا حصلت في حياتك. خلينا نأكد كده ونقول انه لو ما انتظرنا في حاجات كثيرة جدا جدا في حياتنا نخسرها، وفي ممكن حاجات تتعامل قبل أوانا وإحنا برضو نخسر، وفي حاجات من غير حسابات في حياتنا اليومية لو ما انتبهنا ممكن برضو نضيع، ولو ما انتظرنا ممكن الحاجة تضيع مننا ونخسرها، وما نقدر نحقق الحاجة اللي احنا دايرينها. وممكن تكون قصص بسيطة جدا جدا في حياتك اليومية وبتوري انه الانتظار يعني جزء من الحياة اليومية بتاعتنا، في أبسط الحاجات في بيتك، في تحركاتك من الصباح للاتجاه بتاعك أو للعمل أو إجراء أي شيء في البيت. يعني أنت ممكن تكون
بتتعلم بتقول الكلمة بتاعت الانتظار دي مليون مرة يعني في حياتك اليومية. يعني لو دي يعني طبعا صيغة مبالغة، لكن كم مرة بتقولها لابنك في البيت؟ كم مرة ممكن تقولها لزوجك في البيت؟ انتظر، أصبر شوية يا أخوانا، أنا قاعد أعمل واحد واثنين وثلاثة، أصبروا لي أنا قاعد ألبس، انتظروني أنا جاية معاكم، انتظرني بس. يعني ممكن تكون متضايق إنه العربية ما انتظرتك أو أبوك فات وخلاك أو يعني المهم، لكن الانتظار بيقول لك شنو؟ بيقول لك شنو في حياتك اليومية؟ الانتظار بيعني لك شنو؟ أو أنت بتسميه شنو؟ أو أنت خدتيه وين في حياتك اليومية؟ وتقدر يعني تقول عنه شنو كل يوم. طيب هل وانت بتنتظر في حاجات صعبة ولا كله سهل؟ وضيف على ذلك أصعب حاجة في الانتظار شنو؟ أصعب حاجة في الانتظار شنو عزيزي المستمع؟ هل انت من الناس اللي بتمل؟ هل انت من الناس اللي بتضايق؟ هل انت من الناس اللي ما بتستحمل ولا لا؟ في فكرة بتقول أو في ناس بتقول يعني طول المدة، مرات وانت بتنتظر المدة بتطول، وده أصعب حاجة في الانتظار. ويعني ما أصعب من حتة المرأة لما هي بتنتظر مولود، خطيبة بتنتظر 200 يعني عريس يتم، طالب منتظر 200 مثلا تظهر النتيجة، وانت بتنتظر شنو قاعد يحصل في حياتك، وانت بتنتظر استجابة ربنا فعلا، طالب وسألت ربنا من أمر معين أو خطيت الأمر ده في يد الله وانت منتظر. هل طولة المدة بتعمل لك إشكالية؟ هل في مشكلة في يعني ما بتقدر تستحمل، ما بتقدر تصبر؟ وبيقولوا الرجال ما بينتظروا كثير، لأنه وهو بينتظر مرات في ناس أخلاق ضيقة، بالذات مع زوجاتهم، بالذات مع يعني زول ما حبيبته أو في مشوار، الرجل ممكن بسرعة البرق يلبس ويعمل ويجهز وكل شيء، لكن الست أو الزوجة أو المرأة عندها طولة البال في الانتظار. ومرات ممكن الحاجة دي ممكن تكون برضو لنفس الستات ديل تكون صعبة بالنسبة لهم، ما يستحملوا إن هم ينتظروا كتير. هل المدة لما تطول أنت بتصبر؟ بتتعلم منها شيء؟ بتتعلم شنو من طول يعني المدة الطويلة في الانتظار؟ بتشكلك كيف الحياة؟ وشنو يعني اللي أنت ممكن عزيز تشوفه في انتظارك طول هذه المدة؟ بتغير رأيك؟ بتختار سكة تانية؟ بتقرر قرار تاني؟ ولا بس يعني بتكون ثابت في اللي أنت قلته وفي اللي أنت تعهدت بيه وفي اللي أنت وعدت بيه؟ فما بتغير رأيك مهما كانت المدة طويلة. وهل أنت صبور؟ هل في صبر؟ تعرف تصبر وانت بتنتظر ولا بتقلق ولا بتتنرفز؟ ولا يعني الزول لما نيجي شنو بيحصل؟ حصل مرة وانت منتظر فوت تخليت الزول كنت منتظر، ما عندك طولة البال، بالك ما طويل في الانتظار. عشان كده في ناس كثيرة بتقول لك الانتظار مشكلته معانا او انا مشكلتي مع الانتظار المدة، ما بحب انتظر كثير. في ناس واضحة بيقول لك يا اخوي الموضوع ده واحد واثنين وثلاثة، لو ما في وضوح خلينا نتخارج. وحتى في المرتبطين كثير في علاقات انتهت بسبب عدم الوضوح فيها وعدم الشفافية وطولة المدة. وفي ناس بتقول يعني انتوا في العلاقات في الخطوبة او في المرحلة دي في ناس بتتشكل، في ناس بتكتشف بعضها، في ناس بتعرف حقيقة بعضها، لكن في ناس ما بتصبر وما بتطول. ففي ناس على طول يعني بتنفذ الخطوات وعلى طول بتمشي فيها، لكن في نتائج قاعدة تكون سلبية، في نتائج قاعدة تكون غير مرضية للطرفين. وأثناء المدة دي في ناس بتتخذ قرارات أو بتنعرج أو بتعرج في الطريق بتاعها بتمشي،
لمنحنى تاني وبتتصرف تصرف تاني من كثرة الملل أو الانتظار أو المدة كانت طويلة. أصعب حاجة في الانتظار تاني قالوا عدم وضوح النهاية. النهاية لما تكون واضحة الموضوع ما بكون كويس، ما بكون جميل. وعدم وضوح النهاية دائما بدربك الموقف، بيخلي الناس ما مستقر، بيخلي الناس يمكن تضع بعض الشكوك وتضع يمكن حاجات ما في الحسابات، ممكن تتصرف والنتائج تكون سلبية جدا جدا لما تكون الرؤية ما واضحة. وفي حاجة تانية قالوا فيها الخوف إنه الحاجة اللي بننتظرها ما تحصل، ودي أصعب حاجة، ودي أصعب حاجة لكثير من الناس. إنه أقول لك بكل صراحة يا أخي الموضوع ده أنا خايف منه، لأنه أنا ما في ضمانات. على فكرة ما في ضمانات في الموضوع ده، يمكن حتى الشركات مرات بيتم فيها إشكالية كبيرة جدا جدا، حتى ممكن في ناس دارت تشترك في مشروع ما، في استثمار ما قد لا يحصل، لأنه خايف الشيء ده ما يتحقق، أو خايف الموضوع ده ما يتحقق، خايف ما ينجح، خايف إنه الحاجة البنتظرة دي ما تجيب نتيجة كويسة، خايف الحصاد ده ما يكون موفق السنة دي، خايف المطرة ما تجي، وخايف ممكن الإجابة تجيني غلط، أو يعني القرار يجي حاسب يعني ما زي ما أنا متوقع. فبيشكل يعني حاجز كبير جدا جدا في هذا الخوف إنه الحاجة البنتظرة ما تحصل. وحصلت مع ناس كثيرة جدا جدا، ممكن يكون حصلت معك، ممكن يكون في تجربة زي دي صعبة معك. وفي ناس عندها تجارب كثيرة جدا جدا في موضوع الانتظار، وبيقول لك كنت خايف منه حصل حقيقة، ما معروف بالضبط شنو، لكن دائما اللي انت بتشوفه دائما بتخاف منه. في حاجات كثيرة ممكن تكون بتجي بنتيجة سلبية أو بنتيجة ما هي المتوقعة، وفي ناس ممكن يعني الحاجات دي تحصل نتيجة تحصل حاصل، لكن ما هو المخطط. يقول كلام والكلام يحصل، يقول لك شفته وحصل مع فلان، وممكن يكون موقف تاني مشابه مع يعني موقف ويحصل نتيجة سلبية، فده كله يلخبط حسابات الزول ده ويلخبط حسابات الزول ده. فجوانب الحياة كثيرة جدا ممكن تكون متشابهة، لكن ما تكون نفس الحاجة اللي أنا ممكن خطيها في قلبي. مرات كثيرة ما ربنا، مرات كثيرة ما التوقع الصحيح، مرات ما الخطط الصحيحة. ما نلوم ربنا وما نخط ربنا في إنه هو ما أراد، يمكن دي ما إرادة ربنا، نعم، لكن ممكن ما يكون ربنا هو ذاته اللي إحنا وضعنا له الموضوع بطريقة صحيحة، أو إحنا سألناه في البداية، أو حتى طريقة وضعنا للفكرة ممكن ما تكون هي مناسبة لنا، وممكن تكون برضو يعني توضيح لحاجات كثيرة أو لتغيير المخطط بتاعك، أو يعني دراسة الفكرة للأفضل. ومرات ولا كلام الناس لسه يعني بننتظره، كلام الناس مرات ممكن برضو بيلعب دور. خليني كده أخدكم لجزئية تانية وممكن تكون مهمة جدا جدا الأعزاء المستمعين في الرحلة بتاعتنا، وإحنا بنمشي في حلقتنا في موضوعنا اللي إحنا تكلمنا فيه، إنه الانتظار جزء من حياتنا. وزي ما قلنا إنه كل زول في الحياة عنده قصة مع الانتظار، فما في زول في الحياة دي كل يوم ما عنده جزء لا يتجزأ من هذه الرحلة الطويلة اللي فيها الكثير جدا جدا في الحياة. عشان كده قالوا أصعب انتظار إنك ما عارف الحاجة اللي بتنتظرها هتجي متى. يعني دي إشكالية ودي الحقيقة، أصعب انتظار إنك ما عارف الحاجة اللي بتنتظرها هتجي متى. ما في كله يعني ممكن يكون تحت بس يعني توقع أو ترقب. مرات الحاجة اللي بتنتظرها بتتأخر، لكن التأخير ما بالضرورة يعني يكون هو الرفض بصراحة. ما معناه إنه الرفض حصل، أول حاجة دي حصلت لأنه معاي يعني بشكل أو بفكرة أخرى. وفي مثل سوداني جميل جدا جدا كمان بيدينا أمل، بيقول لنا
الحاجة اللي بتستاهل مرات بتحتاج صبر أكتر. الحاجة اللي بتستاهل بتحتاج صبر أكتر. والليلة شنو الممكن عزيزي المستمع صديقي المستمع بيستاهل إنك تصبر، تستاهل، يستاهل إنك تستحمل، يستاهل إنك أنت يعني تتوجع وتتألم وتخطط بطريقة صحيحة، وأيضا يعني تضع عليه بعض المساحات الممكن تكون فيها أمل ورجاء وثقة وتتعلم وتضيف حاجات كثير. شنو الحاجة اللي بتستاهل عزيزي المستمع إنه فعلا تنتظر طول هذه المدة؟ أول انتظار الممكن يكون بيستاهل الحاجة دي. شنو أكتر حاجة في حياتك هذا الصباح؟ شنو أكتر حاجة في الأيامات الفاتت شغل بالك أو شاغل بالك وإنت بتتوقع إنه الحاجة دي 100%؟ وأتمنى إنه فعلا ربنا يعني يستجيب، ربنا يسمع عزيزي المستمع الطلبة بتاعتك والصرخة بتاعتك، لأنه عايز أقول لك حاجة مهمة جدا، ربنا بينظر للقلب، ربنا بعين لقلوبنا. ومرات يعني ممكن القلب فيه حاجات كثيرة جدا جدا وما في زول بيعرفه إلى ربنا وبيكشف ربنا. لكن كمان أقول لك حاجة مهمة، ربنا صالح، ويمكن الوقت اللي انت منتظر ممكن يكون ده الوقت المناسب ويمكن يكون لا. وليه أقول لك؟ ممكن تكون انت ما مستعد للحاجة اللي انت منتظرها، وممكن الجهازية بتاعتك والإعداد بتاعك ما هو الصح، ممكن تطول المدة. لكن حاول إنك تركز، حاول إنك ما تفقد الأمل، حاول إنك يعني وإنت بتنتظر ما تعرج أو ما تمشي لشيء ممكن يعني يضيع متعة الانتظار بتاعتك أو لحظة الانتظار بتاعتك، أو تتصرف أو تقرر قرار ممكن يكون غلط، أو ممكن تتخذ قرار ممكن يكون نتائجه سلبية لقدام ويلخبط الحسابات الجميلة، الحسابات ممكن تكون كانت يعني حتكون نقطة انطلاقة كبيرة ونقطة انطلاقة قوية بالنسبة لك في الرحلة بتاعتك في الحياة. فالحياة جميلة وكل شيء جميل وتستحق انك انت تعيشها، وانت بتستمتع بكل شيء فيها، وكمان يعني بتتعلم فيها الكثير جدا جدا. قصة من القصص القوية جدا جدا على الانتظار هو الكتاب المقدس يتكلم فيها قصة إبراهيم وسارة، انتظار الوعد. والقصة دي يعني بيوريك قدر شنو الله أمين في كل كلمة هو بيقولها لما يوعد، ربنا بيوفي. عشان كده لما تنتظر الرب لابد أنك تكون متأكد وعندك ثقة وإيمان إنه في الوقت المناسب، ما لي أنا لكن بالنسبة لهم، لأنه بشوف الحاجة دي كويسة بالنسبة لي ولا لا، وهي كعبة بالنسبة لي ولا لا، وهل هي مناسبة ولا لا، وهل أنا مستعد لها ولا لا. مرات بنطلب حاجات، مرات إحنا دارين نعمل نخش في مشروع وإحنا ما جاهزين له، عشان بس أصحابنا وعشان أصدقائنا، ويمكن يكون غرور، ممكن يكون يعني بنحب نقارن بالآخرين، بنحب إنه نكون زي الناس التانيين وليهم أفضل مننا، نخش في مشروع وممكن يكون ما مدروس كويس، ما مخطط له بطريقة صحيحة، ويكلفنا ثمن باهظ جدا جدا. إبراهيم انتظر سنين طويلة عشان يتحقق وعد ربنا ليهم بابن يعني في عمر في سن، وده أنا عايز أقول لك إنه ربنا ما في شيء بيقدر يمنع خطته أو مشيئته أو الإرادة بتاعته في إنه يظهر للإنسان هو منه، لأنه بيوفي، لأنه هو أمين في وعده، لأنه هو صادق في وعده. طالما هو خلق الإنسان، طالما إنه هو عارف الإنسان بالكيفية والطريقة، خلاص يعني الموضوع ما بيحتاج شك ويقين. لكن ده تأكيد إنه ربنا داري يوري إنه هو أمين، هو صادق. لكن متين لما أنا أكون عندي ثقة فيه، لما أنا أكون عندي علاقة مع الله، لأنه أنا بنتظر ربنا يعني في امتحان، وفي حاجات كثيرة ممكن تحصل في الطريق، والطريق ما سهل، ولأنه حياتي بتتشكل إنه هل أنا حقدر على المهمة دي، هل أنا حقدر على الوكالة دي، هل أنا حكون قدر الحاجة اللي أنا بطلبها وأنا نفسي فيها
ولا لا. مرات أنت ليه بتمنع ولدك، ليه بتمنع ولدك أنه ما يشتري الحاجة دي؟ ليه يعني أنت دائما بتفكر أنه أو تقول لي تقول لبناتك في البيت أو تقول لأولادك في البيت لما تكبر، لما تكبر ليه أنت بتقول العبارة دي؟ ليه أنت بتقول العبارة دي؟ لم يعني ليه بتقول لهم ده ما وقت المناسب؟ ليه دائما مرات أنت ما بتجيب لهم الحاجة نفسهم فيها؟ يعني أمثلة كثيرة جدا واقعية في حياتنا اليومية، مرات إحنا دارين نعلم أولادنا دم الوقت المناسب، لكن كمان في زمن وفي لحظة مناسبة جدا لما تكون أنت جاهز، لما أنت تكوني جاهزة. فانتظرته لكن الموضوع ما كان حسب ما يعني كنت متوقع ولا لا عزيزي المستمع. تأخير الوعد ما معناه إلغاء الوعد، لا، بنتشكل وإحنا بننتظر بنتعلم الكثير جدا جدا، بنستعد بنجهز نفسنا. في حاجات كثيرة ممكن تكون سلبية بتتصلح وأنا بنتظر، وفي عدم صبر موجود أنا أتعلم الصبر، تحمل المسؤولية أنا أتعلم في الوقت ده. وفي ناس كثيرة ندمت لأنه ما انتظرت، في ناس قررت والقرار كان بالنسبة لهم ندم، ليه هس ممكن يكون ندمان إنه قرر القرار ده؟ لأنه ما كان جاهز، ما كنت مستعد عشان يعني القرار ده تاخده في الوقت ده. ما أقلب المواجع عليك، لكن هل في قرار أنت لغاية هسه ندمان عليه وما انتظرته وما درست الموضوع وما خططت بطريقة صحيحة، أو ما يعني عديت نفسك بطريقة صحيحة؟ دي واحدة من الحقائق. وخليني أعترف بهذه الحقيقة إنه إحنا مستعجلين، بنحب الاستعجال ما بنحب الانتظار. وعشان كده قلنا في البداية أصعب حاجة في الانتظار المدة، إحنا دارين السرعة، دارين كل شيء سريع، ودارين كل شيء يتحقق، ودارين قروش بأي ثمن، دارين قروش بأي طريقة بأي أسلوب بأي، يعني مرات ما بنعمل حساب، ما بنعمل حساب لأنه نجني القروش دي بالطريقة دي، ما بنصبر على الشغل، ما بنصبر على الإنتاج، ما بنصبر على إنه يعني أنا أشتغل الشغل ده وأتحمل وشنو، لا، إحنا دارين قروش بأي طريقة بأي أسلوب، دارين ننجح بأي، دارين نوصل للحاجة دي بأي، ما دارين ننتظر. الانتظار بيجا مشكلة بالنسبة لنا في حياتنا اليومية، عشان كده النتائج كثيرة سلبية، عشان كده في ندم كثير، عشان كده في زعل كثير جدا جدا، في خسارات كثيرة جدا، في كسر قلوب، في ألم، في وجع كثير، لأنه ما بنحب الانتظار. مستعجلين في أي حاجة، بقينا مستعجلين في أي حاجة، دارين كل شيء بسرعة، وجبة سريعة، قرار بتاع ارتباط سريع، قرار انفصال سريع، قرار طلاق سريع، قرار شغل سريع، قرار سفر سريع، كله سريع. ما أقول لكن في ناس اتعلمت من الانتظار وبيحاولوا إنه كمان يقول للناس يا أخوانا الانتظار ده مهم. طول ما أنت بتصبر، طول ما أنت بتخط الحاجات دي في مكان الصحيح، أنت بترتاح مستقبلا، عاجلا أم آجلا أنت هتعرف النتيجة وهتعرف الحقيقة. لكن هو ده الصح ولا لا؟ هل أنت عملت الصح؟ هل أنا عملت المناسب؟ هل أنا عملت المطلوب ولا لا عزيزي المنتظر؟ يا عزيزي المستمع، أنت منتظر شنو في حياتك؟ وهل التأخير خلاك تشك إنه الحاجة دي ممكن تحصل؟ الشك بيدخل، الشك، وده الخلى القرار اللي حصل مع إبراهيم وسارة في القصة الموجودة في تكوين حاجة صعبة جدا جدا، وكان قرار يعني كلف. ومرات كثيرة الحتة دي ممكن تكون لخبطت حسابات ناس كثيرة وهم في علاقتهم مع الله. طيب ليه ربنا سمح؟ ليه؟ لأنه دي إرادتي أنا، لأنه ده قراري، لأنه ما انتظرت ربنا زي ما هو قال، فبمشي باخد طريق تاني، والنتيجة كانت صعبة جدا جدا. لكن هل الله أوفى بوعده بالنسبة لإبراهيم بابن إسحاق؟ أوفى بذلك، وتاني دخله في امتحان، تاني جابه لحتة عشان إبراهيم ربنا عنده وعد من البداية هيكون أبو للبشرية. فالموضوع ما بس إنه ربنا يخلف وعده، لكن ورغم إنك أنت غلطت ربنا
ما بيخلف وعده، لكن في نتيجة، في محاسبة، في مسألة، في نتيجة، في طبعا ده شيء. لكن جاء داه الابن في زمن، في عمر ما بزول بتخيل إبراهيم أنجب إسحاق في عمره كم، وساراي كان عمره كم. الله ما في شيء بيحده، ولمن يقول كلمة بيوفي. عشان كده خلي بالك جدا عزيزي المستمع من كلمة الله، خلي بالك من إنه ربنا لما يقول، وإنت تكون عارف وعندك اختبارات وتجارب كثيرة مع ربنا في وعود لك، ما تفقد ثقتك في ربنا. إبراهيم أنجب إسحاق، ولكن ربنا داري يوريه إنه أنا برضو معاك، إنت غلطت ما بسيبك، وفي رحمة وفي كل شيء، إنت حي وفي فرصة تانية إنك إنت الإيمان بتاعك يكون إيمان بيشهد عن إنه إنت بتثق في ربنا. أديني ولدك، قدم ابنك ذبيحة، ما شك في ذلك، قدمه بكل إيمان بعد الامتحان ذاك. إذن عزيزي المستمع، يوسف انتظر الخروج من السجن. يوسف انتظر كم سنة هو في السجن يتباع، موضوع ما يعني خلاص، يعني أخوانه يخونوا، يقولوا كلام كثير، لكن ربنا بالنسبة للبيتعامل والبيحصل ده تشكيل، ربنا بيبتدي يشكل فيني، رغم أنه أنا بخش في طريق، لكن مرات في شخصيات استقامت في حياتها مع ربنا زي يوسف، والكتاب شهد عن ذلك أنه فكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجح. يوسف مر بمراحل صعبة، خشى سجن وتعرض لخيانة والنسيان وامتحان صعب جدا جدا، لكن بيجا بعد كده منه يوسف، بعد كل اللي حصل ليه وده بيجا منه. إخوانا ما صعب إنه دي تكون حياتنا، وإحنا بنتشكل في الحياة، وإحنا بنؤمن في ربنا، بنثق في ربنا، وإحنا بننتظر ربنا إنه حيفضل إله أمين. مهما تغيرت أنا حعبدك، ما حشك في أمانتك، ما حشك في إنك أنت حتسيبني، ما حتركك، ما حخليك، زي ما كنت مع موسى أنا حكون معك يشوع. وبيقول لك الكلام ده الليلة إنه مهما الانتظار طال، أنا هو أنا حكمل معك المشوار يا إنسان، أنا بحبك وعندي لك خطة غير عادية. أنت في السجن أنا حكون معك، حتتخان من أخوك أنا ما حسيبك، حيبيعوك أصدقائك أنا ما حسيبك، طول ما أنت متمسك بي وإنت بتشهد إنه أنا إله صالح وأنا إله صادق في وعودي، أنا حأثبت لذلك، زي ما عمل مع أيوب. حاولوا كثيرين على إنه يشككوا أيوب في مصداقية إيمانه مع الله، لكن أيوب ظل أمين إنه يمجد ربنا رغم إن الحاجات كانت صعبة. يوسف مر بمراحل صعبة جدا، ويتظلم ويتسجن، لكن ما كانت النهاية أبدا، ما كانت النهاية. ممكن تكون عشت أيام صعبة جدا جدا، مؤلمة جدا جدا من أقرب الناس لك، ممكن تكون دخلت سجن وانت مظلوم، يعني سنين طويلة قعدت في السجن، ممكن تكون تهمة، يعني وفي النهاية انت ما ارتكبت أي جرم، اتهموك بكلام، قالوا عنك كلام، لكن ده ما الحاصل، ينصفك الله، وتظل انت لسه مع ربنا انه يا رب يعني أنا حسامحهم، أنا حأغفر لهم، مش العمل هم عملوا كده وده ما كان في، أنا حسامحهم، لأنه أنت بتقول كده أنا حكمل مشوار وأنا صادق معك. يحتاج ينتظر لحد ما جات الوقت المناسب واتفتحت الأبواب قدامه، بقى تاني رجل في الوقت داك في عهد فرعون. أحيانا أنت بتكون في مرحلة انتظار، لكن ربنا بيجهزك لمرحلة أكبر. أهم شيء دار أقول لك إن ربنا بيجهزك لوقت أكبر، وإنت بتمتحن في هذه الحياة، وإنت بتمتحن في هذه الحياة بضيقات وبتجارب صعبة ومؤلمة، ربنا بيشكل فيك. تصدق إنه مرات ممكن ما نكون جاهزين، أو إحنا ما قدر الوقت ده، لأنه في تشكيل قاعد يحصل في حياتي، في جزء في المسؤولية، في جزء في إنه أنا أقدر أصبر، وفي جزء من حياتي إنه تتغير المبادئ بتاعتي، وفي جزء من منظوري ذاته للحياة وطريقة العيشة المفترض أنا أعيشها، لأنه ممكن تكون مرحلة الجاية أصعب من المرحلة اللي فاتت. فلو طول ما أنا ما مستعد، طول ما أنا ما يعني جاهز للمرحلة الجاية، المسؤولية حتكون أكبر مني،
يا إخوانا إحنا بنوعد بنمشي بمراحل وكل مرحلة بتختلف من مرحلة. لو أنا ما جاهز وخشيت مرحلة أنا ما كنت مجهز لها أنا هخسر. وربنا داير يخلينا كمان شنو إحنا جاهزين. ربنا داير يخلينا إحنا مستعدين وإحنا قدر المسؤولية الجاية الأكبر. ممكن تحصل حاجات كثيرة جدا جدا وإنت تفتكر إنه هي ضدك. لا، ليه ما تكون هي يعني كويسة بالنسبة لك؟ ليه ما يكون التجربة دي تتعلم منها؟ ليه الموقف ده ما يعلمك ويوريك الناس اللي من حوالينك؟ ليه الحصل معاك مع أخوانك في البيت يكون دراية، تكون دراسة؟ مرات يا أخوان المواقف بتعلمنا شنو المفترض نعمل، شنو المفترض نقرر، لكن بهدوء وبتفكير وبصوت هادي كده وبنوع من الصبر والتحمل عشان نقدر ناخذ الخطوة الجاية. قد يكون انت جاي لخطوة مهمة جدا جدا في مرحلتك الجاية، لكن محتاجة انك تتشكل، محتاجة انك تغير حاجات كثيرة في حياتك، تغير حاجات كثيرة في شخصيتك عشان شنو المهمة ممكن تكون اكبر. عزيزي المستمع، طولت عليكم وطولت على المستمعين والمتابعين، لكن خلونا الأعزاء المستمعين نشوف الجزء الثاني من الحلقة، الرسائل الجميلة للأصدقاء والناس اللي بتتابعنا في صباح بلدنا، والموضوع الجميل اللي احنا قاعدين نتكلم فيه احنا وانتو مع بعض. وأتمنى أنكم يعني كتبتوا وشاركتوا وصبحتوا وسلمتوا، ودي الحاجة الجميلة جدا أنه نصبح على بعض وإحنا بنسمع وبنشارك الحلقة في مشوار الصباح. تريزا موسى، صباح الخير عليك وتحية طيبة، وأسعد الله صباحك بالخير والصحة والعافية. شكرا لمتابعتك، شكرا لوجودك. والانتظار، كيف بتعيش الانتظار؟ شنو اللي قاعد تتعلمي من الانتظار؟ اتعلمت شنو من الانتظار؟ ولا نقول انتظار بالنسبة لك هو شنو؟ تمام. نبيلة بشارة بتقول صباح الخير عليكم، بحب استمع عليكم وان شاء الله دوما تكونوا بخير. وانت كمان بخير يا نبيلة. نبيلة اكتبي لنا عن الانتظار، لو جاتك فرصة تتكلم عن الانتظار هتقول شنو؟ لو ادوك قلم ورقة هتكتب تقول شنو على الانتظار؟ الانتظار طلع منك ياتو شخصية، الانتظار شكلك كيف، وانت في الحرب دي اتعلمت شنو؟ خلينا نشوف تريزا تكتب لنا وبتشاركنا، بتقول صباح الخير أستاذ هيثم، الانتظار أصعب من الوجع نفسه. معاك، بتفق معاك، الوجع بيكون واضح، عارف بتتوجع من شنو، إنما الانتظار بيخليك متعلق في النص. معاك أنا في الكلام ده، الوجع أنت عارف عندك صداع، عندك شنو، عندك شنو، أنت عارف أنت متوجع شنو، لكن الانتظار بيخليك أنت معلق في النص. لكن سؤال بالنسبة لي أنا منتظر شنو بالضبط؟ شنو أنا مفترض أتحرك تجاهه؟ شنو المفترض أنا أعمله؟ هو بس مبهم كده، وهو كله يا تريزا، فأكيد في حاجات شخصية، في حاجات ممكن تكون عامة الليلة كل الناس عارفينها. عفواً، بتقول لا أنت فوق ولا تحت، لا أنت فوق ولا أنت تحت. علمياً مخنا بيكره الانتظار، علمياً مخنا بيكره الانتظار أكتر، بيكره الانتظار أكتر من النتيجة الممكن تكون شيء نفسها، لأنه بيحب يعرف النهاية حتى لو هي ما كويسة. المهم يخلص يخلص يخلص من القلق. ليه الانتظار بيوجع شديد كده؟ بتقول لأنك بتحس إنه حياتك واقفة على حاجة مش في إيدك. يا شغل مستنيه، رد من زول بتحبه، رد من زول يعني شغل أنت مستنيه وقالت رد من زول بتحبه، نتيجة تحليل. يا سلام يا تريزا، حق راجع، فبتحس انك عاجز، تحس انك انت عاجز فعلا. وتخيل معاي عزيزي المستمع،
كم نفر ممكن يكون الليلة عامل تحليل لمرض وبتوقع نتيجة الدكتور نتيجة الفحص؟ ويمكن يكون كم يعني من الستات أو من ناس متزوجة منتظرين طفل ومنتظرين يعني خبر إنه هي حامل في يعني في إمكانية؟ كم من الناس يمكن تكون منتظرة ومعلقة؟ الانتظار مؤلم، الانتظار صعب. وبتقول تيريزا أكبر غلطة بنعملها إننا بنوقف حياتنا لحد ما الحاجة تحصل. أنا معاك في ودي النقطة حساسة ودي النقطة الجوهرية في الموضوع، إنه وإنت بتنتظر ودي اللي إحنا مفترض نجيها وإنت سبقتينا، وإنت بتنتظر بتعمل شنو؟ وإنت في الانتظار بتعمل شنو؟ وإنت منتظرة شنو اللي قاعد يحصل؟ اتحركت لياتو اتجاه، كسرت ياتو مبادئ وياتو قيم وإنت بتنتظر، ياتو قرار يمكن انهزمت فيه ومشيت. في ناس زي ما حكينا القصة بتاعت أبونا إبراهيم وأمنا سارة، ولما أخذوا القرار ولما سارة، الغريبة في الموقف إنه إبراهيم ما هو الأخذ القرار، سارة حاولت تتصرف بإنه إحنا كبرنا، فيا أخي اتصرف بالطريقة دي، تصرف بالطريقة دي إنه أنت أدخل على الجارية دي هاجر، ولأنه أنت كبرت، أنت وصلت يعني عمر خلاص يعني، وأنا خلاص يعني عاق يعني، أنا وصلت عمر ذات التاني، ما في كل الحاجات العلمية بتقول على إنه أنا كامرأة كبرت وما حأنجب. شوف الإنسان بيفكر كيف، من جزء عاطفي، من جزء إنساني، من جزء إنه عسى ولعل نجيب لنا طفل، عسى ولعل إنه يكون عندنا ولد، لأنه يعني يعني كأنه هم دارين يعني يساعدوا ربنا، ولا بتقول شنو يعني؟ في تصرفات إحنا بنعملها مرات كثيرة، ما بقدر يعني ألوم زول في الحتة دي، لكن لما تكون عندك وعد من الله وإنت بتؤمن في ربنا، يعني أنا ما أقدر أقول إحنا ما بشر، إحنا بشر وكل شيء، ومن يعني دي حاجة طبيعية، لكن تخيل وإحنا في الطريق ده، ما بقول يعني خلاص وأنا بتكلم بر الامتحان ده وكل شيء، لكن بنمر بالمرحلة، بنمر باللحظة دي، أنا أقرر أعمل شنو، وممكن يكون القرار ده غلط. المهم نكمل مع تيريزا وكلامه جميل جدا. أكبر غلطة بنعملها إننا بنوقف حياتنا لحد ما الحاجة تحصل. ما تقف، ما تشيل أولادك، ما تفصل أولادك من المدرسة عشان أنت مسافر. في ناس يمكن تكون بتسمع أخبار كثيرة بتاعت ناس مهاجرة وتتعطل حياتها، تتعطل، يعطل الأولاد من المدرسة، يطلع أولاد من المدرسة عشان إحنا مسافرين ماشيين أمريكا ماشيين كندا، طلع الأولاد من المدرسة يقعدوا كده في البيوت من غير تعليم، منو اللي قال لك؟ أنا حتزوج وحقعد في البيت، منو اللي قال لك؟ اشتغلي كملي شغلك. في ناس كتير لحد يعني وقت قريب أنت حتضيع زمنك وأنت محبوسة لحد متين يا حبيبتنا. يعني في ناس بتحاول تتحبس 3 شهور، ده شنو هو؟ في شنو 3 شهور تتحبس وتعطل كل الدنيا، مصالح كلها تتعطل، كل شيء يقف، أخونا تعبان وبيعمل كل شيء، لكن عشان تطلع جميلة ما غلط، عشان تكوني سمحة ما، لكن في في في مشوار الحياة وانت بتنتظر نتيجة أمر معين، بتعمل شو مفترض تتحرك في اتجاه، بس أتمنى إنه الاتجاه الصحيح. ما تستسلم وفي نتيجة بتاعت فحص لمرض معين أو لحالة حاصلة معك في صحتك تجيف وتخلي الحياة تجيف معك، لا استمر. وما ممكن تكون المرحلة الصعبة اللي ممكن تكون بتديك الحق إنك تجيف من المشوار بتاعك وتوقف، ليه أنت واقف وإنت منتظر؟ كمل المشوار، أجرم، راجع، كافح وأعمل كل شيء. وبتقول الانتظار مش وقت ضياع، هو جزء من الرحلة، زرع بتاخد وقت تحت الأرض قبل ما تطلع، مش معناها إنها ماتت. البذرة لما تتخطف في الأرض
المزارع لما يمشي يقعد ما بيمشي بحفر الواطع عشان يعني يطلعها بالرجالة، لا، كل زر بيخد زرع في الأرض بيعرف إنها هتموت، هي جافة ناشفة حبة.

انت ما موجود في البلد، موجود في الغربة، وانت بتنتظر اخبار البلد، بتنتظر شارع السودان، بتنتظر التغيير، بتنتظر السلام. شنو القاعد يحصل، الحاصل معك شنو؟ انت بتنتظر الأسرة والأهل والأصدقاء، شنو الكلام اللي انت بتقول، او شنو ممكن الكلام اللي انت تطمن به، وكلام ممكن تشجع به، وكلام ممكن تديه يعني للناس اللي بتنتظر السودان بكرة يتغير. هل احنا قاعدين نقول كلام محبط؟ هل احنا قاعدين نحبط بعضنا واحنا بننتظر التغيير في البلد؟ هل احنا بنتذكر كلام ربنا؟ هل ممكن يعني واحنا بننتظر برا السودان، احنا موجودين برا السودان، يعني رطبنا، ولا احنا شغالين، ولا احنا بنفكر، ولا احنا بنصنع، ولا احنا بنقرا، ولا احنا قاعد تعمل شنو وانت بعيد عن البلد، وانت عينك على البلد وهي خربانه، او في تنميه، او في تحصل حاصل بيحصل. انت قاعد تعمل شنو في الوقت الراهن وانت بتنتظر الخبر وتنتظر السودان يتغير؟ شنو الخطوات اللي انت اخذتها؟ شنو حتى انت كسوداني يمكن في ناس كثيرة بتستنتج اسباب الحرب، في ناس كثيرة بتتكلم عملنا شنو بعد ما احنا مرقنا بعد الحرب، ما طلعتنا بعد ما احنا تشتتنا، قاعدين نعمل شنو في المرحلة الجاية لنا كسودانيين؟ انا بتكلم عن القيم بتاعتنا، بنتكلم عن المبادئ بتاعتنا، بنتكلم عن يعني الجزء المهم المفترض يتغير فينا كسودانيين تجاه بعضنا البعض. في ناس بتتكلم عن العنصرية، في ناس بتتكلم عن يعني يعني النقطة الحساسة والمهمة جدا جدا على انه في حاجات سيئة جدا جدا، في حاجات صعبة جدا اقولها، يعني انه هي مؤلمة بالنسبة لنا كسودانيين، مفترض تتعالج فينا، مفترض احنا نعالجها كسودانيين. قبولنا للآخر، القبلية الموجودة، التطرف الموجود، التعصب الموجود، عدم احترام الأديان، يعني دي حاجة صعبة جدا جدا، عدم إعطاء الحق، الحقوق المفترض إنه كل زول، في ناس عارفة وناس عندها يقين إنه أسباب الحرب 1 2 3 عملنا فيها شنو؟ تفتكروا إنه بس إحنا مرقنا كده عشان نتشتت، ولا في حاجة تانية مفترض تتغير جوانا كسودانيين؟ عالجنا شنو؟ مفترض نعالج شنو؟ إحنا في حاجات كثيرة جدا مفترض نكون إحنا بنقدر نقرب، إنه يا إخواننا إحنا عملنا واحد وكرهنا بعض وفرقنا بعض، القبلية والعادات والتقاليد و حاجات كثيرة جدا إحنا قاعدين نعمل في شنو إحنا بننتظر برا السودان. بهاء الباقر محمد بيقول صباح السعادة والجمال، يا رب تكونوا بخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحب بك أبونا بيقول صباح الخير. مرحب بك آدم. وعثمان زكريا بيقول صباح الخير. الأستاذ هيثم بيقول حقيقة الانتظار صعب، بس نجاح الإنسان هو الانتظار. نجاح الإنسان هو الانتظار، رأيكم شنو؟ إن شاء الله يكون الكل صابر ومنتظر لليوم الجميل الجاي لك في الطريق. دائما الانتظار جميل، دائما الانتظار جميل يا آدم عثمان. وأتمنى يا آدم عثمان وإحنا بننتظر نتعلم، انتظر ما نقيف، ما تتعطل حياتنا، ما نقعد ونبكي، ما نقعد ونحزن، ما نقعد ونلوم، ما نقعد وندين، ما نقعد، لا نعمل، نعمل وده المطلوب. تعالوا نشوف الباقر رجع كتب لنا شنو. الباقر كتب لنا كلام جميل جدا، قال الانتظار بنعيشه كيف؟ الانتظار حاجة كلنا مرينا بها وبنمر بها بأشكال مختلفة. ممكن تنتظر شخص، تنتظر خبر، تنتظر فرصة، تنتظر نتيجة، أو حتى تنتظر حاجة نفسك فيها من زمان، من زمان. لكن السؤال كيف بنعيش فترة الانتظار؟ من زمان نفسك في شنو؟ نفسك تكون منه، نفسك تكون منه. والسؤال مهم، أنت عملت شنو عشان تكون أنت؟ يعني أنت ما بتحلم من زمان، بتتمنى من زمان، لكن وإنت عملت شنو؟ هل عملت الصح ولا الغلط؟ وجبت ده يعني وش النهار، في عز النهار، ولا جبته بالطرق ملتوي عشان ما تحصد حصاد مر؟ ودي النقطة الحساسة. قال في رأيي أصعب حاجة في الانتظار ما هي الزمن ذاته، ما هو الزمن ذاته، لكن الإحساس بعدم اليقين، إنك ما عارف الحاجة اللي بتنتظرها هتحصل ولا ما هتحصل ومتى هتحصل. 3 أسئلة مهمة. هتحصل
ولا ما حتحصل.

0: ومتين هتحصل. اتعلموا من الزراعة، اتعلموا من الزارع، ودي حاجة مهمة جدا جدا. في انتظار في الحياة، وده جزء من حياتنا. والانتظار لو ما جزء من حياتك اليومية تعلمت منه، هتكون في مشكلة في رحلتك في الحياة. لو ما اتعلمت في كل موقف تفهم تتعلم، هيكون صعب بالنسبة لك. الحياة هي انتظار، كل شيء كثير جدا. ويعني ممكن في ناس كثير يقول لك أغلب الحياة فيها الانتظار، أغلب الحاجة في الحياة هي الانتظار. أحيانا الانتظار بيخليك تعيش نفس اللحظة 1000 مرة، كل شوية تمسك تلفونك تفتش رسالة، تستنى اتصال أو تتعلق بكلمة قريب إن شاء الله. كم زول زعلان منك وإنت بتتوقع، أو كم زول إنت زعلت، أو كم زول إنت غلطت في حقه، أو كم زول إنت رسلت له رسالة أو وإنت منتظر منه رد. إنت حتعمل شنو؟ حتعالج الموقف كيف؟ ودي حاجة مهمة جدا جدا. والأصعب إنك تحاول تكون طبيعي قدام الناس، تضحك وتتونس وتواصل حياتك، لكن جواك في حاجة معلقة، حاجة ما قادر تخليك مرتاح تماما. ده الألم إخوانا. وإنت بتنتظر في كثير من الحاجات ممكن توضح وتكون ملموسة ومحسوسة، لكن خلي بالك إنك تعيش وإنت بعيد من الواقع. لكن برضو الانتظار ممكن يكون مدرسة بيعلمنا الصبر، وبيعلمنا إنه ما كل حاجة بنحبها لازم تجينا في الزمن اللي عايزينه، لا. وإنه أحيانا التأخير ما معناه الرفض، ما معناته الرفض، ممكن يكون ترتيب لحاجة أحسن. وده اللي أنا قلت به العزيزي المستمع، إنه أنا بتجهز للأفضل، أنا بتحمص، أنا بخش النار في شوائب وفي روايش بتتحرك بالنار عشان أنا أطلع وأنا نظيف. في غلطات، في سقطات، وفي أخطاء، وفي تصرفات، وفي سلوك، وفي قرارات ممكن تكون غلط في الوقت اللي أنا بتحمص فيه. في حاجات بتتحرك، في حاجات بتنضف جواي. عارف على فكرة في كل موقف بيظهر قدامنا بيعلمك، بيكشف لك الشخصيات، بيكشف لك حقيقة نفسك انت منه. وفي مواقف بتحصل بتكشف حقيقة انت ما كان في خيالك، ما كان في خيالك انه ده يكون ده اللي انا كنت متوقع. في ناس ممكن تنتظر من ناس حاجات كثيرة، في كثيرين ينتظروا من أبهاتهم لكن كانت حاجة صعبة، كانت صدمة. وفي كان ناس منتظرة انه الشك اللي كان جواه يحصل وينتج في الوقت ذاك بصراحة. وإنت بتنتظر بتتعلم بتتعلم بتتعلم بتتعلم حاجات كثيرة. قالوا أهم حاجة نتعلمها إنه ما نوقف حياتنا عشان حاجة منتظرينها، نكمل. انتظر لكن واصل حياتك، أتمنى لكن ما تفقد نفسك، تمسك بالأمل لكن خليك مستعد لكل الاحتمالات، لكل الاحتمالات. وفي النهاية يكون السؤال الحقيقي ما يكون متين حتنتهي فترة الانتظار، لكن أنا خلال فترة الانتظار دي أعيش كيف، وكيف أحافظ على نفسي وقلبي. أخوي المستمع، أختي المستمعة، أتمنى وإنت بتنتظر تكون يعني انتظارك فيه أسئلة جوهرية وإجابات جوهرية بالنسبة لك، يعني ما تمل. فترة الانتظار دي ممكن تشكلك لمحطة أكبر، لحياة ممكن تكون ما شاء الله، ممكن تكون انطلاقة لتعويض سنين ضاعت منك، دموع أنت زرفتها ومنتظر اللحظة المناسبة تتحقق فيها الأمنية بتاعتك. لكن كيف، كيف أنت عايش فيها، وكيف تحافظ على نفسك وتحافظ على نفسك وقلبك وانت في المرحلة دي وانت في الرحلة دي؟ حافظ على قلبك، حافظ على قلبك، حافظ على حياتك. والحاجة دي مهمة جدا يا صديقي الباقر، حقيقة كل الحب لك، كل التقدير لك، كل إنسان الجميل الخلوق هيثم، تحياتي صديق البرنامج بهاء الدين الباقر التركي، كل الاحترام لك يا الباقر، للكلام الجميل، للكلام اللي انت يعني اضفته معاي في الحلقة، وجميل جدا جدا عزيزي المستمع. وصراحة ده كلام يعني عمق، كلام يعني عميق جدا جدا. خلينا نشوف صديقنا العزيز جمال ويلسون. صباح الخير عليك يا جمال، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. انتظار مشيئة الله وتوقيته، انتظر مشيئة الله وتوقيته، ولكن الانتظار ليس استسلاما، وليس معناه أنه تضع حياتك على الرف حتى يتحقق ما تتمنى. ما تخط نفسك في الرف، بتعرف الرف، في زول ما بيعرف الرف، رفوف كثيرة. بنقول ما كان في بيتهم في السودان كان عندهم رف، بيقول لك خط البرطمانية دي ولا خط الكوباية دي في الرف. الرف، ما تخط نفسك في الرف. خطيت نفسك في الرف قبل كده، استسلمت وبركنت زي ما بيقولوا بركن، يعني في ناس بركنت مع الحرب دي، في ناس ركنت، ركنت على جنب، في ناس قعدت على جنب كده وقالت يا زول هوي هي خربانة، العمل سوي شنو، الفعل عمل شنو، فاستسلم للموضوع. لكن لا، قال فالحياة التي أعطاك الله إياها تستحق أن تعاش اليوم، وليس فقط عندما تتحقق أمنيتك غدا. يا أخي في لحظة جميلة ربنا أداك ليعيش الليلة، خلي يوم بكرة لربنا، خلي اليوم بكرة ده هو عارف. الانتظار في الإيمان يعني أقول يا رب أنا أثق بك حتى عندما لا أفهم توقيتك، حتى لو أنا ما فهم توقيت الله، الله أمين، ربنا أمين، وأنا بنتظر بقول يا رب أنا هستمر أنتظرك، سأستمر في العمل والنمو وخدمة الآخرين وبناء نفسي والاستمتاع بالنعم التي وضعتها أمامي الآن. كل شيء للخير، كل الأشياء تعمل معا للخير في الوقت اللي ربنا خطاه ورتبه عشان الأمور تمشي. لكن إياك أن تخسر نفسك وإنت بتنتظر، ما تضيع الحلم الجميل، ما تضيع الانتظار الجميل أنت صبرته بقرار غلط، بقرار ما في محله. انتظر مشيئة الله وتوقيته، وحتى ذلك الحين اختار أن تعيش حياة ذات معنى مليئة بالإيمان والمحبة والعطاء والإيجابية. الله عليك، لا تؤجل سعادتك إلى الغد، ولا تجعل ما ينقصك ينسيك ما أنعم الله به عليك اليوم. روعة في الكلام، يا سلام عليك. داود في الختام بيقول داود انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. وفي حتة قال انتظارا انتظرت الرب فماله إلي وسمع صراخي. ربنا بيسمع صراخك، ربنا عارف وجعك، ربنا عارف ألمك، وانت بتنتظر بيخطك في حتات جميلة جدا عن شكل حياتك. خلينا عمرين مصطفى بتقول صباح الخير، مرحب بك يا عمرين. سارة بتقول السلام عليكم صباح النور من ولاية سطيف الجزائر. يا سارة بتسمعين من الجزائر، صباح الخير عليك، يا هلا بشعب الجزائر الطيب وكل الناس في الجزائر، صباح الخير عليك. ولا يعني توقيتك حسب دولة هناك شمال أفريقيا، بنقول لك تحية طيبة وكل صباح بخير يا أستاذة سارة. رأيك شنو في الانتظار؟ لو تكتبي لنا يا سارة عن الانتظار، الانتظار عمل فيك شنو، والانتظار يعني علمك شنو، وانت ممكن يعني تقولي للآخرين عن الانتظار شنو يا سارة. خلينا نطلع فاصل، نفسي كده نطلع فاصل ونرجع نعود للحلقة بتاعتنا وموضوعنا، نشوف شنو الجديد في رحلتنا. عزيزي المستمع، فاصل ونرجع.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: نتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

يا تحية طيبة لكم المستمعين، رجعنا بعد الفاصل. شكرا للمبدع الجميل صديق العزيز والغالي ماركو على الترنيم الجميل. بصراحة مدي من الترانيم الرائعة، من الترانيم الجميلة جدا، علمني يا رب العلم. ترنيمة رائعة جدا جدا، ودي حاجة جميلة. وأذكركم المستمعين الكرام أنه ممكن تسمع ترنيمة، ممكن تختار ترنيمة بس في برنامجنا مع إيناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6 مساء. يعني دي من البرامج المهمة جدا، ساعة سمر وفيها مواضيع شيقة وفيها مواضيع جميلة. وأتمنى كمان المستمعين الكرام في الوقت الجاي لرحلتنا مشوارنا الجميل في راديو سمر، عندنا بودكاست حينزل، بودكاست جميل جدا جدا مع الأستاذة رشيدة. شجعكم المستمعين الكرام إنكم يعني البودكاست ده خطوة لقدام، فيه حنتعلم مع مواقف ما كنا قادرين نفسرها صح، وخطوة لقدام. كل يعني أربعة يعني كل أربع من الساعة 7 كل يوم الأربعاء البودكاست ده حينزل. البودكاست ده يعني بتوقيت السودان، فيه كلام جميل جدا لأنه حيورينا كيف نتعامل مع مواقف ما كنا قادرين نفسرها. شخصيات كثيرة ممكن تكون في الحلقة دي، في السلسلة في البودكاست. عندنا كمان بودكاست حينزل قريبا جميل جدا جدا، ونتوقع جرعة وعي، لأنه مهمة، ونتمنى أنه تكون من البودكاستات برضو الجميلة، عفوا برا الويف مع إنجي وترنيم، ويعني شبابي بحت، وفيه ضيافة لبعض الناس، وأكيد هيكون بودكاست جميل. وعندنا ريلزات الأيامات دي بتنزل، أتمنى أنكم أنتم كمان بتسمعوها بتتابعونا وبتكتبوا لنا تعليقاتكم، بنقراها ونشوف أجمل تعليق يعني أجمل مشاركة للناس الغالية. رجعنا للحلقة ورجعنا للانتظار من الصباح. أنت منتظر شنو؟ شنو أنت منتظره من الصباح؟ كيف وأنت بتنتظر هذه الأيام؟ وأتمنى أنه انتظارك ما يطول. خلنا أخذ فاطمة نصر الدين السني، بتقول موضوع جميل وعن حاجة كلنا عايشينها، الانتظار. حلو زي فرحة مولود جديد، وفي انتظار صعب زي النتيجة أو خبر نشخص لشخص غالي. قالت تحياتي لكل الأهل بقرية الجوز والحماداب، وتحية لقدورة وطناصر. يا هلا يا فاطمة، تحية طيبة لك وصباح الخير، ولكل الناس في الجوز والحماداب إن شاء الله يكونوا بخير، إن شاء الله يكونوا بصحة وعافية وقدورة كمان. يا رب نسمع صوتك، يعني نقرأ رسالتك ومشاركتك هذا الصباح. الصديقة العزيزة نينوى، صباح الخير عليك يا نينوى، وتحية طيبة، ومبسوطين جدا بوجودك معنا في هذا الصباح الجميل. بتقول صباح الخير، أجمل حاجة في الانتظار لما تتذكر إنه القصة من البداية خير لينا، وإنه ربنا خطته لينا دائما صالحة، وحتى لو طال الانتظار في خطط ربنا تستاهل انتظار، لأنه هي حقيقية، لأنه هي مضمونة، لأنه يعني ما بتتغير، ولأنه هي صالحة بالنسبة لنا، لأنه بتجي في الوقت اللي هو شايفه. أخونا ربنا هو الخلقني، عارف ده حينفع معاي ولا لا، هو لما يستجيب هو عارف، لكن لما أنا أمشي السكة غلط وأنا في انتظار ربنا، النتيجة محصورة، أنا النتيجة بتكون مؤلمة. لكن لا يخلف الله وعده زي ما هو قال. أرجع لقصة إسحاق وساراي، إبراهيم عفوا وسارة، شوفوا هل الله خلف وعده؟ ومستحيل وحاشا لله إنه يخلف وعده. الوعد اللي قاله بالضبط حصل، وأي وعد ربنا قاله في الكلمة في الكتاب المقدس يتحقق، الله لا يخلف وعده. كمان عندنا رسالة من عامرين مصطفى، بتقول صباح التفاؤلات أستاذ هيثم، الانتظار صعب. نعم، بيخلي الشخص يكون ما بين الأمل واليأس، بس الأهم الواحد يتمسك بالأمل ويتمسك بربنا يا عامرين، ودي الحاجة المهمة إنك أنت تتمسك بربنا وتخليك عندك انتظار وعندك صبر وعندك أمل كبير جدا جدا. جمال بيرجع بيقول انتظار
مشيئة الله وتوقيته، ولكن انتظار ليس استسلام، ليس معناه ان تضع حياتك على الرف حتى يتحقق ما تتمناه. شكرا يا جمال للكلام الجميل. كلينك كلينك فكري بيقول الانتظار أن تظل واقفا على باب الأمل رغم أنه الطرق كلها تبدو مغلقة، كل الطرق مغلقة، اللي بتودي لروما مغلقة، أن يصمت قلبك من شدة التعب لكنه لا يتوقف عن الدعاء. فالانتظار الحقيقي ليس أن تمر الأيام، بل أن تبقى مؤمنا بأن ما تأخر قد يأتي وإن بعد العسر فرجة. شكرا يا صديقنا العزيز كلينج للكلام الجميل لمشاركتك، تحية طيبة لك وإنت بتسمعنا، لأنه هو شارك كم يعني مشاركة كده وإحنا ما قريناها، آسفين. ونتمنى يعني إنه نقرأ رسائلك. بيقول تاني انضمام، بيقول جينا هسي بعض الانتظار. شكرا لك، كل صباحات الأمان المبارك، الرب يجمعنا ويحمينا. موضوع هادف جدا، لكن كيف نستطيع أن نضبط أنفسنا؟ وده الأمر، وده المحك، وده الامتحان الجد، إنه كيف نضبط نفسنا وإحنا بننتظر، كيف يكون في انضباط وإنت بتنتظر. دي مشكلة اللي إحنا كلنا وقعنا فيها، لأنه قاعدين نقرر، لأنه بنطلع برا الطريق يعني بنسلك طريق آخر وإحنا بننتظر، والنتيجة اللي بنحصدها دائما نتيجة صعبة جدا جدا. أتمنى إنك إنت ما حصلت نتيجة سلبية من انتظارك عزيزي المستمع. وإحنا مكملين دقائق بتفصيلنا عن نهاية الحلقة. الموضوع شيق، الموضوع جميل، ولكن الزمن بيسعف، ما بيسعفنا إنه نكمل الموضوع. لكن عايز أقول لك حاجة مهمة جدا جدا، توماس أديسون النجاح بعد محاولات كثيرة، زول ده ما يستسلم، يعني وقته كله قضاه طول في تجارب على إنه نجاحاته في الاختراع. المهم في قصته إنه ما كان مستعجل النتيجة، كان مستمر في التجربة والتعلم. الانتظار الحقيقي ما معناه تقعد مكانك، الانتظار ممكن يكون شغل وتجارب وتعلم. توماس أديسون ما استعجل، صبر وكمل المشوار الجميل. وأيضا مايكل جوردون قالوا عنه الفشل جزء من الطريق. مايكل جوردون قال الفشل جزء من الطريق، واجه انتكاسات كثيرة في بداية مسيرته، لكن مايكل جوردون واصل التدريب والتطور حتى أصبح واحد من أشهر لاعبي كرة السلة في التاريخ. مايكل جوردون لكن ما استسلم، رغم أنه في انتكاسات زي ما قالوا في رحلته وفي مشواره في الحياة. عشان كده الانتظار ما بس انتظار الفرصة، أحيانا أنت بتنتظر فرصتك وإنت بتجهز نفسك بها، أنت بتجهز نفسك يعني إعدادك. ودائما ده بنشوفه في الفرق كرة القدم، يعني في انتظار، يعني أنك أنت بتثبت يعني جدارتك في أنك أنت هتلعب المباراة الجاية، من الأداء، من التمارين، من الالتزام، من الانضباط. وفي ناس كثيرة منتظر حياتك تتغير عشان شنو؟ يقول لك أوكي. مرات كثيرة في علاقات عاطفية بيكون فيها انتظار، ليه؟ لأنه كل زول بيشكل نفسه، ممكن البيت ما تستجيب، ممكن الوقت ما يستجيب في الوقت، ليه؟ لأنه هم بيفحصوا بيكشفوا في بعض. ففي وقت كثير إحنا قاعدين نكشف بعضنا لبعض عشان إحنا هنكون مناسبين ولا لا. فمرحلة الخطوبة من المراحل مهمة جدا جدا على إنه أنت تعرف، أنت تفهم الزول ده ولا ما تفهم. فالاستعجال في إنك تقول نعم بحبك، نعم بحبك، مشكلة كبيرة، نتائج قاعدة تكون كارثية لناس كثيرين جدا. في ناس ندموا حتى في قرار زواجهم، مع الأسف الشديد في ناس ندموا على إنه القرار ده بالنسبة لنا كان مستعجل، مش كان الزواج كعب، لكن أنا القرار بتاعي ما كان في الوقت المناسب. في ناس بتقول إنه أنا ماذا القرار الصحيح، ماذا الاختيار الصح، مفترض ما أختار فلان أو علان، ليه استعجلته، حبيته باستعجال، وكلام كثير جدا جدا. أنا مفترض أصبر شوية، ما أقول لناس الشغل ديل أنا هشتغل، لأنه أنا كنت محتاج أدرس الدراسة دي وأضيف لنفسي وأأهل نفسي على أنه أنا أستحق أنه أنا أشتغل الشغل ده بعد ده ولا لا. وفي زول ممكن يكون قال قرار في وقت ما مناسب لزول مناسب بالنسبة له، ويمكن فقط الزول ده لأنه ممكن ما قرر قرار صحيح. في شخصية مهمة جدا، والت ديزني، قال الرفض ما كان النهاية، واجه في بدايته صعوبات ورفض ورفضه
ورفضوا مشاريع كثيرة جدا جدا، لكن قال ما نجحت كلها من أول مرة، لكنها وصلت لحد ما بنى واحد من أشهر الإمبراطوريات الترفيهية في العالم. تخيل فشل، يعني في كم من الحاجات بيحاول إنه يعمل الإمبراطورية بتاعته دي، لكن برضو يعني صبر. الانتظار يا أخوانا بيخليك توصل للحاجة اللي انت ماشي ليها بطريق سليم، وطريق ممكن يكون يعني فيه رضا وفيه يعني نجاح انت ما كنت متوقع. مرات الناس بتشوف نجاحك، بتشوف نجاحك النهائي، لكن ما بتشوف سنين المحاولات والانتظار ورا. يعني في ناس بتشوف بس بتجي يعني بتشوف واو بتنبهر يا سلام وزو، لكن ما عارفين الانتظار اللي انت انتظرته. وفي ناس فعلا يا اخواننا بتجي بس بتلقى الحاجه قدامها لكن ما عارفين الزول ده تعب كيف. عشان كده المقارنات، ما تجري تقارن زول انت ما عارف هو انتظر شنو، عمل شنو، صبر على شنو، العلاقه دي الحاصل فيها شنو، النجاح العمل الزول ده في المؤسسه دي ما عارف عمل شنو، انت ما عارف دي ربوا اولادهم كيف عشان يطلعوا احسن ناس. ففي تعب، في انتظار، لانه سنين طويله عشان احنا نقدر نوصل للنقطه دي. فعزيزي المستمع، الانتظار جميل، الانتظار مهم، الانتظار بيفرق جدا جدا لقدام في الوقت المناسب. الانتظار ما يخليك عزيزي المستمع تكفل الملفات بتاعتك وتلملم ورقك، لكن في خبر كويس جدا جدا، لانه ربنا بيستجيب في الوقت المناسب. ربنا بيعرف الحاجة المناسبة لك، ربنا بيعرف الزول المناسب بالنسبة لك. قد يكون أخطأت، قد يكون مشيت في علاقة، قد يكون مشيت في شغل، قد يكون مشيت في دراسة، قد يكون مشيت في قرار، ويمكن يكون الحاجة دي فرصة لإعادة تشكيل المرحلة الجاية. قد يكون إعداد لحاجة كويسة جدا مستقبليا هتكون غير عادية. قد يكون الخراب الحصل، قد يكون الدمار الحصل نتيجة تصحيح المسار. فما تستسلم وانت بتنتظر وانت بتعمل، وما تستسلم وانت بتنتظر، لكن اشتغل واعمل ما هو مطلوب منك، وكل ما هو مطلوب منك قم يعني اعمله على اكمل وجه، وقم واعمله بكل مسؤولية عزيزي المستمع. فعشان كده اقول لك نصلح نفوسنا، نبني علاقاتنا، نتعلم، نخدم، نصلي ونجهز للجاي. عشان كده عزيزي المستمع ممكن تعمل وانت بتنتظر، وانت بتنتظر ممكن تشتغلي، ممكن تعمل كل شيء لحد ما الامور توصل للوقت المناسب. اذا كنا معاكم المستمعين الكرام في الحلقه المهمه اللي احنا بنتكلم فيها عن الانتظار. اتمنى يعني انت من الصباح يعني قدرت تلخص فكره اليوم، مشوار اليوم في الانتظار بحاجه كويسه، وقدرت تطلع بكلمه، قدرت تطلع بجمله او بعباره أو بفايدة أو حتى بتصحيح فكرة بخصوص الانتظار. فأتمنى انتظارك يكون ممتع وما يكون فيه ملل وما يكون فيه زهج وما يخليك ما تشتغل، ما يخليك إنك ما تكمل مشوارك. كل التوفيق لك، أصلي إن ربنا يوفقك، أصلي إن ربنا يديك القوة والقدرة وإنت بتنتظر. أتمنى إن ربنا يفتح عيونك ويتشوف الحاجة الكويسة بالنسبة لك وبالنسبة لك، وربنا يكون معاكم ويبارك في حياتكم. إلى جديد اللقاء.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيد. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليه. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار وشيوخ اليهود وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة. وأمر فستوس بإحضار بولس، فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما. لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلف، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا نخليكم مع برنامج بلغة التيغريت، كيف يتصرفون خدام الله الحقيقيين. الموضوع ده مهم جدا جدا، دعوة لك عزيزي المستمع.

حبونا ما تنسيتنا من المدد محلفنا قل اخترع جنيدة وقل الدنيا لنفع وحقونا لترف شغل جنشكي وكل قدراتنا اقل نتنفع كما كم سليهما ووقتنا اقل نتنفع مكرون سب امر كوقت اللي لتنفع آدمي هتو عوتك لقبيته كما كم سليهو بعل مسمس وعوتك لقبيته مسمس الحزده وبردو تأجيل لوده فانقح وديه للبل اللي ما إلي تعود ويقبي يقدر راما للبل يقدر لكن يقدر لبيلا وكم قبي اند امنا للتحرك كله قبي قلو لك إنها تقول لا يتقدر ولا قفوا وديا ولا يتقبي ومن وداك عدمي جني بالابنا جني جرب وجني شكي وأمرت جني حزة وعوت جني حزة كل لبنا بنا كاب كل لبو عوت تلا الحزة وأقبويا بلا جيس ومن أكيف كل نتنجي عوت تركب كعوت اللي يركب منتو وتو جبي عوت كل أجبي لجيسه مسمس الحزة وبمسمس حمامكو وأبركو ونوش هليكو حموم هليكو وقت ألبية لك عدمي من ودايا لك بدتا للبل إلى تعوات قبي قلت قبات قدر اقدر لبيلا ولا الأمن كله قدر لي قدر لي يقدر لبيلا هني حتى يقدر كقدر اقني بلبنا كقبي قل لك با بوبي للبل قبي كود عدمي ربي بزح قدرتها بي لا قدرت بات نفع من قبي بزح ودي كبزحام الدام بقدرتهم لا تنفعوا بزح ودو وعوت التبزحوا بقدرتهم ليتنفعوا وبلمد لقيسو وقدام ودايل ودو وقدمي من ودايل لبلو اللوم ديما التدهور نبرو والطوق الله بزحو لقبي للبلو ومن المود والعل للحزو وبكل بوم عوت للحزو لتعوتو بسرب لقيسو وقدمي من ودايل لبلو اللوم عاوت يركبو كعاوت اجن نركب من اللمود اجن حلف وبلمد جلين يجيس كما كم سليهو من اكي لمد جن تنجي اكي لمد ولف سبت قبي جنة اتو جن سبت انجرب كما نقل جن حلف وقبي جن طرق وقبي جن نيدي اذا من قدام ليك هداية لتمثل

0: ዶልሀይ ዓውተን በጽሕ ከዓውቴ እብግምሽ ትረከብ እብሽቁል ትትረከብ ኣብ ሃወል ለረአይ ወላ ሃተፍ ግልህለግና ዋሓሬ ቆፈ ግኒ ደዩ ስታድ ግልተለግና ወኣምረት ግልተለግና ወወሳይ ልባይ ሸቅዩ ግልተለግና ብና ከወድ ኣዳም ብዙሕ ቅድረት ለቡ ረቢ ቅድረት ዓቅልየት ለህበዩ ወደዩ እገር ወገሮብ ለህበዩ ክመ ክምስሊሁ ዓቅል ለህበዩ እላቅል ብትናፋዕ መንገቢ ብዙሕ ግሊ ዘቀድር ክእሊ ሙኽተራዓት ለወደው ወዲብ ጥብ ወዲብ ተዕሊም ወዲብ ተቐንየት እቲ ኩሉ ልዓለ ጌሰው ሎሚቶም ኣበቀድርቶም ግለት ናፍዕሎ ጀረበው ውስታት ለወደው ወህደፍ ወርአይ ለሃበዎምቶ ሃደፍ ወርአይ ለለቦም ብላዕ ወሲኢቶ ውስካ ብፍዛዕ ሌጠገቦ ክትል ልሙዶም ዲብሉ ኣንገርግሮ ወሓተ ይገይሶ ሰበት እሊ ረቢ ላህቤና ተቀድረት በግነት ነፋዕ ወብኩሉ ልብና ዓውተ ግንሕዜ ዓውተ ወነጃሕ እብተመኒ ልትረክብ እብ ሽቁልቱ ለመጽእ ክሊ ሽቁል ሎ ኣወል ሚቱ እግንኤመን ባሕደፍ ነብና ክመ ክምሰልሁ መንፈርሃት ግነት ነጀብና ወስቐት ግልተለግንብና ክፍርሃት ግንሓንፍስ ወስቐት ግንንደቅ ዶ ስቐት ኣቆህሊ ግልነብ ነፍስና ከም ነትዓወት ንኣምን ወከም ገቢእ ንኣምን ወገቢእ ኢገቢእ ቤና መንገቢእ ወትፈርሃት ወፈርሃት ነበርና መንገቢእ ሓተይ ንትዓወት ከም ንፈርሃት ግነት ነጀ ወስቐት ግልትለግና ከፈርሃት ኣዳም ሽልል እደይ ኣለቡ እገር ኣለቡ ወለተዓቃል እብሰብ ፈርሃት ከመ ክምስሊሁ ብለመድ ውብወለፍ ወለፍ ንደንብል ወለፍ ናይ ኣወልፍ ናይ ቱምባኮ ስያይር ወቡን እንደይገቢእ በርድ ልትወለፍ ብዕድ ኣለ ብለመድ ኣዳም ለወደየ ለየጠትን ወዴ ከምን ኣዳም ወደያ ወኣዳም ልኢ ወደያ ምና ኣበግንሕ ሰብ ኣለብና ብለመድ ለየጠ ግን ይግስ ኣለብና ለመድ ባህለት ሚቱ ለመድ ልንለምዱ ወብዙሕ እውቀት ልንወድዩ ወላ ናጥቃብል እትቱ ከለይን ሓስቡ ግንልመዲ እንቀድር ሰበት እሊ ምን ኣከይ ለመድ ግነት ንጀብና ከይ ለመድ ባህለት እብዓዳድ ግነት ቀየዱ ግነት ዓቀል ወልቅብና ተቀድረት እግልትሰግር ወተፀረፅ ኣለባ ከወደ ኣደሚ ምን በልል ሓይሱ በደል ሰግር ወለጠረፅ እንደ ሸቀ ምን በሌ ሰኒቱ ወለቡ ተኩሎ ምን ልሀይብ ሰኒቱ ይገብአት መንገቢ ቅድረት እንደብእቱ እለ ቅድረት ላ እንደ ለትናፋባ ሓልፍ ክምሰሊ ሰይፍት ምድር ለደፍኑ እንደ ሰግር ወለደምደም ወይነፍዕ ክመ ክምሰሊሁ ወደ ኣደሚመ ቅድረቱ ደፍን ወቀብር እብ ኖስ ምራድ ኖስ ለምፀያ ምሽክለ ዲበለት ከሪ ከምን እሊ ግነት ነጌ ወኣብ ቅድረትና እግነት ነፋዕ ደወልሀይ ለመናበራትና ሕብር ወማዕነት ወጠምጠም ረክብ ይገብአት መንገቢ ዲማ ዲብ ድሁር እነብር ወዲበከይ መናበረት ከምን እሊ ግነት ነጌ መክሩነ ሰብ ኣምር እሊ ለልዓቅል ወቅድረትና ለሸልል ወምነናፊዕ ዲብ መናበራትና ለሰድየና ምኑ ለንውዕልቡ ውሕና ዋዓው ተኪል ገበይልን ከይድ ሰበብ ሚቱ እግልብ ቅድረትና ይነትናፋዕ እብለመድ ሰበት ነጥቀሸሽ ክግል ይነጥቀሸሽ ወቅድረትና በግ ነትነፋዕ ወብኩሉ ልብና ዓውተዩ ግን ሕዜ ውግና ለነፊዕ ውግለ ድንያ ለነፊዕ ውግለ ኣዳም ለነፊዕ እግኒ ደ ወጅበና ይገብአት መንገቢ ዲማ እብለመድ እንነብር ክሕቡና መተንስየት ምን ኣከይ ለመድ ግነት ነጌ ወቅድረትና እግ ነትነፋዕ ወርአይ ግልሀለግና ወስቐት ብነፍሲ ግተለግና ወገቢእ እግኒ ይበል ወመን ኩሉ መሻክል ወመሳይብ ገበይ ዓውተ ከም ሃልሌት ወክል ምሽክለትካ እታ ነፍሳ ህተንወሳ ሓል ወመፍትሕ ከምብታ ወምሽክለት ለትረክበኒ ኩላ ኣምረት ግል ንርከብ ምና ወተይረበት ግል ትግበግና ወምና ዓውተ ግን ድረስ ወጅበና ከመ ከምስሊሁ ምና ብናቱ መሻክል ወለ ፈሸልናሁ ፈሸል እንደተዓለምና ዓውተ ዲበግን ንብጻሕ ከፈሸልና እንደቤድና ፈሸል ግሊን ልመድ ወዲማት ፈሸል ግሊን እምበር ምንፍለል እስግ ዓውቴ ለላበጽሕ ወስደይት ለገብግና ወድራሰት ለገብግና ወገለገለገበ ዓውቴ እግላ ለልሓምል እግል ልግበአና ወጅብ እንዲኮን እንደ ፈርሃና ምንፈሸል ወእንደ ፈርሃና ምንፈለል ዲማ ዲብ ድሁር ወዲብለ ይነፍዕ ወብልሙድ ሌጠግሊን ይጊስ ሊት ለመዳ لما تجبي جن يكيد وجبي عوتي جن إجلا جنت لي وعوتي دي بجنب صح وجلنا بجل ود آدمي للأفيد وجل الدنيا لنفع وحقون لا ترف وجل ما تسلقم وجي لنفع شغل جنشك ولبنات ولودينا هليطة أبو عند قنعنا جرين تقسي جنشك أسك عم علم ميت سك نتكبر أسك رح نتفجر لنا في إجل الدنيا إجني دي وجبن دول هي لما نعبرتنا حبر وطمطم ركب وإجرانا إجل أجيال سديت لقبي وأسر نحدق ودول هي تاريخ ما نحدق وحبنا نركب ولما نعبرنا هذه بالدنيا أسر إجل لما تجرانا ومنفعت نحدق قبل ما دليتا إجلي نيجيس ولبنات قدرت كلها بقنا تنفع وبرق قدرتنا نفعنا من قبي قليل يكون لبنات عمرت وقدرت كبزو قدرت ندبنا وقدرت عقليت لطفناتا ما قدرت ندبنا يقول مين تنفع ابو دين تنفع بسبب بو ديناه وببناتو دول انسقب وكفين دول انبل ولا وديكو اندي انبل مقل ايدي قدر لقل مزي اقني بلبنا كماكم سليهو يقول كل مشاكل وحر لبلس يقولون ده كدنا دي بعوته قلنا بصح ودي بوقل قلن يجيس ومن دهور قلن فقر وجبنا وبقدرتنا قلن إمن وبهدفنا قلن إمن وكم قبي عند أمننا سقط قلت لقلنا ومن فهد ولا مد إن حلفنا إقلا قبلا قدر إقلن يدي وجبنا قبل لمد ليتا قلن يجيس لمد ليتا بقسنا من قبي حتى عوته قلن بصح ينقدر كبس حام الدام مجتمع لتكبتو وكل الدام لو وديو ودو اللهم كم الدامهم نبرو وكم الدامهم ميتو لكن من إلا الحلفو ولا قبل مسل عند جيسو عند كيدو لا قبل أقدر لو ودو اللهم اتعوت لبزحو وقل لما سل هلقم ولا أجيالات حقموتو بسنين إبا مايت سنين للذكرو وبزح لشاقو وقل الدنيا لنفعه وقل لمسي لهلا جيال اقل لنفعه اللهم منا لمود الحلف وتوم كمنا لمود اقن حلف وتاريخ واسر اقن حدق ومنفعت اقل الدنيا اقن نشك واجبنا حقوه لنا برنا هدي بالدنيا ودي مدر هدف ومعنت وطمطم ومنفعت اقل ود قدام ركب يقبت من قبي التلمود اتقابلنا من قبي اللي حتى يندقنا تحبونا ما التنسيت الا سمعوه مكر نتنفعكم بو دي ما نعبرتكم اجلس ديكم وكل وقت قلت في قوضو وتمعلق التوعولو نتفانيكم حبونا ما تنسياتنا مرحبا بكم حياتنا كلها دي بربلا تنكبت قلت تقبا وقلو قلنا خدع وقلو قلنا سلمها حياتنا والبابنا ودي بو قلنا تنكب وكل موديو دي بو قلو قلنا راقب وردنا يقلنا حزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبوا قلنا التنكب واجبان كربلا لخلق إيكا من الرم كمن قبي وبرادة تيجيس كمن قبي قبي بادات كايد هليكا بهلتو لكن بفت يهوت مرحا كمن قبي وحياتك كلها قلو سلم كاها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بادا إلا كايدك ورب كل مرة حريان سن الحرقنا يقولوا قلنا من وديبوا قلنا التنكب واجبان وهتو إقل حياتنا وقل من برونا ستات لبو و الهدف لقول خلقينا رداه وصبت قبعة يقول قلنا أردي يقول نحزة واجبنات كل نوديه كأنا ما حزي اللي يكون دي قبي من حياكي ربما الحزي وربما ردي وربما فتي إن دبي لكو قل السلبي كربي لخلقيك ولا شقيك منو العلق صبت قلت آمري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنقب واجب كربي قلبنا سلمناه من قبي كل سنة وكل علم وكل أمرت وكل فطعانات للحيبنا ومن فرسني ملنا ابنانا شطارت وابنانا امرت قسنا من قبل لكن قبي بقالت اني قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قلت هلقنا ومسلو علاقتنا قد ترد وقد تفدب ومنو قلن حزي وديبو قلن تنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنيتنا للحزي وحريان سنين للحرقنا بكل ابنا ديبو قلن تنكب واجبنا كعلاقتنا ود عدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيه آدم إلى خلقه وكل دي محنتيه لواده
1: نقول له خدعيو هتو سنيتنا للحزه وآدم وحواء علاقتهم مثل ربي دول خربت بزنب لوات كوديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لمسي وأنبيا بزحام لامسا ولهم أنبيا اللهم قبي ربي بقل يقيسو وقلق الحزو وعلاقتهم مثل اللي خربت مثل ربي يقل بلس يبقى كانا وهتوم يقلق اللي خدعو أنبيا بزحام للاكا قل ود قدام قل من أكيد قل حزرو وسنيت قل حبرو وقلوا قدام قل حذروكم صلهما نصيحاتي قلها بلا مزعو كالدنيا علاقتهم سر ربك التعبل نفس لسبب لا يسوع المسيح كمزع وربي عادمك ميلك فيودي بزنب دول وادكا وستات قلا دحنو لواد وقل انقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سالح قل حبرو لمزع وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقات قل تسني على غطاء قدام مثل ربك تسنيم زحام أنبياكم مزعو وهتوم رمز لقبو وإقل لمزي لمدحناي علاقتنا قدام مثل ربك اللي بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجل نايوم والأكل نايوم إقل شعب إسرائيل اللي قبوا تتفنى توقات لمزعو أنبيا العلاقة اللي مثل ربك تقبل وهو دعادمي علاقتهم مثل ربك تسني وقدام تربك اللي توبي والحياة لنا أي معنى وطمطم قلت تركب للحز أنبياته وما دحناي شيطان وموت لك اللب كم أمسا وقلود آدمي حياته لسبلا ونفس الهبة لكل علاقتنا ود الدام مثل ربي قلت سني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مثل قلت هلقلو وحياة قلت ركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور اللي للطرد اللي صلح للركبة وحيوت أمان لركباته كرب من آدم قلت فانتيو يلحزي افتيو لخلقيو علاقة تردت مسجد تلقلوتو للحزي كل علاقة الله يقل يتفسد وقل الله فسد كله من قبي ربي لريماته وربي سنيت للحزي وعوت للحزي قل آدمي إلا علاقة الله قلت ديما قلت تنبر و ودا آدمي مسلق اللنبر تعلاقته ودي حضور نايو ومن الهيوت نايو قل لنبر تر الحزة ومن نقلت فنتي الحزة وقل عبدو وقل أرديو تر الحزة قلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليتا نتقبي ديما قل لنبر ومسلق اللنبر تر الحزة ورب برحمته ودا الدام دول غلط ودول أزنب إلى كفو قبي ودي إقل دحنو وقل نجاتو كأدام قلت نجي وعلاقتهم سر ربي قلت سني ومسلق اللمبر قل ديما وعلى حياة الحكار بالله حياة الدنيا هي ترمز قل حياة العباية ولا ريام لما سر ربي لنبر قل ديما كقبي ربي بلا قيس ودي بلا لتنكب حياة بدية مسر ربي ركب ولا جنة لتبهلتا وربي من نقبي ربي للعلوت وربي للقدب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كل حياتنا الدنيا حكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مثل ربي كفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مسلك التلقنا اقل ديما خلقين كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل اقبالبو دي بأبدية مثل ربي قل نمبرتو ومنو قل نتفنتيتو ودي بحلق قل نتكريتو ومتنعمت قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل وجبنا علاقتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى وطمطم وهدف ركب

أحبنا المتنسياتنا مرحبا بكم ديبنا يوم برنامجنا ديب البرامج اليوم ديب آدمي ولبوتو فدبوح مقنا ديب قنة حاجيتو كربو الكل عدام مواهب لهبا كم سلهما جوانب ناح مقنا وحمقنا كمبو لآدمي وكلكم يقدر واللي يتربيه العقبل ومن سديد قل حزي لما زيوكم تند عمرنا آدمي حمقنا كمبو لحمقنا هو اللي ندي قبب اللي حمقنا هو بو لتنفع ربي كربك الآدمي كمانايو قراب قلتنا فعبو مواهب لابيو وصديد لابيو وقروبو وطت فناتا حيلة لابيو ومقدرة لابيو إلا مقدرة لبا قلتنا فع ومتمع بعد قلت استبا وقدام حيد قلت سادي كلافدب لبطو دي ورط انكر لبعد شنكات بتا قلت استبو كقدام كل حيد قلت استيو بعمسل قلتنا فع والهيكا من الهيكا اللي تنفع والهيكا الهيكا اللي سدي وقل الهيكا اللي سند وقل سمد دول الحزي اللي يكون أوروت عدم يبنو قل لقصي وقل لنبر وقل لبلع وقل استليتا يخلقايو قل منفعتنا بعدام وآدم كله الهيكا من الهي الهي لازبي والهي أوروت لازبي وأوروت لزابي والهي لتحقز والهي لعلاتة قل لقبابون دي يكون أوروت عدم يبنو قل لقصي وبنو قل السرقل وبنو قل تعوت و بنو قلنبر وبنو ليت أقل منعبرته قل حزي وأسرته للحزي ليت أقل يجيس ندي يقبي قل بعدام لنفع كم خلق عند فهمنا لهيك قل هاي قل سدي والهيك لهيك قل هاي قل سند والهيك من لهيك قل ارتع وأوروك من أوروت قلت نفع وبأوروت قلت نفع كأوروت آدمي مهنته قل بعدله أورو الآدمي مالك با وبلاشك با قل لنفع با لا تحب أي قدرت إلا قدرت الله قل بعدام قل لنفع با وقل نفسه قل لنفع با دي يكون بنو قل لنبر ودي بعزلت قل لنبر يلحزي ربي كإرادة ربي قل آدمي يتمجتمع قل لنبر ولا مجتمع بحيد قل تنفع واحد قل رحم واحد قل لسدي ومثل قل تعاطف تلحزي دي يكون أروك بنو قل لسعي وبنو دي بعزلت قل لنبر واعتكاف دي بقل لنبر يلحزي دي مجتمع قل آكا وقل أسني وقل هاب وقل الإنساء وقل الارتع وقل الارتع وقل الانفع وقل الانفع تلحزي كدي مجتمع قل نمبر تلحب للحزينة كلا مجتمع كله ما سالحو ولا نايو ولا مدار نايو كله مثل إطلق أسرته كقل مجتمع قل نمبر ومجتمع قل نسدي كعلاقات مثل لخالقنا ومثل لمخلوق لمثلنا نبر قلت لقنا الحزينة ربي.

حبونا متنزيت مرحبا بكم لبناية برنامجنا يوم دي خدمتنا الإعدام وقلوم قنشكي وقنسدي الحزين ربي كده الإعدام قنسدي وقلوم قنخدم لخدمتنا لنا قلوم دي بكل الدنيا لكل آدمي للمنفعات قنيدي ورب لها بيناتا لوك هتكمتو وللوك اللي قلو قناتمم للإقتنا سديتنا الإعدام وسنيدنا يوم اللي كتلها بيناتا كم مسلوق قنشكي وبعدام قل نخدم وقل نفسنا اللي تقديني بل ونفسنا اللي تقديني نخدم بعدام قل نخدم والخدمة لنعينا قلنا وقل فك وقل يدا وقل يه وقل الحمدوني وقل رأوني وقل سمعوني اندي قبي من لبنا قل بعدام قل نشكي وقلوم قل نخدم ترى حزينا فخدمة قل يليتا وقل منفعكي وبالسديتنا رحية وقلنا هو قل حدفية وقلنا جحية وقل عوتين دي قبي قل بعدام قل نخدم من لبنا وسنيتهم قل نحزي وقل سنيتنا بعدام وقل مركابنا بعدام وقل سديتنا يوم قل نتبقس ومن لبنا قل نشقيق لهم قل الهدف لرب الحزي قلنا والإرادة لنا يقلناكم سلكم تا وكل آدمي قل غرضكم خلقيو وقلو قل أذكركم بو كل هدف لرب الله خلقين نقلو وإرادتنا عيو بعدان قلوم قل نشكي ودي بالدنيا أسر قل نحدق وقران لا ترف شقا قل نشكي وقل الدنيا نفع قل نيدي وقل نفسنا من دا نفعنا نفسنا قل نفسنا ليتا قل لكبارو قل نفسنا ليتا قل لكبارو لشقرنا قل بعدان قل نشكي وقل منفعتهم وقلوم قل نسند وقل أسمد بلا كروت آدمي ربي قل هدفكم خلقي وقمش كمي خلقين دعامرة هدف لنا خدمتنا بعدام وخدمتنا الدنيا رب الحزي يقولوا إرادتنا رب يقولكم سلهو وإرادتنا رب يقولوا كناكم تان دعامرة قل اتحرك وقل اشكي وتكل وديو بعدام قل فقد وقلوم قل اسدي وجي كديب الدنيا هدفكم بنان دعامرنا هدفنا هنا قل خدمة وقل شقابنا بعدام انتم دعامرنا قلوم قل نخدمهم وقل نسديهم وبكل اللي نقدره يقل نجتد واجب كم سلهوما ربما بالهدف أورد كم يخلق وأورد لخدمة خدمة بيت كم يخدمة عند عمره وروك قل خدمة لأدالي قرب الأدالي نقل خدمة دي بالدنيا يقل قل نشقي وحدفنا قل نداية واجب يقبات من قبي لما نعبرت لنا عينا تام تحقل خدمة لألبو هدف لألبو وسديتنا بعدام يقل اللي يتريه اللي هدف منه سحتها بحلقته كذل هدفنا إجن نشكي ونقرت لرب الخلق أن نقوله خدمتكم تند عمرنا ودي بالدنيا خدمة وهدف بلند عمرنا أسك خدمتنا إجن إجيس وقلا إجن أذكر وقن نشكي وجبتنا إيقبت من قبي ابن عينا ريتا بمسلنا قسنا من قبي لمسلنا حتى لبطحنا كحريانا يا ربي وسديت إجل بعدام اتو حريان سنة اللي حرقنا الحريان وقن نحري وتقن نسبة واجب إيقبت من قبي إجن نفسنا ليت أو قرحية وحقه سألي البقال بإن من قبي اللي قلنا سديت إيقبي وقل بعدام سديت إيقبي منا هدف لرب الله خلقي لنا قلو من وصحاتنا بهلقته كأقل الله هدف لرب خلقي لنا قلو وقلو قل نشكي وقل نخدم هلانا

قبل حزيا قلنا علاقات مسل قلتي هلا قلنا كمسلوما علاقات مسل المؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلة نايو دي بقى النقباء كم بنا ومؤمن لقباء كل ربي والدوا ولدتكم سميو وتعائلة نايوكم الحزينا وحدت قلت هلا قلنا مسل المؤمنين بعدام كعلاقتنا مسل قلت فدب كمسلوما علاقتنا مسل المؤمنين لبعدام تردد فدابيت وعميق قلت قباتل الحزينا ككل قدام لخلق ربي مسلوق الله اتحدو وحدت قلت هلقلوم مثل أحد وحد قلفتو وحتى عائلة قلت بو كدي بدل انطيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلتو وقلو دول مسلو دول نتولد بحديث وتدول لا نتفنى ولا طهرنا امتياز عبكم نركب وولادتك على ايدكم نتولد وولادكم نقبي وعائلتنا ايدي بكم نندمم لحبرنا ككلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية نقب أنا أورق جسد قنقبا واحد قن نرحم واحد قن نفتي كم سلهما علاقتنا أبو قن أفدب واحد قن نمكر واحد قن نوسي وواحد قن نسدي أبات فنادة سديت كتحياتنا عنا علاقة فدابيت مثل ربي كم سلهما مثل المؤمنين قد تلقنا وهتر الحزية قلنا علاقة فدابيت وتردت مثله ومثل بعدام مؤمنين وقن نخدمهم وقن نسديهم كم سلهما أبات فنادة سديت بقومات لقباء وبقباء كلهم عائلة قدستنا يا ربي إجنك بقى تلحزقنا وميراثنا يا ربي إلا على غطفة دابيت وكل ود قدام الهبة كقل آدمي لتفناتا هياب الهبيو وقلق العبد للحزيو ومنقى بيو قل إريريم للحزيو كم سلهما علاقته بمؤمنين بعدام فدابيت قد تقبا وسديت قل الهب قل كلهم كمسل وحدة قد تلقنا وكم سلهما مسلو قلنا التحد واحد قل نخدم واحد قل نوسي وورط من إنا دول غلط قلنا صححو وقلنا مكرو وقلنا ارتعو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولو وداي كله سنكم قبي ولو كوي وداي قدم من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل حدق وتربي قل التنكب واجب

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغرايت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه التيغرايت كل يوم الخميس والجمعه والسبت والاحد من الساعه 7:30 لغايه الساعه 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغه الفور. والحلقه دي بتتكلم عن قبول رعوث كلام ربنا، وكيف اتكلمت وقالت كلام الحكمه شعبك شعبي والهك الهي.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0539-77-56-35-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخطيئة مقاومة الغلط. العنوان ده بيقصد شنو؟ تعالوا نسمع الشرح ونفهم.

تحية الحب والاحترام لمتابعين حلقات الحل في إيدك. زي كل مرة نحن متعودين بنجيب موضوع بنحس إنه عامل لنا شوية قلق، ما فاهمينه، ما مدركينه، محتاجين نتكلم فيه، فبفكر فيه بقول طيب ما نيل خطه كده ونتكلم فيه مع بعض ونرجع لربنا وأكيد هنلقى عنده الحل. طيب الليلة عايزين نتكلم في حاجة يعني مرات بتحصل، ما حنقول طوالي بتحصل، مرات بتحصل، شي طبيعي. كلنا بنحاول نحمي نفسنا من الغلط مهما كان نوعه، بالذات لو كانت الغلطات اللي احنا ما بنقدر نتكلم عنها، الغلطات المرتبطة بمشاعرنا، الغلطات اللي نحن ممكن نعملها وما نقدر نقولها، لأنه بنخاف إنه الناس لو عرفت نحن عملنا كده يحكموا علينا. وحتى بعد كده لو عملنا الصح، للأسف الشديد في غلطات خلاص بيخطوها علينا الناس ما بتقدر تتخطاها، وفي غلطات نحن بنقع فيها بهفوة، بنقع فيها ونحن عم قصدنا جات كده زي ما يقولوا بظروفة، وبتسبب لنا خجل جوا نفسنا. يعني بقول مستحيل أنا أكون أنا في يوم أنا أقع في الغلطة، فألقى نفسي وقعت فيه ويسبب لي ألم جواي، وبخلينا أكون خجلانة حتى من نفسي. مدام أنا خجلت من نفسي معنى أنا ما حقدر أتكلم فيه مع زول. لكن الخطاء الزايدين إحنا بنحاول نعالجها برانا، بنحاول نعالجها زي ما بنقول كده بلغتنا تحت تحت مع نفسنا. أيوة ربنا معانا وربنا عارفنا وبنعلن توبة وبنبدأ نقاوم، وده حاجة دي حاجة جميلة جدا إنه نحنا نعرف غلطنا ونحاول نوقفه ونحاول ما نرجع له، وتبدأ المقاومة تقاوم نفسك وتقاوم الرغبات الجواك، ودي حاجة هي ما سهلة لكن إحنا بنعملها وبنحاول نثبت ونكون ثابتين وقويين. ويعدي فترة شهر ونحن ثابتين، شهرين إحنا ثابتين، ثلاثة نحن ثابتين، ونحس إنه خلاص أمورنا مشت تمام، وفجأة بدون أي مقدمات تلقى روحنا تاني عملنا الكلنا بنعمل فيه بغض النظر عن هشنه، ونقع في نفس الغلط ونبدأ تاني نقول خلاص معلش ما في زول ما بيغلط، ونبدأ تاني نعيد القصة من أول ونمشي فترة، وللأسف الشديد تاني نقع. وزي دي بتحصل كتير، نلقى نفسنا وقعنا مرة ومرتين وتلاتة، بعد شوية خلاص بيبدأ التفكير ما مزبوط جوانا، هو أنا طبيعتي كده ولا أنا بعيد من ربنا، ولا أنا ما عندي ضمير وما عندي قلب، ولا أنا ما بخاف ربنا. فنخش في دائرة تأنيب الضمير والأفكار، وبعد شوية نخش في الاكتئاب، وبعد الاكتئاب نخش في مرحلة بعده، وبعد شوية نخش في حين ونحنا ممكن نصل لمراحل بتاعت انهيار عصبي ونصل لمراحل بتاعت انتحار. فتبقى دي مشكلة جوانا ونحنا ما قادرين نتكلم عنها، لأنه نحنا ما لقينا ليها العلاج الصح وإننا نعالجها. كل العارفين إنه وقف الغلط وتوب، طب أنا عملت كده، طب اللي بخليني أنا أقع تاني شنو؟ يبقى أكيد الغلط فيني، ودي مشكلة حقيقية في ناس كتير بتواجهها. فرأيكم شنو؟ نحنا نشوف ربنا قال شنو في الكلام ده، وعالج الموضوع ده كيف؟ فنأخذها خطوة خطوة، وكل زول يحاول يوزينه مع نفسه وشوف حد عالج عنده ياتو مشكلة، حد عالج عنده ياتو موقف، حد عالج عنده ياتو تجربة هو مر بيها. مدام ربنا قال احترفوا بالغلط وتوبوا، معناها دي أول نقطة نحن نعملها. المشكلة ما في احترافنا بالغلط ولا في التوبة، المشكلة في التفكير الجوانا. احتراف

علاقتنا بالغلط ده شنو؟ لمجرد اني اقول انا غلطت وعملت كده وتاني ما هعمل، ولا اقعد مع نفسي اشوف الغلطه دي هتوصلني لوين واثر شنو وكانت حسبب لي شنو، ادتني احساس حتى لو كان سعاده وقتيه بس بعد شنو. انا لما اعرف مدى عمق الحاجه واثرها هعرف اوزن الغلطه بتاعتي دي. لو وزنتها وعرفت ان لو استمرت معاي هتوديني لوين، هعرف اني انا ارجع منها. لو في زول ماشي في طريق وقال له في نهايه الطريق ده هناك، اول ما تصل نهايته هتلقى زول شايل سكين يقتلك، هيعمل الف حساب انه يمشي في الطريق ده. نفس الحكايه لو نحن فكرنا في غلطتنا دي هتوصلنا لوين والنتيجه بتاعتها شنو، حتى لو كانت نتيجه مع الناس بتدينا احساس انه نحن نجيف، بتخلينا نحن نجيف وبتدينا احساس بانه نحن لازم نرجع خطوات لورا. وده معنى التوبة الحقيقية، ده الطلب مننا ربنا نحن نعمله. لكن ربنا أدانا خطوة مع التوبة دي، قال لنا أعملوها، قال لنا جددوا ذهنكم. أنت ما تقول أنا تبت وأنت ما جبت أفكار جديدة لعقلك، ما ملت قلبك بأحاسيس جديدة، عايش في نفس المحيط اللي أنت فيه. لا، التوبة مربوطة بدواء أداه لنا ربنا، قال لنا جددوا أذهانكم، أبعدوا نهاية عن الطريق بتاع الغلط اللي انت كنت فيه. لو كان السكة دي بترميك في نفس المشكلة اللي انت كنت فيها، أبعد نفسك منها. حتى لو انت كنت بعيد منها ما تقعد تعيده جوا راسك، ما تقعد تفكر فيها، ما تديها مساحة جوا قلبك، حجمها وأملى عقلك وأملى قلبك بأفكار تانية بطرق تانية حسب مشيئة ربنا ومرضات ربنا. عشان كده ربنا قال لك دي مع دي بتديك التوبة، بتديك القرار بعدم الرجوع. لأنه أنا لو أقول أنا تبت وأنا مثلا أنا سرقت وعندي الحوجة، ما أقعد في نفس المحلة اللي فيها المال عشان أنا ممكن أضعف وأمد يدي. أحاول إني أنا أغير، أحاول إني أنا أعمل النقطة دي بأي زول بطريقته، إملى عقله بأفكار جديدة، إملى قلبه بمشاعر تانية. والكلام ده ربنا قاله لنا في أمثال الإصحاح 28 والآية 13، بتقول شنو؟ بتقول من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. غلطك ده خليته جواك، ما ضروري إنك ما هنا بقصد بأنك تمشي تحكيه لزول، خليته جواك ده معناه انت لسه بتغذي فيه، انك انت لسه بتفكر فيه. عشان كده بقول لك لو كتمت جواك وما عملت له قالوا ربنا، انشغلت عنه، جبت افكار جديده، نظفت المحل اللي هو فيها، انت حتكون قاعد في نفس النقطه ما حتعمل اي حاجه. لكن ربنا قال من يقر بغلطه ويخليه يرحم. يغر انك انت تغر لنفسك، تعرف لنفسك لو الحاجه انت بديتها من جوا بتعرف تطلعها لبرا. النقطة الثانية، العلاج الثاني الربنا أدانا له، الأول خطوة الثانية الربنا أدانا له، اللولة دي مرتبطة بك إنت نفسيا. الثانية ربنا قال لك أطلب القوة والإرشاد من الروح القدس. لازم نحن كمؤمنين عارفين إنه الروح لها دور فينا، عارفين إنه الروح الساكنة فينا لها أدوار بتقوم في حياتنا. الكلام ده بنلقاه في غلاطية الإصحاح 5 والآية 16، بتقول شنو؟ بتقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. يعني الآية دي بتعلمنا إنه نحن لما نعيش وندي الروح القدس مكان جوانا ونخليه يقوم بدوره معانا، أسلكوا نعيش معاه، نحن هنا بيحصل لنا نتيجة حتمية، ما بنقدر نكمل شهوات الجسد. وكلنا عارفين شهوات الجسد مقصود بها شنو في الكتاب المقدس. في حاجة تانية نحن عاوزين نعرفها، إنه الروح بيساعدنا إنه نجيف ضد التجارب، وبيساعدنا لأنه الإنسان بطبعه ضعيف وما بيقدر يقاوم كل الرغبات والشهوات اللي بمر بيها. لكن لو طلب القوة من الروح القدس في الصلاة بتساعده في إنه يتقلب على الأخطاء، وبالذات الأخطاء المستمرة، بالذات الغلطات اللي إحنا بنعملها وبنحاول نتوب ونرجع نقع فيها ونحاول تاني نجيف ونقع فيها. دي بتتعالج بأنه نحن نطلب المساعدة
من الروح القدس، لأنه هو ده دوره أنه يعيننا ويرشدنا. الحاجة الثانية ربنا قال لنا ونحن اتكلمنا عنها أو قلناها في الخطوة الأولى، أنه نحن نجدد ذهننا. الكلام ده عايزين نتأكد منه هو صح ولا ده وجهة نظر. لا، ده كلام ربنا ما وجهة نظر. الكلام ده بنلقاه في الآية اللي بتقول لنا لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. أنا لما أجدد ذهني، أجدد تفكيري، أجدد قلبي، أكيد حاكون من محلة وأمشي لمحلة تانية. أكيد حاكون بفكر في حاجة، تفكيري حيوديني لحاجة تانية. ربنا تاني طلب مننا حاجة، قال لنا خدوا حدود وحماية لنفسكم من التجارب. أيوة، ربنا طلب مننا إنه نخد حدود لنفسنا، يعني نحن نعرف نحن نكون في أي مكان. ما ينفع أي مكان نحن نكون فيه، ما ينفع أي حوار نحن نشارك فيه، ما ينفع أي سكة نحن نمشي فيها. لأنه في متى الإصحاح 26 والآية 41 ربنا قال لنا أسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. كلمة أسهروا دي هنا ما مقصود بها إنه أنا أقعد سهران الليل، لا، أسهروا دي هنا معناها شنو؟ معناها السهر الروحي بشنو؟ بالصلاة. والصلاة جزء مهم من مقاومة التجارب. السهر الروحي بإنه شنو؟ نحن نكون واعيين للأمور ولا المواضيع اللي بتودينا نحن نقع في المشاكل ونقع في نفس الغلط. أنا لما أسهر على الحاجة يعني بحافظ عليها، يعني بحميها، مقصود بها هنا نحمي نفسنا، يعني نخد حدود في حياتنا ونبعد من البيئة ومن الناس الممكن يغرونا ويرجعونا لنفس السكة اللي احنا كنا ماشيين فيها. دي من الحاجات ربنا طلب مننا ان احنا نبعد عنها. ايوة، في ناس حقيقي بتسببوا لنا في رجوعنا للطريقة الغلط. عشان كده الكتاب بيتكلم عن الاصحاب، بيتكلم عن المعاشرات، بيتكلم نحنا نقعد مع منه ونختار منه نحنا نعيش معاه، وده ما غلط. عشان كده بقول لك لازم نحن نستفيد، ولازم المؤمن يكون عنده مجتمع مسيحي عايش فيه. نقول مجتمع مسيحي ما بنقصد نحن نعزل نفسنا من الناس، لا، بنقصد انه البيئه اللي نحن نكون عايشين فيها تكون بيئه نظيفه، الناس اللي حوالينا يكونوا ناس بيخافوا ربنا، ويقدروا الناس اللي معانا دول يدعمونا روحيا لو نحن وقعنا في الغلط. الكلام ده كلام ربنا ما كلامنا نحن. بنتأكد منه كيف؟ لأنه في يعقوب الإصحاح 5 والآية 16 بتقول احترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. أنا المجتمع اللي أنا عايشة فيه بيساعدني أنه أنا أقدر أشفي نفسي من الغلطات، وبالذات الغلطات اللي أنا بقع فيها كل مرة. في نقطة تانية ودي دعم لنا جدا، أنه ربنا قال لنا نتعلم من الأخطاء اللي احنا بنقع فيها. يعني كل غلط انت وقعت فيه حتى لو انت كررته، كل مرة يتعلم منه حاجة لحد ما تقدر انك ما تقع فيه تاني. الكلام ده بنلقاه في أمثال الإصحاح 24 والآية 16 بتقول شنو؟ بتقول لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. يعني انت عادي ممكن تقعد قوم وتقعد قوم وتقعد 7 مرات وأكتر، تقدر تعالج نفسك وما تيأس، لكن اتكل على نعمة الله وما تتكل على قوتك الذاتية. يا رب، نحن جايين نطلب منك حكمة، يا رب نطلب منك حكمة تخلينا نمشي في طريقك وتبعدنا من أي طريق هو ممكن يبعدنا عنك. يا رب يا رب نقدم لك كل الشكر، وبنقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع تاني.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء سوداني جميل، مساء محبة وسلام، ومساء جميل مليان طمأنينة وأمان. سلام لأرض بلدنا الغالية السودان، سلام للخرطوم، سلام للجزيرة، سلام لدارفور، سلام لكردفان، سلام كمان للشمالية ولشرق السودان، سلام لكل مدينة وقرية وحلة وبيت سوداني، سلام لكل أبو ولكل أم، لكل أخو ولكل أخت، ولكل طفل ولكل شاب، ولكل زول لسه متمسك بالأمل رغم الظروف الصعبة في الأيام دي. نسأل ربنا إنه يحفظ السودان وأهله، ويكتب لبلدنا كمان الأمان والسلام والاستقرار، ويجمع القلوب على المحبة، ويرد الغايبين عن البلد، ويطمن الخايف، ويجبر خاطر الزول الموجوع، ويعود كل زول فقد عزيز أو بيت أو رزق. نسأل ربنا إنه الأيام الجاية تكون أهدى وتكون أرحم، وإنه السودان يرجع بلد آمن وكمان مطمن، يعني تتفتح له أبواب الحياة، وترجع البيوت عامرة بالضحكة، والناس متلاقية من غير خوف ولا فراق. حبابكم مستمعينا، وأجمل مساء على كل زول فاتح الراديو هسع مستنينا عشان ما يتابع معانا ويحضر ساعة سمر، وعشان كمان يستمتع بسماع الترانيم السودانية من مختلف المرنمين السودانيين، وبرضو نتونس ونتحاور في موضوع جميل وشيق ممكن يجمعنا على رحاب المحبة في حوشنا الكبير اللي دائما فيه مساحة بتاع التواصل، مساحة بتاع نقاشات ممكن تكون مفيدة وعامرة بالمحبة. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. إذن حبابكم، وأبجدد التحايا والترحاب بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بقول لك أهلا ومرحب بك. وإذا حاب تسمع أي ترنيمة أو ترنيمة معينة أو بنكررها في يعني برنامجنا، قول لي عايز تسمع لي تمرنم، وبس اديني عنوان الترنيمة وراسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون مبسوطة ومستنية طبعا مشاركاتكم وتفاعلكم معانا في حلقة الليلة. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، أهلا ومرحب بكم. إذا طالبين أي ترنيمة، أو حتى إذا عندك أي طلبة صلاة أو موضوع محتاج إننا نشاركنا فيه نشاركك فيه، برضو راسلنا على نفس رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وكمان الناس اللي بتسمعنا على الابليكيشن، إذا حاب تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان. حباب كل الناس اللي دايما بتحب الترانيم الروحية بموسيقانا المختلفة من كل بقاع أرضنا الحبيبة الغالية السودان، وطبعا مرنميننا الشباب الجميلين الحلوين بيحاولوا دايما يعني يجمعوا ما بين الموسيقى الهادية، الربابة والدلوكة والعود والتمتم، كله ده يجمعوه في يعني من خلال الحانم اللي بتشمل كل يعني تراثنا، إذا كان في شرقنا، جنوبنا، غربنا، شمالنا، كل ده عشان ما يدوا المجد والتسبيح والكرامة للرب المجيد. إذن تعالوا مستمعينا نبدأ أولى ترانيمنا، وأنا طبعا أخذت معاكم استراتيجية جديدة في إن أنا ما أقول اسم المرنم ولا الترنيمة بعد ما تسمعوها. إذا عرفتوا ده من المرنم أو يعني عنوان الترنيمة كده راسلني وأكتب لي عشان أنا عارف إنكم موجودين معاي ودائما متابعين خاصة الساحة بتاعت المرنمين، وعارفين كل ما هو يطرأ جديد على ساحة الترنيمة السودانية. إذن تعالوا مع بعض في أولى باقتنا نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا، واهلا بكل زول انضم لنا في اللحظه دي. بنقول لك يعني اكيد عندنا باقه لسه مستنيانا، ترانيم كثير حنسمعها في الامسيه دي، لكن بس يعني اذا انت عرفت المرنم وكمان عنوان الترنيمه كده قول لي وشاركني. عبد الله كوش واحد من الشباب الجميلين جدا جدا، خاصه في يعني خامه الصوت. لما تستمع لمرنم عبد الله بتحس انك يعني قاعد في مسرح عالمي كبير جدا جدا. فعلا صوت، خامة صوت فعلا فيها موهبة ربنا اداله بكل أمانة. فعشان كده عبد الله ما بتأخر ولا لحظة في إنه يسبح ويرنم ويدندن. عبد الله كوش يعني عبد الله إبراهيم الملقب بعبد الله كوش، ناس كتار عارفينه باسمه عبد الله كوش. والليلة عبد الله كوش بديك دعوة جميلة جدا جدا، بقول لك لو داير تبقى سعيد خليك معانا. شنو قريب؟ أسأل وقول مالكم في فرحة دي مواعيد. حنرد عليك ونقول يسوع إلهنا مجيد، خلصنا من ديننا وهمومنا شال بعيد، ودي الرحمة به تمة والفرحة به عامة. إذن مستمعينا بأمانة المرنمين الجميلين دين محتاجين إننا نشجعهم برسائل جميلة، نباركهم بصلاة من أجل حياتهم، من أجل أسرهم، من أجل أصواتهم حتى، عشان ما يقدروا يكونوا قادرين يستمروا في العطاء الجميل ده. إذن تعالوا مع بعض، ولسه عندنا زي ما قلت لكم باقة جميلة في انتظاركم. بس أنا مستني إنكم تكتبوا وتراسلوا وتقولوا عايزين تسمعوا يا ترنيمة في الأمسية دي. إذا مستمعينا ترنيمتنا الثانية، وبرضو أقول لكم الاسم، لكن كده عنوان الترنيمة أنا ممكن ما أقوله، لكن ممكن أديكم بخرة كده في المرنم. حنستمع للمرنم حاتم الحليب، وأسمعوا للترنيمة واكتبوا لي برضو إذا عرفتوا عنوان الترنيمة شنو.

شكرا حاتم الحليب على الترنيمة دي. والمناسبة دي حاتم يعني محبوب جدا جدا من المرنمين يعني أو من المؤمنين عموما, فعنده كده تعامل جميل ولطيف ودائما تلقاه مبتسم ومتاح في كل الأوقات يعني للحفلات التسبيحية للمناسبات, فبتلقاه يعني دائما مشارك, فعشان كده يعني يلقب بحبيب الناس يعني. شكرا يا حاتم على الترنيمة الجميلة دي, إلى هريت عمل الكثير. فعلا ربنا عمل معانا كثير, كفاية نعمه وكفاية بركاته وإحساناته الكثيرة علينا المتجددة دائما في كل يوم وفي كل صباح. إذا مستمعينا ترانيم ما بدينا بيها برنامجنا الليلة, وأكيد لسه بوعدك يعني باقي لنا من الترانيم والمرنمين الجميلين اللي دائما بأصواتهم وكتاباتهم وأدائهم الجميل يعني بدون كده طاقة روحية متجددة. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض الليلة نشوف في أمسياتنا وفي ونساتنا وفي الكلمة الطيبة, خلينا نقول مرة تانية مساء الناس اللي بتعرف إنه الحياة ما دائما بتمشي زي ما نحن عايزين, وإنه الأيام مرات بتدينا على قدر صبرنا, ومرات يعني بتختبر فينا الحتة اللي بتخلينا نواصل رغم التعب. عزيزي المستمعين, في الحياة في حاجات كثيرة بنعيشها وما بنلقى لها تفسير, حاجات بتجي فجأة وتغير شكل أيامنا وتخلينا نسأل نفسنا ليه حصل كده وليه الظروف اختارت الطريق الصعب ده. في بيوت من برا شكلها هادي وعادي, لكن جواها حكايات ما بعرفها إلا أهلها. في بيت الدخان طالع منه, وفي بيت الهم الساكن في أركانه صعب جدا جدا, وفي بيت الضحكة فيه مستمرة رغم إنه في قلب شايل من التعب ما لا يحكى. دي شقاوة الحال والظروف, والحياة مرات بتقلب بينا من بين الحال لحال تاني, من فرحة لحزن, ومن سعة لضيق, ومن ناس كانوا قريبين من القلب لناس بقوا مجرد ذكرى. والقلوب ذاتها يعني خلينا نقول كده مرات ذاتها ممكن تتغير, ما لأن المحبة انتهت بالضرورة يعني, لكن لأن الظروف بتغير الناس والمسافات بتغير الحكايات, والزمن بيعلمنا حاجات ما كنا مستعدين نتعلمها. وفي حلقتنا الليلة حنقعد سوا كده ونتونس عن شقاوة الحال والظروف, وعن الدخان اللي بيطلع من البيوت, وعن القلوب اللي بقت تقيلة من حال لحال, عن الحاجات اللي بنشوفها بعيوننا والحاجات اللي بتحصل في الصمت وما بنعرف عنها حاجة. خلونا نفتح باب للكلام, تعالوا يا أخواننا الليلة نتكلم عن واقعنا وعن بيوتنا وعن حكاية الناس, يمكن نلقى في حكاية يعني بتشبهنا أو كلمة تخفف عن زول حمله كان تقيل. خلونا مع بعض في أمسيتنا الجميلة السمحة اللي بتجمعنا دي نفتح أبواب الحكاية ونتكلم ونحكي عن الظروف وعن شقاوة الحال وعن البيوت وعن أسرارها. تعالوا مع بعض مستمعينا في فاصل برضو نستعد فيه كده عشان ما نتشارك ونتناقش ونتحاور مع بعض في الموضوع ده. إذا عجبك الموضوع وحابي يعني تضيف أي إضافة أو أي محور أو عندك أي سؤال, راسلني على رقم الواتساب 0535976655 39 9, وأكيد حكون مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا.

نتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لأنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء من أول وجديد، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، أهلا ومرحبا بك في ساعة سمر، الساعة اللي دايما بتجمعنا في إنه إحنا نجتمع ونشان نستمع للترانيم الروحية، وكمان نتناقش ونتحاور في مواضيع مختلفة بنطرحها في أمسياتنا اللي بتجمعنا بالمحبة دايما. إذن كل الشكر والتقدير لفريق أبناء كوش على الأداء الجميل الرائع. ترنيمة بتحكي ملاقاتنا مع الرب يسوع كيف بيكون شكلها، ولما نتلاقى معاه هو ممكن بيكون بيعمل معانا شنو. قال الكاتب: بلاقيك كلمة بتعزي، بتمسح دمعة من خدي، تجدد يا بلي عمري عشان ما أكون يسوعي معاك تاني، ما بحتار لأنك أنت لي خيار وإنت لي ملاذ. يا سلام، فعلا ربنا هو الملاذ لينا، مش الملاذ بس، هو حتى الملاذ الآمن، هو الخيار الأفضل، ما في تاني غيره أكيد اللي بيقدر يصنع كل ده في حياتنا. رجعنا مستمعينا، ولسه بوعدك بأنه عندنا الكثير من الترانيم اللي ماشيين نستمع لها في الأمسية دي، لكن كده خلونا مع بعض نرجع في الموضوع اللي احنا كنا بدينا وتكلمنا عنه، عن شقاوة الحال والظروف والحاجات اللي بقت تخلي القلوب تبقى تقيلة من بعض. أكيد احنا عارفين كلنا إنه الحياة ما كلها فرح، وما كل الأيام بتمشي على مزاجنا، مرات بتلقى نفسك ماشي في طريق ما اخترته، وشايل مسؤوليات ممكن تكون أكبر من طاقتك، وبتضحك للناس عشان ما يسألوك مالك. شقاوة الحال ما شرط تكون يعني فقر أو قلة حيلة وبس، مرات الشقاوة بتكون في إنك تكون شايل هم بكرة، أو مسؤول عن بيت كامل، أو عندك حلم نفسك تحققه لكن الظروف كل مرة تقول لك لسه. ومرات الزول ما بكون محتاج زول يحل له مشاكله، بكون محتاج بس زول يعني يسمعه، وزول يقول له أنا حاسس بك. في ناس بتكابر عشان تعبها وبتقول الحمد لله أنا بخير ما علي عوجة، لكن جواها ألف سؤال وألف وجع. وفي ناس اتعودت على يعني الشدة لدرجة بقد ما بتشتكي، وما عشان حياتها سهلة لكن عشان ما لقت مساحة آمنة تقول فيها أنا تعبت. والغريبة إن الظروف ما بتستأذن يا جماعة، ممكن في كل لحظة أو في لحظة واحدة تتغير حياة زول كاملة، شغل ينتهي، بيت يتفرق، مشروع يفشل، زول عزيز عليك يبعد، أو باب كان الزول معلق عليه آماله لكن يتقفل.

تكون معركة زول تاني. يمكن الزول اللي قاعد جنبك في المواصلات أو في أي حتة تانية شايل هم بيت كامل، ويمكن الابتسامة اللي بتشوفها في شخص تاني بتكون داسة وراها ياما قصص وقصص وقصص من التفكير والإحباط. عشان كده مستمعينا الأعزاء، يمكن أي يعني أجمل حاجة نقدر نعملها مع بعض هي إننا ما نستعجل في الحكم على الناس. أيوة، لأنه نحن بنشوف مثلا مرات المظهر، لكن ما بنعرف الحكاية الكاملة ممكن تكون وين، وشقاوة الحال والظروف مهما كانت قاسية بتعلم الزول حاجات كثيرة، بتعلمه الصبر وبتعلمه قيمة النعمة، وبتعلمه إنه السند الحقيقي ما بكثر الكلام، وإنه مرات أبسط كلمة ممكن تكون طيبة هي بتكون سبب يعني في إنسان يكمل يومه بكل بساطة وبكل أريحية. عشان كده عايز أسألكم الليلة، هل الظروف بتغير؟ وهل المواقف يعني المريتوا بيها خلتكم تقولوا بعد الحاصل ده أنا ما بقيت نفس الزول الأول؟ هل سألنا نفسنا الأسئلة دي؟ كده أي زول يرد في نفسه. وفي اللحظة دي دار أطلعكم فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين وما تمشوا بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام يا ماركو، عايد من بعيد، دي عنوان الترنيمة، وكمان كتب كلمات جميلة جدا جدا في عودته دي، بيقول يعني إنه واثق إنه إيده في إيديا ومعاه ما في خوف، حنعبر الصعاب وقلبي مطمئن، يأخذني لمكان بعيد هناك في السماء، وسمعت صوت ربي بينادي وكلامه ليا كان عجيب. شفتوا كيف التعبير الجميل ده نابع فعلا من اختبار حقيقي بنقوله لنا الكاتب في كلمات وألحان، عشان ما احنا تقدر تتلامس معانا وتقدر تخلينا فعلا نتذكر ونفتكر انه يتضرب معانا اذا احنا فعلا اديناه فرصة في حياتنا انه يمسك بايدينا عشان يعبر بينا الصعاب. اذا مستمعينا الاعزاء حبابكم مرة تانية، وبما ان احنا بنتكلم عن شقاوة الحال اكيد بنكون محتاجين يدرب تمسك بإيدينا عشان فعلا تاخدنا وتطلعنا من المكان الصعب اللي نحن موجودين فيه. عايزين نتكلم كمان عن حاجة صعبة جدا جدا من شقاوة الحال ذاتها، نقلة القلوب. الزمن بقى غريب جدا جدا، مرات ما يعني بغير الأماكن وبس، لكن بغير الناس ذاتهم. الزول اللي كان قريب منك شديد والكان عارف تفاصيل يومك وفرحتك وحزنك، ممكن فجأة تحس إنه خلاص بقى بعيد حتى ولو لسه هو قاعد موجود. ونقلة القلوب دي أعزائي المستمعين ما شرط تحصل يعني بسبب خصام أو مشكلة كبيرة، مرات بتحصل كده بهدوء، كلمة ورا كلمة، موقف ورا موقف، خذلان لحد ما القلب ذاته يقول خلاص كفاية. وفي ناس يعني بنفتكر إنهم يتغيروا علينا، لكن يمكن الحقيقة إنه الحياة غيرت فيهم حاجات نحن ما شفناها. يمكن زول كان حنين وبقى قاسي، ويمكن زول كان بيسأل عنك كل يوم وبقى ما بيسأل لأنه حس إنه سؤاله ذاته فما فارق معك. ويمكن زول كان شايف يعني كل الدنيا ممكن تكون في حضرتك، لكن الزول أو الظروف أو المسافات خلته يتعلم كيف إنه ممكن يقدر يعيش من غير ده. يبقى أكيد في أسئلة كثيرة ممكن تراودنا، هل القلوب فعلا ممكن تتغير ولا القلوب بس ممكن تكون تعبت؟ لأنه في فرق كبير بين إنك ما يعني ترجع وتحب، وبين إنك تكون لسه ممكن تكون يعني شايل الزول ده معاك في حياتك لكن ما قادر تتكلم عن ده، فده خلي يكون في تقل في القلب. مرات القلب ما ممكن ينسى، لكن بيتعلم إنه يتعايش مع الظروف الحاصلة، ومرات ما بنكره لكن بنختار إننا شنو نقف شوية، ومرات بنكون يعني في شوق وعايزين نعبر عن ده لكن كبرياءنا والوجع بيمنعنا من إننا نعمل كده. وأصعب نقلة بتاعت قلوب عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يمكن تكون لما يعني تلقى نفسك بقيت زول غريب في مكان يوميا ده كان وطنك الحقيقي، أو بقيت تتعامل مع برود يعني في موقف كده هو يعني مثلا هو الفرض نفسه في الجودة. عشان كده الليلة كده خلونا نسأل نفسنا، هل فعلا مرينا بناس بتعاملوا معانا بالطريقة دي؟ هل فعلا أن إحنا قلوبنا بقت تقيلة؟ هل الظروف ممكن تغير؟ هل المشاكل والإحباطات هي ممكن تكون سبب في كل ده؟ في النهاية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، كل قلب وعنده حكاية، وأحيانا أصعب الحكايات هي يعني اللي بتنتهي من غير ما زول يقول لك شنو مع السلامة. نتمنى إنه القلوب يكون فيها شفاء ويكون فيها راحة إن شاء الله يا رب، أمسية جميلة فيها طمأنينة وفيها سلام. دعوة لكم أعزائنا المستمعين، نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وخليك قريب ما تمشي بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

أكيد من خلال الصوت والأداء واللحن عرفتوا المرنم ده. فيلمون حسن، القس فيلمون حسن أو المرنم فيلمون حسن، من الأصوات الجميلة جدا جدا، المشاركة حتى يعني في الكنائس العالمية، وكيف أنه بيظهر ترنيمتنا السودانية في كل مكان هو ممكن يكون متواجد فيه حول العالم. ربنا يباركك يا قسيس، ودائما مستنين منك يعني الجديد في الترانيم السودانية، إذا كانت كتابة ولا لحن ولا حتى أداء. نرجع لموضوعنا مستمعينا الأعزاء عن الشقاوة اللي بتلاقينا والظروف اللي ممكن تحط بينا في حياتنا اليومية، وتعالوا نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن الموضوع ده. الكتاب المقدس بيقول في سفر يوحنا أو في إنجيل يوحنا: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وهنا المسيح ما قال لنا إنه ما حنمر بضيق ولا بصعاب ولا بزعل، لكن أدانا حاجة أهم، إنه في وسط الضيق في رجاء، وفي وسط الخوف ده كله كمان في ثقة. وكمان في سفر المزامير بنلقى كلام جميل جدا جدا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بالمس القلب، بيقول: قريب هو الرب من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. الزول ممكن يمر بظروف صعبة، والزول ممكن يتعب ويحس إنه ما قادر يكمل. ربنا بقول لك في المسا ده هو ما بعيد عنك، بالعكس الكتاب المقدس دائما بيذكرنا إنه ربنا قريب من القلوب المكسورة دي. وفي رسالة يعقوب بنلقى معنى جميل جدا جدا عن التجارب، إنه هو امتحان، امتحان للإيمان، لأنه الإيمان بينشئ دائما صبر. وده بيخلينا نسأل نفسنا، يمكن الظروف ما جات عشان تكسرنا، يمكن ربنا عايز يستخدمها عشان يبني بينا أو يبني فينا كمان صبر وإيمان وقوة ما كنا عارفين إنها موجودة جوانا أصلا. أما بالنسبة لنقلة القلوب وتغير الناس، فالكتاب المقدس بدعونا إننا ما نخلي قسوة الحياة تغير الحتة الحلوة والجميلة الموجودة جوانا. المسيح قال: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، واحسنوا إلى مبغضيكم. كلام ممكن يكون صعب جدا جدا، لكن عميق برضو في معناه، إنه الناس مهما تغيرت علينا ومهما يعني الظروف جرحتنا، ما نخلي الجرح يحول يعني قلوبنا لقلوبنا الجميلة القلوب ممكن تكون قاسية. وفي النهاية يمكن ما نقدر نمنع الشقاوة يعني إنها تطرق يعني أبوابنا وإنها يعني تلامس حياتنا، لكن بنقدر نتحكم في الظروف اللي ممكن تكون حولنا. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، عايز أقول لك يعني في رسالة ختامية في حلقتنا الليلة، يمكن تكون الأيام شقت عليك، ويمكن الظروف تكون خلت قلبك يكون تقيل، يمكن كمان تكون شايل فوق طاقتك، ويمكن في قلبك في كلام كتير ما لقيت الزول القادر يسمعه. لكن ما تنسى، انت ما براك، ربنا موجود معك في الأمسية دي، زي ما قال معظم المرنمين اللي ترنموا لنا الليلة في الأمسية دي. ما تخلي شقاوة الحال تغير أخلاقك، وما تخلي الخزلان يقفل قلبك، وما تخلي الظروف تخليك تنسى إنه لسه في خير، ولسه في ناس موجودة حولك، ولسه في رب كريم ماسك إيدك حتى في اللحظات اللي بتحس فيها إنك ما قادر تكمل. ولو قلبك تعب أديه فرصة تانية، ولو وقعت قوم على مهلك وقيف، ولو فقدت حاجة كنت بتحبها جدا جدا، صدق إنه ربنا قادر يعوضك بما هو أجمل حتى إذا كانوا ناس. وأهم حاجة ما تستصغر كلمة طيبة ولا سؤال بسيط عن زول أنت مثلا فقدته في لحظة من اللحظات. خلونا نكون أحنا على بعض مستمعين الأعزاء، وإذا كانت الحياة زادت علينا شقاوة خلونا ما نزيدها على بعض. دي كانت رسالتي الحابة أنا أرسلها لكم في الأمسية دي، والحابة إننا نتشارك فيها مع بعض. خلوا قلوبنا عامرة بالرجاء، وخلوكم دايما متذكرين إنه في وقت الضيق دايما ربنا موجود، وبعد التعب ممكن يكون في راحة، ومع ربنا الأمل بيحيا وما بيموت. سعيدة جدا جدا عزائي المستمعين بصحبتكم وبوجودكم معاي في الأمسية دي، وكمان مناقشتنا وحوارنا في الموضوع الجميل ده. والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامجكم ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وكمان
كنا حابة إننا نرجع ونستمع للترنيمة لما أرجع بسوعاي مرة تانية مع القسيس فيليمون. وكمان بذكركم أعزائنا المستمعين أنكم تدخل على صفحتنا وكمان تستمتعوا ببرامجنا المختلفة. ولحد ما نتلاقى إلى جديد، اللقاء.

0: سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.
1: الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقال:
3: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
4: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
4: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
4: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
5: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
4: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
6: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
4: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
7: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
4: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
8: تنبأ، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
9: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
9: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
9: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

حتى في الدرب ساعة حمومي وشدة الحرب وقت الوهن وضعف القلب مديت إيديك عشان تسندني وفي شدة الحموم جيت تعزيني لما الحزن ملا حياتي فرحتني ما أنت بس ربي الفريد أعظم رفيق أنا كيف أكون من غيرك أنت كيف أكون.

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور. فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم، ومع أنه صانع العالم لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس، هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يصهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس، فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله،
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا.
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع، كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام، كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك كنز. معاينا دكتور صمويل. البرنامج بيهتم بكل المواضيع الصحية المهمة لحياتنا، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض اللي بتصيبنا، كيف نوقي نفسنا منها وكيف نتعالج منها بصورة كافية. في الحلقات الفاتت تكلمنا عن العناصر الغذائية الأساسية وتكلمنا عن الفيتامينات. واحدة من العناصر الغذائية الأساسية زي ما تكلمنا المعادن، وعنصر مهم جدا من المعادن هو عنصر الحديد. الليلة حيكون موضوع حلقتنا عن عنصر الحديد، شنو هي أسباب نقصانه وكيف نعالجه وشنو الأعراض اللي ممكن تتسبب لنا منه. حنتكلم عن مرض مهم جدا جدا كمان بيحصل نتيجة لفقدان الحديد، اللي هو مرض الأنيميا أو فقر الدم. حنطلع فاصل قصير ونرجع لكم مرة ثانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي مستمعين راديو سمر في حلقتنا الليلة عن عنصر الحديد. عنصر الحديد هو عنصر مهم جدا جدا، بيدخل في تكوين جزء كبير جدا من الجسم، بالذات في تكوين الدم والعضلات. المصادر الأساسية لعنصر الحديد هي الكبد واللحوم الحمراء، أيضا اللحوم البيضاء زي الدجاج والأسماك. مصادر أيضا هي البيض والبغوليات، بالذات البغوليات الجافة زي الفاصوليا والفول. نقص الحديد في الجسم هو من الحاجات اللي ممكن تكون خطيرة في حياتنا اليومية إذا حصلت لنا، بسبب أمراض كثيرة منها الأنيميا زي ما حنتكلم. أسباب نقص الحديد في الجسم ممكن تكون في الأول فقدان الدم زي النزيف أو زيادة نزيف الحيض عند السيدات، ممكن يكون نقص الحديد في الغذاء أو سوء التغذية عند الأطفال، ممكن يكون عدم قدرة الجسم على امتصاص الحديد زي مثلا الناس اللي بيكون بتعاني من أمراض في الأمعاء الدقيقة، أو الناس اللي بتعاني من التهابات الغولون، أو الناس اللي عندها مشكلة بتاعت نقص فيتامين سي. زي ما تكلمنا المرة فاتت عن أنه فيتامين سي هو من العناصر المهمة جدا لامتصاص الحديد في الجسم. الحاجة الثانية اللي ممكن تسبب لنا نقصان الحديد في الجسم هي زيادة حوجة الجسم للحديد، زي مثلا في فترة الحمل بتكون المرأة عندها زيادة في حوجة الجسم للحديد، فبالتالي لازم ناخد حديد من برا. دي أهم النصائح للسيدات الحوامل، لأنه تاخد الحديد من أول الشهر الخامس طوالي تبدأ في عنصر الحديد. أعراض نقص الحديد في الجسم ممكن تكون تعب وإرهاق. الحاجة الثانية اللي ممكن تظهر على الجسم هي الشحوب في لون الجسم أو في حدقات العيون أو في راحة اليد، بنلاحظ أنه في شحوب. ممكن يكون صعوبة في التنفس مثلا، لأنه الحديد زي ما قلنا هو بيدخل في تكوين الدم، اللي هو الدم بينقل الأكسجين للجسم، فإذا كان في نقصان في الحديد حيحصل أنيميا، وبالتالي بيكون في صعوبة في التنفس. ممكن يكون في لفة راس أو دوشة نتيجة برضو لنقصان الدم في الجسم. ممكن يكون في جفاف في الجلد، وممكن يكون تلف في الشعر، وممكن يكون تغرح في الفم وفي اللثة. المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا من نقص الحديد هي فقر الدم، ممكن يكون عند السيدات الحوامل هي بتكون الولادة المبكرة، ممكن يكون عند الأطفال تأخر النمو. نقص الحديد ممكن يؤدي لأمراض خطيرة بعض المرات زي الاكتئاب، بيسبب كمان الأرق وصعوبة في النوم، بيسبب اضطراب في دقات القلب، بيسبب كمان التهابات في الأمعاء الدقيقة وفي الغولون. هنتكلم كمان عن علاج نقص الحديد. أهم حاجة في علاج نقص الحديد هو تناول الأطعمة المحتوية على الحديد، زي ما قلنا قبل إنه الكبد واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء والبيض والبغوليات هي من أهم العناصر المحتوية على الحديد. ممكن كمان إذا في صعوبة في تناول الأطعمة دي يكون في مكملات غذائية بناخدها بتحتوي على الحديد. إذا كمان الوضع أصبح خطير بصورة كافية، ممكن الشخص يتناول حقن الحديد اللي هي بتكون يمكن شوية صعبة، لكن هي في المراحل المتقدمة لنقص الحديد. آخر مرحلة ممكن نأخذها هي نقل الدم، ونقل الدم طبعا بيحصل في الحالات اللي بيكون فيها نقصان الحديد وصل لمرحلة خطيرة ممكن تأثر على صحة القلب. بكده خلصنا الموضوع الأول بتاعنا عن الحديد، هنطلع فاصل قصير ونرجع نتكلم عن الأنيميا.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

رجعنا لكم أعزائنا مستمعين راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. حنتكلم في الجزء ده من الحلقة عن مرض فقر الدم أو الأنيميا. هو مرض ينتج من نقصان مادة الهيموغلوبين. مادة الهيموغلوبين هي جزء أساسي من الكريات الدم الحمراء اللي هي بتساعد في نقل الأكسجين من الرئة إلى الأنسجة بتاعت الجسم المختلفة. أسباب الأنيميا أو فقر الدم: أول سبب من أسباب فقر الدم أو الأنيميا ممكن يكون نقصان الحديد زي ما تكلمنا قبل الفاصل، وممكن يكون فقدان الدم زي النزيف أو زيادة دم الحيض، أو ممكن يكون الفشل الكلوي كمان أو السرطان أو مختلف الأمراض الممكن تصيب الأمعاء الدقيقة أو نقص حمض الفوليك أسيد أو أمراض الجهاز الهضمي المختلفة. الأعراض الناتجة من الأنيميا أو فقر الدم ممكن يكون التعب والإرهاق الشديد، ممكن يكون صعوبة في النوم أو الأرق، ممكن يكون شحوب زي ما تكلمنا في أعراض نقص الحديد، ممكن يكون صعوبة في التنفس، ممكن يكون آلام في الصدر، ممكن تظهر كمان كدوشة أو تكسر في الأظافر أو تكسر في الشعر. الوقاية من مرض فقر الدم أو الأنيميا: أول نصيحة ممكن نأخذها مع بعض هي عدم شرب القهوة أو الشاي أثناء تناول الطعام بتاعنا. يفضل إنه لو حناخد شاي أو قهوة نأخذها قبل ساعتين من الأكل أو بعد ساعتين من الأكل. الحاجة الثانية إنه نأخذ الأطعمة اللي بتحتوي على الفيتامينات، زي ما تكلمنا إنه فيتامين بي 12 بيدخل في تكوين الدم، وفيتامين فوليك أسيد بيدخل كمان في تكوين الدم، وفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد اللي هو بيدخل كعنصر أساسي جدا في تكوين الهيموغلوبين اللي بيساعد في تكوين الدم كمان. الحاجة الثالثة اللي ممكن نعملها هي نعمل فحوصات دورية، نعمل تشيك للهيموغلوبين بتاعنا نتأكد إنه ما في نقصان في الهيموغلوبين. إذا بناخد حديد خارجي نتأكد إنه بناخد فيتامين سي أثناء تناول الحديد الخارجي. آخر حاجة ممكن نأخذها هي نأخذ مكملات غذائية فيها فيتامينات متعددة، فيها حديد، فيها فوليك أسيد عشان تساعد في تكوين الدم بتاعنا وفي بناء الدم عشان نوغي نفسنا من مرض فقر الدم أو الأنيميا. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الحديد وفقر الدم. تكلمنا في الحلقة دي عن عنصر الحديد، شنو هي المصادر الأساسية لعنصر الحديد، شنو أسباب نقص الحديد، كيف نعالج كمان نقص الحديد. تكلمنا عن فقر الدم، شنو أسبابه، شنو الأعراض الأساسية بتاعته، كيف نوغي نفسنا من فقر الدم، كيف كمان نتعالج من فقر الدم إذا حصل لنا. نتمنى أن الحلقة كانت مفيدة بالنسبة لكم، ونشوفكم في الحلقة الجاية في برنامجكم صحتك كنز.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوغاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد، كيف يتصرفون خدام الله الحقيقيين. الموضوع ده مهم جدا جدا، دعوة لك عزيزي المستمع.

حبونا ما تنسيتنا من المدد محلفنا قل اخترع جنيدة وقل الدنيا لنفيع وحقونا لترف شغل جنشكي وكل قدراتنا اقل نتنفع كماكم سليهما ووقتنا اقل نتنفع مكرو نصب امر كبوقتلي اللي تنفع آدمي هتوع عوتك لقابيته كماكم سليهو بحل مسمس وعوتك لقابيته مسمس الحزدي وبردو تأجيل لوده فانقح ودية للبن اللي ما إلي تعوت ويقبي يقدر راما للبن يقدر لكن يقدر لبيلا وكم قبي انت امنا للتحرك كل قبي قلو لك إنها ولا يتقدر ولا قفا ودية ولا يتقبي ومن ودايك عدمي إقني بلا لبنا إقني جرب وإقني شكي وأمرت إقني حزي وعودت إقني حزي بكل لبنا بنا كب كل لبو عودت للحزي وأقبو يابو لقيس ومن أكي فكر لنتنجي عودت ركب كعودت اللي ركب منتو وتوى قبي عودتك الأقبي لقيسو مسمس للحزي وبمسمس حمامكو وأبركو ونقوش هليكو حموم هليكو وقت ألبيه لك عدمي من ودايا لك بدتا للبل إلي تعوات قبي قلت قبات قدر قدر لبيلا ولا الأمن كله قدر لي قدر لبيلا هني حتى يقدر

وبكل لبهم حاوت للحزو لتعوته بسرب لقيسو وقعد مي من ودايا للبلو اللهم عاوته يركبو كعاوته قن نركب من اللمود اقن حلف وبلمد قلين يجيس كما كم سليهو من اكي لمد قن نتنجي اكي لمد ولف سبت قبي قلنا اتو قن نسبت انجرب كمن إلا قن حلف وقبي قن نطرق وقبي قن نيدي هذا من الأدام اللي كده لك مثل دول هي عاوتين بزح كعاوتي يبقي مش تتركب مش قول تتركب أو هاول لرأي ولا هدف قل هلقنا وحري قف جني ديو ستات قلت هلقنا وأمرات قلت هلقنا ووسائل بين شقي قلت هلقنا بنا كود أدام بزح قدرت لبو ربي قدرت عقلية لهبيو وديو إجر وقروب الهبيو كما كمسليه عقل الهبيو إلا عقل بتنفع من قبي بزوح اللي ده قدر كل مخترعات لو دو ودي بطب ودي بتعليم ودي بتغنية كل العلق يسو اللي ميتهم أبقى قدرتهم قلت نفع لا جربوا وستات لو دو وهدف ورأي الهبوم تو هدف ورأي الهبوم بلعو سيتو وسكابو في الزع اللي ده قبو قتل المودهم ديبو الأنقر قرو وحتى يقيسه سبت اللي رب الهبيناتك قدرت بقنا تنفع وبكل ابنه عوتق نحزي عوتق ونجح بتمني لتركب بشو قلت له مزي كل شو قلت له أول ميتو يقن إيمان بحدفنا ابنه كما كم سليهو من فرحت قلت نجي ابنه وسقط قلت له قلت ابنه كفرحت قلت نحنفس وسقط قلنا ندق دو سقط قهل اللي قلنا بنفسنا كم نتعاوتنا أمن وكم قبي أمن وقبي إي قبي بينا من قبي واتفرهت وفرهتنا برنا من قبي حتى ينتعاوت كم الفرهت قلنا تنجي وسقط قلت اللي قلنا كفرهت قدام شلل إذا يقلبوا وقرل قلبوا ولا تعاقل بسبب فرهت كما كم سليهو بلمد وبولف ولفن دمبل ولفن اي اولف لا نايتون باك وسجاير وبون دي قبي برد اللي تولف بعد هلا بلا مد قدام لو ديا لي تكون ودي كمان قدام وديا وقدام لي وديا منا بقى نحسب على ابنا وبلا مد لي تكون يجي على ابنا لمد بهلت ميتو لمد لن لمدو وبزحو قتل موديو ولا نتقابل التوتو كلين حسوا بقى ان المدين قدر سبت اللي من أكي لمد قلنا تنجبنا أكي لمد بهلت إبعادات قلنا تقايد وقلنا تعاقل ولك بناتها قدرت قلت تسجر وتتأرز على با كود آدمي من بلل حيسو بدل سجر ولا تأرز إن ده شك من بلل سنيتو ولا بوتا كل من الهيب سنيتو إيه قبقت من قبي قدرت ندبقتو إلا قدرت الله إن ديلت نعفع با تحلفكم سلو سيفة مدر للدفنو اندى سجر وللدمدم وينعفع كما كم سليهو دا آدمي ما قدرته دفن وقبر ابنوس مراد نوس الأمزايا مشكلة دي بلا تكري كمن اللي قنت نجي وبقدرتنا قنت نفع دول هاي لما نابرتنا حبر ومعنت وطمطم ركب ايقبقت من قبي ديما دي بدهور النبر ودي بكي ما نابرت كمن اللي قلنا تنجي مكرونا سب أمر اللي للعاقل وقدرتنا لشلل ومننا نافع دي ما نعبرتنا لسدينا منو لهم وعلبو وهنا وعوتك لقبيل كيد سبب ميتو اقلب قدرتنا ينتنفع قبل مد سبت نتكشش كقلي نتكشش وقدرتنا بقنا نتنفع وبكل بنا عوتي وقن حزي وقلنا لنفع وقل الدنيا لنفع وقل الأدام لنفع إجني دي واجبنا إيقبت من قبل ديما قبل ما تنبر كبنا ما تنسيت من أكي لما تقلنا تنجي وقدرتنا قلنا تنفع ورأي قل هلقنا وصغط بنفس قلت هلقنا وقبي إجني يبل وبن كل مشاكل ومسائب قبي عوتي كم هليت وكل مشكلتك التا نفسها تنوسى حل ومفتيح كم بتا ومشكلة لتركبنا كلها

0: أمرت قل نركب منا وتيجي رود قل تبقى قلنا ومنا أو تجنا درس واجبنا كما كم سليهو منا بنات مشاكل ولا فشلنا هو فشل إن تعلمنا أو تدي بقلنا بصح كفشلنا دبينا فشل قلين المد وديما فشل قلين منبر من فلل أسقع أو تلا لابد فيه وسديت لقبقنا ودراسة لقبقنا وقل أقل قبي عوتي إقلا للحامل إقل لقبقنا ويجب إن دي يكون إن دفرهنا من فشل وإن دفرهنا من فلل ديما دي بدهور ودي بلا ينفع وبلمود ليت أقلين يجيس ليت لما دا لما دا قبي إقلني يكيد وقبي عوتي إقلنا إقلا قلنتلي وعوتي دي بقلنا بصح وقلنا إقل ود آدمي للأفيد وقل الدنيا لنفع وحقون لا ترف وقل لما تسلقم ويجي لنفع شغل قنشك ولبنات ولو ديناه ليطا أبو عند قرعنا قرين تقسي قنشك أسك عم علم ميت سك نتكبر أسك رح نتفقر لنفع قل الدنيا قنيدي وجبن دول هي لما نابرتنا حبر وطمطم ركب وقرانا إقل أجيال سديت لقبي وأسر نحدق ودول هاي تاريك من حدق وحبنا نركب ولما نبرنا هذه بالدنيا أسر إقل لما تقررانا ومنفعت نحدق كبل لما دليتا إقلي نيجيس والبنات قدرت كلها بقنا تنفع وبر قدرتنا نفعنا من قبي قليل يكون لبنات أمرت وقدرت كبزو قدرت ندبنا وقدرت عقليت لطفناتا مقدرت ندبنا يقول مين تنفع ببو دين تنفع بسبب ببو ديناه وببناتو دول انسقب وكفين دول انبل ولا وديكو اندي انبل مقل إذا قدر يقول لمزي يقول نيب البنا كماكم سليهو يقول كل مشاكل وحر لبلس يقول اندكدنا دي بعوتك النبصح ودي بوقل يقول نيجيس ومن دهور يقول نفقر وجبنا وبقدرتنا يقول نئمن وبهدفنا قلنا من وكم قبي عند أمنا سقط قلت لقلنا ومن فهد ولا مد إن حلفنا إقلا قبل قدر إقن يدي وجبنا قبل لمد ليتا قلين يجيس لمد ليتا بقسنا من قبي حتى عوتي قلنا بصح ينقدر كبس حام الدام مجتمع لتكبتو وكل أدام لو ودي ودو اللهم كم أدامهم نبرو وكم أدامهم ميتو لكن من إلا الحلفو ولا قبل أمثل عند جيسو عند كيدو لا قبل أقدر لودو اللوم اتعوت لبصحة وقل ما أمثل هاللقم ولا أجيالات حق موتو بسنين إبا معيد سنين للذكره وبزوح لشاقو وقل الدنيا لنفعه وقل ما أمثل لهاللقيال اقل لنفعه اللوم منا لمود الحلف وتوم كمنا لمود اقن حلف وتاريخ وأسر اقن حدق ومنفعت قل الدنيا اقن نشك واجبنا حقوه لنا برناها دي بالدنيا ودي مدر هدف ومعنات وطمطم ومنفعت قلوة قدام ركب يقبت من قبي التلمود اتقابلنا من قبي إلا حتى يندقنا تحبونا ما التنسيت إلا سمعوا مكر ندفنا فعكم بو دي منابرتكم مجلس ديكم وكل وقت قلت فقودو وتمعلق التوعولو نتفانيكم حبونا ما التنسيتنا مرحبا بكم حياتنا كلها دي برب لا تنكبت قلت تقبا وقلو قلنا خدع وقلو قلنا سلم ما حياتنا وألبابنا وديبو قلنا تنكب وكل وديو ديبو قلو قلنا راقب وردنا يقلنا حزي وتوفتيو لخلقينا سنيتنا للحزي وحريان سن الحرقنا قلو قلنا من وديبو قلنا تنكب واجبان كربلا لخلقي كامن الرم كامن قبي وبرادة تيجيس كامن قبي قبي بادات كايد هلي كابهلتو لكن بفتيو مرحة كامن قبي وحياتك كلها قلو سلم كاها من قبي هتو بقالت نيكو قبي بدايلا كيدك ورب كل مرة حريان سن الحرقنا اقلو قلنا من ودي بقلنا تنكب وجبنا وهتو اقل حياتنا وقل من برونا ستات لبو ولهدف لقل خلقينا رداه صبت قبع اقلو قلنا اردي اقلنا حزي وجبنا كل نوديو كأنا ما حزي اللي يكون دي قبي من حياكي ربهم الحزي وربهم ردي وربهم فتي اندي بيلكو قل السلبي كربي لخلقيكا ولا شقيكا من العلى سبت قلت آمري تقدر كله لتودي ديبو ديبو قد تتنقب وجب كربي قلبنا سلمناه من قبي كل سنة وكل علم وكل أمرت
1: وكل فطعنا تولى الحيبنا ومن فرسني ملنا ابن عينش طارت وابن عين امرت قسنا من قبل اكين قبي بقالت اني قبي قبي بداتو لنكيد وعلاقة تردت من سر ربي قتلقنا ومسلو علاقتنا قد تترد وقد تفدب ومن نقن حزي وديبو قلنا تنكب وكلو هتو خالق عينا لقبا سنتنا للحزي وحريان سن للحرقنا بكل ابنا ديبو قلنا تنكب واجبنا كعلاقتنا ود عدام مسر ربي أصلنا يا في التسبت قبا ومن فتيهو آدم إلى خلقا وكل دي محنتيهو لوادا وقلو الأخضعيو هتو سنتنا للحزي وآدم وحواء علاقتهم مسر ربي دول خربت بزنب لواد كوديبو ربي بستاتو مدحنا يقل لمسي وأنبياء بزحام لامسا ولهم أنبياء اللهم قبي ربي بقلي قيسو وقلو قل حزو وعلاقتهم مسل الله خربت مسر ربي يقل بلسي باكانا وهتوم أقول قل لخضعو أنبياء بزحام للعكا قل ود قدام قل من أكيد قل حزرو وسنيت قل قل حبرو وقل ود قدام قل حزرو ومسل هما نصيحات قل هبل ومزو كالدنيا علاقة مسر ربك التعبل نفس لسبلا يسوع المسيح كمزا وربي آدم كميلك فيدي بزنب دول ودكا وستات قل دحنو لود وقل لنقفو من شيطان ومن موت قل نجيو وقبي سرح قل حبرو لمسا وبقل بشرو وبقبي إلا وبلا علاقة قل تسني علاقة قدام مسر ربك تسني بزحام أنبياك مزعو وهتوم رمز لقبو وقل لمسي لمدحناي علاقتنا قدام مسر ربك قل بلس وكل تسبيلهم قل ربي والهجلنا يوم والأكلنا يوم قل شعب إسرائيل اللي قوة تتفنى توقات لما زو أنبياء العلاقة اللي مسر ربك تقبل وود آدمي علاقة مسر ربك تسني وقدام تربك للتوبة والحياة لنا يوم معنات وطمطم قل تركب للحزو أنبياته ومدحنا شيطان ومطلق اللب كم أمسا وقل ود آدمي حياته لسبلا ونفس الهبا لكل علاقتنا ود آدم مسر ربك التسني كربي للحزية من ود آدمي علاقة فدابيت مسلوك ملتهل لقلو وحيوت قل لركب وموت لتتبهل فنتيت من ربي لقبتا وحياة لركب مسلم اللي هيوت لركب ومن حضور لي للطرد اللي صلح للركبة وحيوت أمان لركباته كربي من آدمي قل تفنتيو يلحزي فتيو لخلقيو علاقة تردت مسوقتها لقلوتو للحزي كل علاقة الله يقلي يتفسد وقلا لفسد كله من قبي ربي لريماتو وربي سنيت للحزي وعودت للحزي قل آدمي إلا علاقة الله قل ديما قل تنبر و ود آدمي مسوق اللنبر علاقته ودي حضور نايو ومليوت نايو قل لنبرتو للحزي ومن نقل لتفنتي الحزي وقل لعبدو وقل لأرديوت الحزي وقلو وحياة لنايو حياة حكار قل وقت ليتا نتقبي ديما قل لنبر ومسلو قل لنبرتو للحزي ورب برحمته ود عدام دول غلط ودول أزنب إلى كفو قبي ودي قل دحن وقل نجاتو كعدام قل لتنجي وعلاقة مصر ربي قل تسني ومسلو قل لنبر قل ديما وعلى حياة الحكار بالله حياة الدنيا هترمز قل حياة العباية ولا ريام لمسر ربي لنبر قل ديما كقبي ربي بلا قيس ودي بلا لتنكب حياة بدية مسر ربي ركب ولا جنة لتبهلتا وربي من قبي ربي للعلوط وربي للقدب دي بسات للتكري اللي ما قل ديما دي بعذاب نبر كل حياتنا الدنيا حكار رمز قل ريام حياتكم تا اقل نفهم بنا وعلاقتنا مسر ربي كفا الليت ندبينا نفسنا قل نسأل بنا كربي اقل علاقة مسوك التلقنا اقل ديما خلقين كتركيزنا دي بالحياتنا الدنيا قل اقبالبو دي بأبدية مسر ربي قل نمبرتو ممنو قل نتفنتيتو ودي بحلق قل نتكريتو ومتنعمت قل نمبرتو ندبينا نفسنا قل نسأل واجبنا كعلاقتنا مسر ربي دو السنة حياة لنا هنا معنى وطمطم وهدف ركب

حبنا متنسياتنا مرحبا بكم دي بناية برنامجنا دي بالبرامج اليوم دي بآدمي ولبوتو فدبو حمقنا دي بقنا تحاقيتو كربو الكل عدام مواهب لعبا كم سلهما جوانب نحمقنا وحمقنا كم بو لآدمي وكلكم يقدر واللي اتربيه العقب ومن سديد قل حزي لما زيوكم تند عمرنا آدمي حمقنا كم بو لحمقنا هو لندي قب اللي حمقنا هو بو لتنفع ربي كربك الآدمي كمانايو قراب قلتنا فعبو مواهب لابيو وصديت لابيو وقروبو وطاك فناتا حيلت لابيو ومقدرت لابيو إلا مقدرت لبا قلتنا فع ومجتمع بعيد قل استبا وقدام حيد قل سادي كلافدب لابدو دي ورد انكر لبعيد شنكات بتا قل استبو كقدام كل حيد قل استبا مثل قلتنا فع والهيكا من الهي قلتنا فع والهيكا الهي قل استي وقل هي قل سند وقل سمد دول الحزي ان يكون اوروت عدم يبنو قل لقصي وقل لنبر وقل بلع وقل استليتا يخلقايو قل منفعتنا بعدام وآدم كله لهيك من الهي الهي لازبي والهي ورث لازبي ورث لزابي والهي لتحقز والهي لعراتة قل لقبابون دي يكون اوروت عدم يبنو قل لقصي وبنو قل السرقل وبنو قل تعوت وبنو قل لنبر وبنو ليت أقل منعبرته قل حزي وأسرته للحزي ليت أقل يجيس ندي قبي قل بعدام لنفع كم خلق عند فهمنا لهيك قل هاي قل سدي والهيك لهيك قل هاي قل سند والهيك من لهيك قل ارتع وأوروك من أوروت قل تنفع وبأوروت قل تنفع كأوروت آدمي مهنته قل بعد له أورو الآدمي ما لك با وبلاش لك با قل لنفع با لا تحب أيها قدرت إلا قدرت الله قل بعدام قل لنفع با وقل نفسه قل لنفع با دي يكون بنو قل لنبر ودي بعزلت قل لنبر يلحزي ربي كرادة ربي قل آدمي اتمجتمع قل لنبر ولا مجتمع بحيد قل لتنفع واحد قل لرحم واحد قل لسدي ومثل قل لتعاطف تلحزي دي يكون أوروك بنو قل لسعي وبنو دي بعزلت قل لنبر واعتكاف دي وقل لنبر يلحزي دي مجتمع قل لعكا وقل لأسني وقل هاب وقل لنساء وقل لرتع وقل لارتي وقل لنفع وقل لتنفع تلحزي كدي مجتمع قل نمبر تلحب للحزينة كل مجتمع كله ما سالحو ولا نايو ولا مدار نايو كله مثل اطلق وسرته كل مجتمع قل نمبر ومجتمع قل نسدي كعلاقة مثل لخالقنا ومثل لمخلوق لمثلنا نبر قلت لقنا الحزينة لك

حبونا المتنسيات، مرحبا بكم لبناية برامجنا يوم دي خدمتنا الإعدام وقلوم قنش كي وقنش دي الحزين ربي كي الإعدام قنش دي وقلوم قنش دم لخدمة لنا عينا قلوم دي بكل الدنيا قل كل آدمي قل منفعات قنية دي ورب لها بيناتا لقوك هتوكمتو وللقوك اللي قلو قنات مم للإكتنا سديتنا الإعدام وسنيدنا يوم اللي كتلها بيناتا كم مسلو اقل نشكي وبعدان اقل نخدم وقل نفسنا اللي تقدين يبن ونفسنا اللي تقدين يخدم بعدان اقل نخدم ولخدمة لنعينا اقلنا وقل فك وقل يدا وقل يه وقل الحمدوني وقل رأوني وقل سمعوني اندي قبي من لبنا اقل بعدان اقل نشكي وقلوم اقل نخدم ترى حزينا كخدمة اقل يليتا وقل منفعكي وبالسديتنا رحية وقل أنا هو بالحدفية وقل ناجحية وقل عوتين دي قبي قل بعدام قل نخدم من لبنا وسنيتهم قل نحزي وقل سنيتنا بعدام وقل مركابنا بعدام وقل سديتنا يوم قل نتبقس ومن لبنا قل نشقي قلوم قل الهدف لرب الله حزي قلنا والإرادة لنا يقلناكم سلوكم تا وكل آدمي قل قردكم خلقيو وقلو قل أذكركم بو كل هدف لرب الله خلقينا قلو وإرادتنا عيو بعدام قلوم قل نشكي ودي بالدنيا أسر قل نحدد وقران لا ترف شكا قل نشكي وقل الدنيا نفع قل نيدي وقل نفسنا من دا نفعنا نفسنا قل نفسنا ليتا قل لكبالبو قل نفسنا ليتا قل لكبالبو لشكرنا قل بعدام قل نشكي وقل منفعتهم وقلوم قل نفسند وقل أسمد بنا كروت آدمي ربي قل هدفكم خلقيو وقمش كمي خلقين دا عمرة هدف لنا عيو خدمتنا بعدام وخدمتنا الدنيا رب الحزي يقولو إرادتنا رب يقولوكم سلهو وإرادتنا رب يقولوك إنكم تان دا عمرة قل اتحرك وقل اشكي وتكل وديو بعدام قل فقد وقلوم قل اسدي وجب كديب الدنيا هدفكم بنان دا عمرنا هدفنا هنا قل خدمت وقل شقابنا بعدام انتم دا عمرنا قلوم قل نخدموم وقلنس ديوم وبكل اللي نقدره يقلنا اجتب واجب كم سلهوما ربما بالهدف أورط كم يخلق وأورط لخدمة خدمة بيت كم يخدمة عند عمرة وروق قل خدمة الأدالي قرب الأدالي نقل خدمة دي بالدنيا يقل قلنش جي وحدفنا قلني دايا واجب يقبات من قبي لما نعبرت لنا عينا طام تحقل كخدمة الألبو هدف الألبو وسديتنا بعدامك يقل لي تريه اللي هدف منه سحته بحلته كقل هدفنا اجل نشكي ونقرت لرب الخلق ان نقلو خدمتكم تندع عمرنا ودي بالدنيا خدمة وهدف بنا ندع عمرنا اسك خدمتنا اجل نيجيس وقلا اجل نأذكر وقل نشكي وجبتنا ايقبت من قبي ابن عينا ريتا بمسلنا قسنا من قبي لمسلنا حتى لبطحنا كحريانا يا ربي وسديت اجل بعدام اتو حريان سنة اللي حرقنا الحريان وقل نحري وتقل نسبت بوجب إيقبت من قبي إيقل نفسنا ليتا وقل حيا وحق وسأري بقل بإذن من قبي اللي قلنا سديتي قبي وقل بعدام سديتي قبي من هدف لرب الله خلقين نقلو من وصحاتنا بهلت كأقل الله هدف لرب خلقين نقلو وقلو قل نشكي وقل نخدم هلانا

قبل الحزية قلنا علاقة مسلم قلتي هلا قلنا كمسلومة علاقة مسلم مؤمنين بعدام قلت هلا قلنا وعائلة نايو دي بقى قلنك بقى كم بنا ومؤمن لقى بقى كل ربي والدوه ولدتكم سميو وتعائلة نايوكم الحزينة ووحدت قلت هلا قلنا مسلم مؤمنين بعدام كعلاقتنا مسلم قلت فدب كمسلومة علاقتنا مسلم مؤمنين لبعدام تردد فدابيت وعميق قلت بقى تلو الحزينة ككل قدام لخلق ربي مسلوق الله اتحدو وحدة قلت هلقلوم مثل أحد وحد قلفتو وحتى عائلة قلت بو كدي بدل انطيع ميلاد حديث وولادة حديث تولدنا بهلتو وقلو دول مسلو دول نتولد بحديث وتدول أنا تفنى ولا طهرنا امتياز عبك من ركب وولادة كاليتكم نتولد وولادكم نقبي وعائلتنا ايدي بكم نندمم لحبرنا ككلنا كم ولاد ربي وولاد يسوع المسيح عائلة روحية نقب أنا أورق جسد قنقبا واحد قن نرحم واحد قن نفتيه كم سلهما علاقتنا أبو قن أفدب واحد قن نمكر واحد قن نوسيه وواحد قن نسديه أبات فنادة سديت كتحياتنا هنا علاقة فدابيت مثل ربي كم سلهما مثل مؤمنين قد تلقنا وهتر الحزية قلنا علاقة فدابيت وتردت مثله ومثل بعدام مؤمنين وقل نخدمهم وقل نصديهم كم سلهما أبات فنادة سديت بقومات لقباء وبقباء كلهم عائلة قدستنا يا ربي إجن نقبات الحزة قلنا وميراثنا يا ربي إلا علاقة فدابيت وكل ود قدام لهبا كقل آدمي لتفناتا هياب لهبيو وقلق العبد للحزيو ومن قبيو قل إريريم للحزيو كم سلهما علاقته بمؤمنين بعدام فدابيت قد تقباء وسديت قل لهب قل كلهم كمسل وحدة قد تلقنا وكم سلهما مسلو قلنا التحد واحد قلنا نخدم واحد قلنا نوسي وورط من إنا دول غلط قلنا صححو وقلنا مكرو وقلنا ارتعو كولادة روحية لتولد دي بعائلتنا يا ربي لتولد حديثكم قبي ولو الداي كله سنكم قبي ولو كوي والداي قدم من حديث لتولد ومؤمنين دي قبل على كله قل حدق وتربي قل التنكب واجب

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة التيجرايت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور. والحلقة دي بتتكلم عن قبول رعوث كلام ربنا، وكيف اتكلمت وقالت كلام الحكمة شعبك شعبي وإلهك إلهي.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-539، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إنه نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الخطيئة مقاومة الغلط. العنوان ده بيقصد شنو؟ تعالوا نسمع الشرح ونفهم

تحية الحب والاحترام لمتابعين حلقات الحل في إيدك. زي كل مرة نحن متعودين بنجيب موضوع بنحس إنه عامل لنا شوية قلق، ما فاهمينه، ما مدركينه، محتاجين نتكلم فيه، فبفكر فيه بقول طيب ما نيل خطه كده ونتكلم فيه مع بعض ونرجع لربنا وأكيد هنلقى عنده الحل. طيب الليلة عايزين نتكلم في حاجة يعني مرات بتحصل، ما هنقول طوالي بتحصل، مرات بتحصل، شي طبيعي. كلنا بنحاول نحمي نفسنا من الغلط مهما كان نوعه، بالذات لو كانت الغلطات اللي احنا ما بنقدر نتكلم عنها، الغلطات المرتبطة بمشاعرنا، الغلطات اللي نحن ممكن نعملها وما نقدر نقولها لأنه بنخاف إنه الناس لو عرفت نحن عملنا كده يحكموا علينا. وحتى بعد كده لو عملنا الصح، للأسف الشديد في غلطات خلاص بيخطوها علينا الناس ما بتقدر تتخطاها، وفي غلطات نحن بنجح فيها بهفوة، بنجح فيها نحن عم قصدنا جات كده زي ما يقولوا بظروفة، وبتسبب لنا خجل جوا نفسنا. يعني بقول مستحيل أنا أكون أنا في يوم أنا أقع في الغلطة، فألقى نفسي وقعت فيه ويسبب لي ألم جواي وبخليني أكون خجلانة حتى من نفسي. مدام أنا خجلت من نفسي معنى أنا ما حقدر أتكلم فيه مع زول. لكن الأخطاء الزايدين إحنا بنحاول نعالجها برانا، بنحاول نعالجها زي ما بنقول كده بلغتنا تحت تحت مع نفسنا. أيوة ربنا معانا وربنا عارفنا وبنعلن توبة وبنبدأ نقاوم، وده حاجة دي حاجة جميلة جدا إنه نحنا نعرف غلطنا ونحاول نوقفه ونحاول ما نرجع له، وتبدأ المقاومة، تقاوم نفسك وتقاوم الرغبات الجواك، ودي حاجة هي ما سهلة لكن إحنا بنعملها وبنحاول نثبت ونكون ثابتين وقويين. ويعدي فترة شهر ونحن ثابتين، شهرين نحن ثابتين، ثلاثة نحن ثابتين، ونحس إنه خلاص أمورنا مشت تمام، وفجأة بدون أي مقدمات تلقى روحنا تاني عملنا الكلنا بنعمل فيه بغض النظر عن هشنه، ونقع في نفس الغلط ونبدأ تاني نقول خلاص معلش ما في زول ما بيغلط، ونبدأ تاني نعيد القصة من أول ونمشي فترة، وللأسف الشديد تاني نقع. وزي دي بتحصل كتير، نلقى نفسنا وقعنا مرة ومرتين وثلاثة، بعد شوية خلاص بيبدأ التفكير

طب انا عملت كده، طب اللي بخليني انا اقع تاني شنو؟ يبقى اكيد الغلط فيني، ودي مشكله حقيقيه في ناس كتير بتواجهها. فرايكم شنو؟ نحن نشوف ربنا قال شنو في الكلام ده، وعالج الموضوع ده كيف، فناخدها خطوه خطوه، وكل زول يحاول يوزن مع نفسه ويشوف حد عالج عنده ياتو مشكله، حد عالج عنده ياتو موقف، حد عالج عنده ياتو تجربه هو مر بها. ما دام ربنا قال احترفوا بالغلط وتوبوا، معناها دي اول نقطه نحن نعملها. المشكله ما في احترافنا بالغلط ولا في التوبه، المشكله في التفكير الجوانا. احترفنا بالغلط ده شنو؟ لمجرد اني اقول انا غلطت وعملت كده وتاني ما هعمل، ولا اقعد مع نفسي اشوف الغلطه دي هتوصلني لوين، واثر شنو، وكانت حسبب لي شنو، ادتني احساس حتى لو كان سعاده وقتيه بس بعدها جا شنو. انا لما اعرف مدى عمق الحاجه واثرها هعرف اوزنها، اوزن الغلطه بتاعتي دي. لو وزنتها وعرفت انها لو استمرت معاي هتوديني لوين، هعرف اني انا ارجع منها. لو في زول ماشي في طريق وقال له في نهايه الطريق ده هناك، اول ما تصل نهايته هتلقى زول شايل سكين يقتلك، هيعمل الف حساب انه يمشي في الطريق ده. نفس الحكايه، لو نحن فكرنا في غلطتنا دي هتوصلنا لوين والنتيجه بتاعتها شنو، حتى لو كانت نتيجه مع الناس بتدينا احساس انه نحن نقيف، بتخلينا نحن نقيف، وبتدينا احساس بانه نحن لازم نرجع خطوات لورا. وده معنى التوبة الحقيقية، ده الطلب مننا ربنا نحن نعمله. لكن ربنا أدانا خطوة مع التوبة دي، قال لنا أعملوها، قال لنا جددوا ذهنكم. أنت ما تقول أنا تبت وأنت ما جبت أفكار جديدة لعقلك، ما ملت قلبك بأحاسيس جديدة، عايش في نفس المحيط اللي أنت فيه. لا، التوبة مربوطة بدواء أداه لنا ربنا، قال لنا جددوا أذهانكم، أبعدوا نهاية عن الطريق بتاع الغلط اللي انت كنت فيه. لو كان السكة دي بترميك في نفس المشكلة اللي انت كنت فيها، أبعد نفسك منها. حتى لو انت كنت بعيد منها، ما تقعد تعيده جوا راسك، ما تقعد تفكر فيها، ما تديها مساحة جوا قلبك، حجمها وأملى عقلك وأملى قلبك بأفكار تانية بطرق تانية حسب مشيئة ربنا ومرضات ربنا. عشان كده ربنا قال لك دي مع دي بتديك التوبة، بتديك القرار بعدم الرجوع. لأنه أنا لو أقول أنا تبت وأنا مثلا أنا سرقت وعندي الحوجة، ما أقعد في نفس المحلة اللي فيها المال عشان أنا ممكن أضعف وأمد يدي. أحاول إني أنا أغير، أحاول إني أنا أعمل النقطة دي بأي زول بطريقته، إملى عقله بأفكار جديدة، إملى قلبه بمشاعر تانية. والكلام ده ربنا قالوا لنا في أمثال الإصحاح 28 والآية 13، بتقول شنو؟ بتقول من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. غلطك ده خليته جواك، ما ضروري إنك ما هنا بقصد بأنك تمشي تحكيه لزول، خليته جواك ده معناه انت لسه بتغذي فيه، انك انت لسه بتفكر فيه. عشان كده بقول لك لو كتمت جواك وما عملت له القالوا ربنا، انشغلت عنه، جبت افكار جديده، نظفت المحل اللي هو فيها، انت حتكون قاعد في نفس النقطه، ما حتعمل اي حاجه. لكن ربنا قال من يقر بغلطه ويخليه يرحم. يغر انك انت تغر لنفسك، تعرف لنفسك لو الحاجه انت بديتها من جوا بتعرف تطلعها لبرا. النقطة الثانية، العلاج الثاني اللي ربنا أدانا له، الأول خطوة الثانية ربنا أدانا له، الأولى دي مرتبطة بك أنت نفسيا، الثانية ربنا قال لك أطلب القوة والإرشاد من الروح القدس. لازم نحن كمؤمنين عارفين إنه الروح لها دور فينا، عارفين إنه الروح الساكنة فينا لها أدوار بتقومها في حياتنا. الكلام ده بنلقاه في غلاطية الإصحاح 5 والآية 16، بتقول شنو؟ بتقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. يعني الآية دي بتعلمنا إنه نحن لما نعيش وندي الروح القدس مكان جوانا ونخليه يقوم بدوره معانا، أسلكوا نعيش معاه، نحن هنا بيحصل لنا نتيجة حتمية، ما بنقدر نكمل شهوات الجسد. وكلنا عارفين شهوات الجسد مقصود بها شنو في الكتاب المقدس.

في حاجة تانية نحنا عاوزين نعرفها، إنه الروح بيساعدنا إنه نجيف ضد التجارب، وبيساعدنا لأنه الإنسان بطبعه ضعيف وما بيقدر يقاوم كل الرغبات والشهوات اللي بمر بيها. لكن لو طلب القوة من الروح القدس في الصلاة بتساعده في إنه يتقلب على الأخطاء، وبالذات الأخطاء المستمرة، بالذات الغلطات اللي نحن بنعملها وبنحاول نتوب ونرجع نقع فيها ونحاول تاني نقف ونقع فيها. دي بتتعالج بإنه نحن نطلب المساعدة من الروح القدس، لأنه هو ده دوره إنه يعيننا ويرشدنا. الحاجة التانية ربنا قال لنا ونحن اتكلمنا عنها أو قلناها في الخطوة الأولى، إنه نحن نجدد ذهننا. الكلام ده عايزين نتأكد منه هو صح ولا ده وجهة نظر؟ لا، ده كلام ربنا ما وجهة نظر. الكلام ده بنلقاه في الآية اللي بتقول لنا لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. أنا لما أجدد ذهني، أجدد تفكيري، أجدد قلبي، أكيد حاكون من محلة وأمشي لمحلة تانية، أكيد حاكون بفكر في حاجة، تفكيري حيوديني لحاجة تانية. ربنا تاني طلب مننا حاجة، قال لنا خدوا حدود وحماية لنفسكم من التجارب. أيوة، ربنا طلب مننا إنه نخد حدود لنفسنا، يعني نحن نعرف نحن نكون في أي مكان، ما ينفع أي مكان نحن نكون فيه، ما ينفع أي حوار نحن نشارك فيه، ما ينفع أي سكة نحن نمشي فيها. لأنه في متى الإصحاح 26 والآية 41 ربنا قال لنا أسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. كلمة أسهروا دي هنا ما مقصود بها إنه أنا أقعد سهران الليل، لا، أسهروا دي هنا معناها شنو؟ معناها السهر الروحي بشنو؟ بالصلاة. والصلاة جزء مهم من مقاومة التجارب. السهر الروحي بإنه شنو؟ نحن نكون واعيين للأمور ولا المواضيع اللي بتودينا نحن نقع في المشاكل ونقع في نفس الغلط. أنا لما أسهر على الحاجة يعني بحافظ عليها، يعني بحميها، مقصود بها هنا نحمي نفسنا، يعني نخد حدود في حياتنا ونبعد من البيئة ومن الناس الممكن يغرونا ويرجعونا لنفس السكة اللي احنا كنا ماشيين فيها. دي من الحاجات ربنا طلب مننا ان احنا نبعد عنها. ايوة، في ناس حقيقي بتسببوا لنا في رجوعنا للطريقة الغلط. عشان كده الكتاب يتكلم عن الأصحاب، يتكلم عن المعاشرات، يتكلم نحنا نقعد مع منه ونختار منه نحنا نعيش معاه، وده ما غلط. عشان كده بقول لك لازم نحنا نستفيد، ولازم المؤمن يكون عنده مجتمع مسيحي عايش فيه. نقول مجتمع مسيحي ما بنقصد نحنا نعزل نفسنا من الناس، لا، بنقصد إنه البيئة اللي نحنا نكون عايشين فيها تكون بيئة نظيفة، الناس اللي حوالينا يكونوا ناس بيخافوا ربنا، ويقدروا الناس المعانا دل يدعمونا روحيا لو نحنا وقعنا في الغلط. الكلام ده كلام ربنا ما كلامنا نحنا، بنتأكد منه كيف؟ لأنه في يعقوب الإصحاح 5 والآية 16 بتقول احترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا. أنا المجتمع اللي أنا عايشة فيه بيساعدني إنه أنا أقدر أشفي نفسي من الغلطات، وبالذات الغلطات اللي أنا بقع فيها كل مرة. في نقطة تانية ودي دعم لنا جدا، إنه ربنا قال لنا نتعلم من الأخطاء اللي إحنا بنقع فيها. يعني كل غلط أنت وقعت فيه حتى لو أنت كررته كل مرة يتعلم منه حاجة لحد ما تقدر إنك ما تقع فيه تاني. الكلام ده بنلقاه في أمثال الإصحاح 24 والآية 16 بتقول شنو؟ بتقول لأن الصديق يسقط 7 مرات ويقوم. يعني أنت عادي ممكن تقعد قوم وتقعد قوم وتقعد 7 مرات وأكتر، تقدر تعالج نفسك وما تيأس، لكن اتكل على نعمة الله وما تتكل على قوتك الذاتية. يا رب، نحن جايين نطلب منك حكمة، يا رب نطلب منك حكمة تخلينا نمشي في طريقك وتبعدنا من أي طريق هو ممكن يبعدنا عنك. يا رب يا رب نقدم لك كل الشكر، وبنقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع تاني.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976559359. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون، ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب

مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في أمسية جديدة وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر. ساعتنا بنقضيها دائما في رحلة جميلة نستمتع بها بسماعة للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان نجول ونتحاور ونتونس في موضوع أيضا مختلف عن أي يوم تاني. إذا مرحبا بالناس اللي عادت من أشغال المختلفة بعد يوم طويل ممكن يكون متعب ومجهد، نقول لكم أهلا مرحب بكم في أمسية نلقى فيها الراحة ونلقى فيها أمان ويعني استرخاء كده في هدوء وسلام، وأكيد في كنف الأسرة الكبيرة اللي دايما بنجتمع مع بعض فيها في الحوش الكبير، إذا كان مع الأهل والأحباب والجيران ونستنا الجميلة في الأمسيات الطيبة يعني عاداتنا الجميلة اللي بتلمنا بكوباية الشاي ولا جبنة العصر. عشان كده أجمل مسا بنقضيه لما نكون حولنا الأحباب. إذن حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم، وأكيد ترانيم كثيرة في انتظاركم. خلونا حييكم أنا إيناس إسماعيل دائما معاكم عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل اللي بتمنى لكم أمسية طيبة ويعني أكيد استماع جميل للترانيم وكمان محاور جميلة وجديدة في حلقة اليوم. إذا مستمعينا ترانيم كثيرة مستنيانا وباقة جميلة اخترناها لكم الليلة، وإذا حاب تسمع أي ترنيمة زي ما بقول لك دائما راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون مستنية طبعا مشاركاتكم وحستنى برضو تفاعلكم عبر رقم الواتساب. وبرضو كمان الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بكم وأجمل مساء عليكم، سعيدين جدا جدا بانضمامكم ووجودكم معنا. واللي بيسمعونا على الابليكيشن، إذا عايز تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا الجميلة والمعروفة. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض دعوة لكل الأحباب نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل. أكيد يعني حابة أعودكم إنه ما أقول اسم الترنيمة، أديكم فرصة بإنه كم تسمعوا وتعرفوا من هو المرنم وشنو هي الترنيمة. لو حابين برضو اكتبوا لي وأنا يعني عشان أتأكد إنكم مشاركين معي كلهم بتسمعوا وإنكم عرفتوا يعني اثنين أو ثلاثة مرنمين اللي دائما نحن بنحب نستمع لهم. إذن تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

مرحبا بكل زول انضم لنا وبكل زول بدا معانا حلقتنا الليلة، وأكيد المرنم نفتالي وزول الهادي المعروف بصوته الجميل الهادي، وصوته أو هدوء كده يعني بيشبه قريب هدوء سلمون، يعني عشان ما تلخبطوا بيناتهم الاثنين، لكن تقريبا ممكن يكون نفس الهدوء لكن اختلاف في الصوت. فيعني جميل جدا إننا نتعرف على المرنمين والترنيمة. أنت سيد الكون، كل الأرض ملكك. أكيد ترنيمة جميلة نبدأ بها في يومنا الليلة وفي حلقتنا الليلة وفي أمسياتنا، نقدم المجد والشكر لأنه فعلا الله هو سيد الكون وسيد على حياتنا كمان. تعالوا مستمعينا برضو نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية، وأكيد مع المرنم المحبوب، وبرضو ما حقول لكم اسمه ولا حقول عنوان الترنيمة، لكن كده تعالوا كده نستمع بكل هدوء وأكيد بكل خشوع ونحن بندندن وبنرنم مع المرنم الرائع ده المحبوب في كتاباته وكمان في ألحانه وحتى في أداؤه للترنيمة. رأيكم شنو كده نطلع ونستمع مع بعض للترنيمة دي ونرجع نواصل برنامجنا؟ خليكم قريبين وأكيد حنرجع ونواصل.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورج الجرافي. أتمنى أنكم برضو تكون يعني فرستوا الصوت والترنيمة والأداء. زي ما قلت لكم جورجي جون المعروف بالجرافي هو زول جميل في كتاباته وفي ألحانه حتى كمان في أدائه. وأجمل يعني الكتابات اللي كانت في البيت واحدة من أبياته وبيقول ونتلاقى وتعود بسمتنا هوي يا زمن ونقول هللويا ليه هوي يا زمن. أكيد تحدي كبير مع الزمن مع مجريات الحياة والأمور والضغوطات والمشاكل اللي ممكن تواجهنا وتلاقينا, لكن برضو بنقول بعد ده ونتلاقى وتعود بسمتنا هو يا زمن. عشان كده الليلة موضوعنا يعني بأمانة بالصدفة في يعني في آخر الدنيا لما يعني الليل كده يهدأ والناس تقلل كلامه وكل زول يرجع لنفسه, مرات بنكتشف إنه أكتر حاجة كنا محتاجين لها طول اليوم ما كانت القروش ولا النجاح ولا حتى كلمة حلوة, كانت بس إحساس بالأمان. الأمان اللي بيخلي يعني قلبك يهدأ من غير ما تحتاج إنك تشرح الحاصل فيك. الأمان اللي بيخليك تكون على طبيعتك من غير ما تخاف إنه في زول ممكن يحكم عليك أو يستغل نقطة ضعفك أو يمشي يعني أول ما يشوف إنه في جانب تعبان في ناحيتك, لأنه في فرق كبير بين إنك تكون محاط بالناس وبين إنك تكون مطمن وسط الناس. مرات ممكن تكون قاعد وسط ألف زول لكن جواك إحساس بالوحدة ما قادر تشرحه, ومرات تانية ممكن تكون قاعد مع زول واحد بس لكن وجوده يخليك تحس أن الدنيا كلها بقت أهدى. والأمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني ما شرط يكون في زول, ممكن يكون يعني في حضن أم, في صوت الأبو, في حنية الأخت والأخو, دعوة من زول مثلا ممكن يحبك, بيت يكون مفتوح لك بكل أريحية, وكمان صديق يكون جاهز عشان يستمع لكل مثلا مشاكلك ومخاوفك وأكيد تشعر معاه بالأمان. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يعني بجد يعني مرات ممكن نسأل احنا متى ممكن نحس بالأمان, وشنو هو الشعور ذاته بأنك لما تقول يا أخي أنا حاسي بالأمان؟ هل في زول إنه ممكن يسألك وصلت متين؟ أو زول يلاحظ إنك ساكت ويقول لك مالك؟ أو في زول يطمن عليك من غير أي مناسبة؟ أو في يد تمتد لك وقت تكون يعني الدنيا تقيلة وتقفلت في وشك؟ ولا في كلمة بسيطة زي مثلا يا أخي أنا معاك أنت ما براك؟ وأعتقد أجمل الأمان إنه يعني لما تلقى لك زول ما يخليك تحس إنك أنت ممكن تكون عبء, زول تقدر تكون معاه تعبان, زول تقدر تكون معاه متلخبط أو حتى مكسور وبرضو تحس إنك مقبول عنده وراضي بيه. لكن برضو يمكن مع الزمن بنتعلم إنه أكبر أمان ممكن نلقاه هو إننا نكون أمان لنفسنا إحنا, إنك تعرف إنه لو خسرت حتقوم ولو اتخزلت حتتجاوز, ولو مشى منك زول كنت فاكر إنه حياتك حتقيف بعده حتعرف يوم من الأيام إنه الحياة ما وقفت. إذا مستمعينا موضوعنا الليلة أكيد من خلال المقدمة دي عرفتوا إن إحنا الليلة ماشيين نتكلم عن الأمان وعايزين نشوف مفهومنا شنو عن الأمان. يلا كده حطلع معاكم في فاصل برضو وأخليكم تكتبوا رأيكم في الموضوع, وكمان إذا عندكم أي مشاركات أو إضافة حبابكم, وأكيد حكون أنا طبعا مبسوطة بالمشاركة وبالتفاعل اللي ممكن يكون حول الموضوع. تعالوا مع بعض مستمعينا الأعزاء نطلع في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد عشان أنا محتاجة لتفاعلكم ومشاركاتكم كمان حول الموضوع, وإذا طالب أي ترنيمة أكيد قول لي وإن شاء الله رب ألقاها وأقدر نقدر نسمعها كلنا مع بعض.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لأنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، يعني بعد ما استمعنا للترنيمة الجميلة دي مع المرنم إيزبون صامويل الملقب بشيخ المرنمين، فعلا يستحق اللقب يعني بجد، لأنه إيزبون كتاباته معروفة وهو من أوائل يعني الكتاب والملحنين حتى للترنيمة السودانية. شكرا يا شيخ إيزبون، وفعلا محتاجين نكون عندنا حياة جديدة، ودي دعوة لنا يعني، بيقول في حياة جديدة في الرب يسوع. إذا أنت محتاج ليها عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، وعايز تبدأ وتعرف كيف إنك تقدر تعيش الحياة دي، راسلنا وأكيد في فريق من المتابعة يقدر يتونس ويحكي معك شوية في موضوع الحياة الجديدة. راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9. حبابكم مرة تانية، وزي ما يعني بدينا قبل الفاصل وعرفنا موضوعنا ويعني شفنا يعني أو تكلمنا عن الأمان وعرفناه، لكن عايزين نشوف برضو مفهومنا شنو عن يعني الأمان. يعني لما نقول الأمان، أول حاجة ممكن تجي في بالنا غالبا إنه الأمان يعني ما تحصل لنا حاجة كعبة، أو إنه يعني نكون بعيدين من المرض، أو نفقد زول عزيز علينا، أو مثلا ما تحصل لنا خيانة والفشل والحوادث والخزلان وكل الحاجات اللي ممكن توجعنا وتألمنا. لكن لو فكرنا فيها شوية بنلقى إنه التعريف ده يعني ممكن يكون صعب شوية للأمان، لأنه مهما حاولنا إننا نأمن حياتنا في حاجات كثيرة ما عندنا عليها سيطرة، وما بنقدر نضمن إنه يعني ما حنفقد زول بنحبه، ولا يعني نضمن إنه العلاقة بنعتمد عليها إنها ما تنتهي، ولا نضمن إنه خططنا كلها حتمشي زي ما يعني زي ما إحنا عايزين أو زي ما إحنا خططنا. عشان كده سؤالنا لكل زول فينا، هل معنى كده إنه الإنسان مستحيل إنه يكون آمن؟ يعني إذا حصلت له خيانة، إذا حصل له حادث، إذا فقد عزيز، هل ده بمعنى إنه أنا خلاص فقدت الأمان؟ يمكن هنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بنحتاج إنه نغير مفهومنا للأمان. يمكن الأمان الحقيقي ما إنه يعني الحياة ما تضربك، يكون في ضربات، أو ما يكون في أمراض، أو ما تفقد عزيز أو صديق أو قريب، لكن إنه لما الحياة تضربك بالضربات دي ما تفقد نفسك. يعني الأمان ما بالضرورة إنه يكون يعني إنه الباب يتقفل وخلاص ما في خطر تاني حيجي يدخل لي من برا، ممكن يكون في إحساسك أنت ذاته. يعني حتى لو الباب اتفتح وجات حاجة ما كنت متوقعة، أنت عندك القدرة على إنك تتعامل معها، وأنا أفتكر إنه ده الأمان الحقيقي. يلا كمان في فرق كبير بين الاثنين. الأول ممكن أنا أقول يعني إنه أنا مؤمن لأنه ما في حاجة حتحصل لي، والثاني ممكن يقول أنا أؤمن لأنه مهما حصل حقدر أواجهه. في فرق بين الاثنين، وإنت بعد كده اختار يات واحد إنت اللي حتكون فيه، إنه أنا مؤمن ما في حاجة نهائي ممكن تحصل لي، ولا أنا مؤمن إنه مهما حصل حقدر أواجه ده. وده فرق كبير جدا جدا، لأنه لو أمانك مربوط بعدم حدوث المشاكل حتعيش يعني حتعيش طول عمرك خايف، كل حاجة يعني حلوة حتكون مصحوبة بسؤال، طيب لو راحت أنا حعمل شنو؟ يعني لما أنت تتخلع كده، أنا الحاجة الحلوة دي يعني مثلا لو ضاعت مني أنا حعمل شنو؟ لو فقدت زول عزيز علي بعزني وهو كل دنيتي، هل حيحصل شنو؟ أنا حعمل شنو؟ فدايما بتكون يعني عايش في مخاوف ممكن تكون فيها رهبة من الفقد ومن الوحدة ومن إنك يعني تكون براك، وكمان حتى تكون خايف من إنك تفشل في العلاقة أو الحاجة اللي أنت متمسك بها شديد جدا جدا دي. لكن لو أمانك مربوط بقدرتك على التعامل مع الحياة، بتبدأ علاقتك يعني بالخوف دي بتتغير. يعني ما بتقول يا رب ما يحصل لي شيء، لكن بتقول يا رب لو حصل أديني القوة والوعي والناس الصح اللي عندي الممكن أقدر أعدي معاهم المحنة اللي أنا موجود فيها دي. وده معناه إنك تبقى زول ما بت يعني مش ما بتخافه بس، لكن زول بتقدر تسلم أمورك لربنا.
ممكن تكون خايف جدا، لكن الخوف ما بيبقى هو البسوقك، لأن الشجاعة ذاتها ما معناها إنك ما تخاف. بأمانة جد، الشجاعة إنك تكون خايف وبرضو قادر إنك شنو تتحرك. وبرضو في حاجة مهمة تاني ممكن أنا يعني حابة أتونس فيها معاكم في الأمسية دي، خاصة في موضوع الأمان، إنه الأمان ما بس حاجة بنلقاها في نفسنا، أحيانا الأمان بيجي كمان من الناس اللي ممكن تكون حولنا. إنك تلقى زول تقدر تقول له يا أخي أنا تعبان، أنا حاسي بوجع في قلبي، أنا عندي كلام عايز أقوله، ومرات حتى للزول اللي قدامك هو شدة أنت يعني ما حاسي قدامه أو معاه بالأمان، بتكون مرات ما محتاج إنك تشرح يعني شرح كثير عن الحاصل لك، لأنه هو أكيد بيكون فاهم وقاري من تعابير وشك مثلا ممكن يكون الحاصل شنو. زول لو وقعت ما يسألك أول حاجة أنت وقعت ليه، لكن يقول لك تعال قوم أنا معاك. الأمان ممكن يكون في علاقة ما بتخليك طول الوقت تثبت إنك تستحق الحب، ممكن يكون في بيت ما محتاج فيه تمشي يعني على أطراف أصابعك وخايف من ردة فعل ناس البيت، يعني مثلا إنك تصحي لك زول أو تخلع لك زول، لا بالعكس. ممكن يكون في صديق تقدر تكون معاه يعني ضعيف من غير ما تستحي، من غير ما تخجل من ضعفك ده. ممكن يكون في نفسك ذاته لما تصل لمرحلة تعرف فيها إنك حتى لو خسرت ناس أو فشلت أو اتكسرت في فترة من الفترات، لسه عندك القدرة إنك ترجع وتستجمع قوتك دي وترجع لنفسك. وعشان كده يمكن أكبر صورة للأمان هي إنك تعرف إنه الحياة ما مضمونة، لكن برضو ما هعيش طول عمري مرعوب منها، ودي أهم قاعدة. عارف إنه الحياة ما فيها ضمانات، ما في ضمانات يا جماعة بإنه أنا حمشي مع الزول ده للنهاية، إنه أنا حتمسك بصديقي ده للنهاية، إنه أنا حكون في محل الشغل ده للنهاية، ما في ضمانات، لأنه المتغيرات ممكن تكون كبيرة. لكن الأمان إنك تكون مستعد لإنك تواجه المتغيرات اللي ممكن تحصل في حياتك حتى ولو كانت فجأة. مستمعين الأعزاء، حبيت يعني أسوقكم في الموضوع ده ونتونس شوية عن الحاصل، لكن رأيكم شنو؟ نطلع لنا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. وإذا أنت عندك أي إضافة أرجوك عزيزي المستمع اتفاعل معانا وأكتب وشارك، ويعني كمان إضافتك حتكون جميلة للموضوع. إذن تعالوا مع بعض نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

يا سلام يا ماركو كوش على يعني الترنيمة الجميلة دي. يعني قلبي ليك مشتاق من زمن راجيك، انت وين يا رفيق؟ يعني كلمات معبرة جدا جدا. يمكن دي واحدة من الحاجات اللي ممكن نسأل فيها عن الأمان، إذا كان مع الرفيق، إذا كان مع الصديق. عشان كده ماركو لما نعبر بيعبر في شوقه للرفيق الحقيقي، للصديق الحقيقي اللي بيكون ماشي معاك في الطريق من غير ما يعني تلفت لورا، من غير ما يشوف شنو هو أساسا عندك، لكن بيقبلك بكل ما فيك. يعني عشان كده مستمعينا في أمسياتنا الليلة ونحن بنتكلم عن الموضوع ده، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل في إنه مرات في مخاوف كثيرة، بدل ما نحن تكلنا حاجات سبب أمان، لكن بتكلنا ممكن سجن احنا ممكن بنتقفل فيه، وتتحول المخاوف دي يعني حاجات مؤلمة جدا جدا. ممكن تخاف بانك تحب عشان ما تخسر، تخاف انك تبدأ يعني في طريق جديد لكن في نفس الوقت بتقول انا ممكن افشل، تخاف انك تثق عشان ممكن تتخزل، تخاف انك تتعلق بزول بعد شوية تقول يا أخي أنا ممكن أفقده، ولو فقدته ممكن اللي يحصل شنو، تخاف إنك تعيش حياة يعني يمكن ذاتها تكون في حد ذاتها ما مضمونة. وبالطريقة دي بدل ما الأمان يحميك من الألم، ممكن تحول هو ذاته لحاجة بتحرمك من الحياة. عشان كده يمكن النضج ما إنك يعني تصل لمرحلة تقول ما في حاجة بتوجعني، لا، لكن تصل لمرحلة تقول الحاجة اللي بتوجعني أيوة هي موجودة، لكن الوجع ما حيكسرني بالكامل، ولو كسرني حرجع ألم نفسي حتة حتة من أول وجديد وأقدر أقيف. وده يمكن يكون أعمق يعني شكل من أشكال الأمان، إنك ما تكون واثق إنه الدنيا حتكون يعني دائما حلوة وجميلة ويعني رحيمة معك، لكن تكون واثق إنه أنت حتكون يعني كده أرحم نفسي أنا في الأول، يعني خاصة لما الدنيا تضيق بي جدا جدا وأحس إنه ما في زول يعني ممكن يكون حاسي بالوجع والألم اللي أنا ممكن أكون مر بهم. الأمان والحرية إذا جينا نتكلم عنه في الكيمياء خلال الكتاب المقدس، يعني بنلقى إنه الإنسان من البداية كان بيفتش عن الأمان، خاصة بعد السقوط، بعد سقوط آدم وحواء طبعا، ونشوفهم إنهم كانوا بيدسوا. بيقول فسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله، وده بنلقاه في سفر التكوين. وده يعني قصة ممكن تكون مثيرة جدا جدا، الخوف اللي بيخلي الإنسان إنه يدس. يعني لما الإنسان يفقد إحساسه بالأمان، أول ردة فعل ممكن تكون شنو؟ ممكن إنه يحاول يحمي نفسه، يدسى يعني، أو يبعد. لكن الكتاب المقدس يعني ممكن يفتح لنا مفهوم مختلف جدا جدا للأمان. الأمان الأساسي ما قائم على إنه ما تحصل مصائب أو مصائب، لكن على وجود ربنا مع الإنسان وسط هذه المصاعب والمصايب والضغوطات وكل شيء اللي ممكن يكون يعني موجود في حياتك اليومية. حتى بنشوف مكتوب في سفر أشعياء إذا اجتست في المياه فإنك معي، وفي الأنهار فلا تغمرك. لاحظ التعبير ده، ما قال لو دخلت المياه، ولا قال ما يعني حتمر بموية، لكن قال إذا اكتست في المياه فأنا شنو معك، أمان، مديك الأمان، أنا موجود معك. لكن الرسالة هنا إنه الأمان يعني ما هو وعد بس بحياة ما فيها لا نار لا موية لا مشاكل ولا شنو، لكن وعد إنك ما حتكون براك في المسيرة دي. وده ممكن رجعنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة لسؤالنا الأول لو أنتم متذكرين، هل الأمان

إنه ما تحصل لي حاجة كعبة، ولا إنه لما تحصل الحاجات الكعبة دي أقدر أواجهها وما أنهار وأعرف كيف أتعامل معها. أكيد من منظور الكتاب المقدس يعني بدينا فكرة عميق جدا جدا عن الأمان. أنا ما يعني وأضاف إنه يعني حتى ولو الحاجة دي أو المشاكل دي يعني واجهتني، أنا متكل على الله وعارف إنه أكيد هو اللي حيمسك بكل الأمور وحيسيطر على كل المخاوف اللي أنا ممكن أمر بادي، وممكن كمان أقدر أبدأ من أول وجديد وبداية كمان تكون جميلة وموفقة جدا جدا. عشان كده بيقول فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون شنو؟ أحرارا. الحرية هنا مش معناها بس إنه الإنسان يعمل أي حاجة هو عايزة، لأنه ممكن الإنسان يكون حر خارجيا لكن عبد داخليا، ممكن يكون في زول ماسك يعني بإيدك لكن يعني ما بقدر يمسك كمان آراء الناس، ويعني يقدر يلملمك كده بإنك أنت ما تفكر في ممكن الحاجة الحاصلة حواليك، لكن ممكن تكون عندك حرية الاختيار لأنك عايز مثلا تختار بين مخاوفك وبين آراء الناس وبين إنك تكون مستقر يعني في خياراتك واختياراتك. إذا مستمعينا بعد ما استمعنا لي يعني موضوعنا ونقطتنا الجميلة دي إنه بين الأمان والحرية وكيف الكتاب المقدس يتكلم عنهم، تعالوا مع بعض نطلع برضو في فاصل نستمع لترنيمة وحنرجع برضو نناقش في نفس الموضوع. وأنا برضو بقول لك لو عندك إضافة في الموضوع تعال ورسل يعني إضافتك واتفاعل في الموضوع ده على رقم الواتساب 0535976 55 39 9. إذن تعالوا في فاصل نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا لأيوب إبراهيم لأنه الليلة حاول في الأمسية دي يدينا بعض الطمأنينة وبعض الأمان في ترنيمته, يعني لما قال إبليس مغلوب بدم يسوع المسيح, لأنه حاول كثير أنه يخطف فرحنا لكن يسوع أدانا الفرح, وحاول كمان يخطف مننا الأمان والسلام لكن يسوع أدانا السلام. وخلونا أعزائنا المستمعين نحافظ على أماننا ونحافظ على سلامنا في شخص الرب يسوع المسيح. إذا مستمعينا كنا بنتكلم عن الأمان, وتكلمنا عن الأمان والحرية وكيف الكتاب المقدس بكمان نتكلم عن الموضوع ده, ويمكن اللي تكلمنا عنه الخوف وإنه ما في ضمانات في الحياة, بنشوف إنه مرات بنقول أنا ما ضامن النتيجة, لكن أنا ما هخلي الخوف يمنعني من إني أعيش, ما حيمنعني من الحياة, حتى الفقد حتى كل شيء أكيد ما حيمنعني من إنه أنا أواصل وأمشي. وده بنلقاه قريب من كلام الرسول بولس لما قال فإن الله لم يعطينا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. لكن يعني في يعني مفارقة كده ممكن تكون جميلة جدا جدا, يعني وواقعية جدا جدا. السيد المسيح ما قال ما حتكونوا في ضيق, لكن قال لنا في العالم سوف يكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. ودي آية جميلة تدينا اطمئنان وبتدينا إننا فعلا نقدر نكون في أمان. قال ثقوا, قال سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الحاجات الكعبة ممكن تحصل, والحاجات الما كويسة برضو ممكن تحصل, والحاجات الكويسة برضو ممكن برضو تحصل, لكن ما لازم تكون الكلمة الأخيرة يعني في حياتك إنك ما حتقدر تتعامل مع ده أو ما حتقدر تتعايش مع ده, لكن ممكن يكون الأمان في إنك تقدر تتعمق يعني داخل نفسك وتكتشف مقدراتك وتضع ثقتك في الله, وأكيد كل شيء حيكون تمام. وحقول أنا كويس طالما كل حاجة ماشي كويس, طالما كل شيء في يد ربنا. وده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بيخلينا برضو نصل لسؤال ممكن يكون أعمق شوية, هل أنا طالب من ربنا حياة ما فيها خوف, ولا طالب من الله إن يكون عندي إيمان بيخليني ما أكون عبد للخوف ده اللي دائما بيخليني إنه أنا مشوش وما قادر أكون عندي حرية ولا أكون عندي أمان. لأنه في النهاية عزيزي المستمع الحرية ما إنك يعني تكون ما زول يعني ما عايش في مخاوف, لكن زي ما قلت لك عارف إنك كيف تتعامل مع مخاوفك دي, زي ما قال النبي داود إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ودي يمكن تكون نقطة القوة الجديدة, الانطلاقة الجديدة. لو عايز يعني تكون فعلا إنسان بتعرف جواك, سير في وادي ظل الموت وإنت حاسي بالأمان. أهو داود بدينا الطمأنينة دي, ليه؟ مش تمشي لأنك إنت شجاع, لكن بتمشي لأنك إنت عارف إنه ربنا معك, واثق لأنك أنت معي, ما بخاف, ما بخاف من كل شيء. طيب هل الإيمان بربنا بيحرر الإنسان من الخوف, ولا أحيانا نحن بنستخدم يعني بس الكلمات دي كعبارات؟ أنا عايزك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة تتعمق في الآية دي وتعيش الأمان والثقة, لأنهم الاثنين مربوطين ببعض بصورة عميقة جدا جدا. الكتاب المقدس بيورينا إنه الثقة هي واحدة من أهم الأساسيات يعني بنبني عليها الأمان بتاعنا, الأمان والثقة. أحيانا نحن ممكن يعني نفتكر إنه عشان يعني أحس بالأمان لازم أتأكد من كل حاجة, أتأكد من إنه الزول اللي بحبني ده ما حيخليني, أتأكد من إنه صحتي حتفضل كويسة, أتأكد من إنه شغلي حيفضل موجود, أتأكد إنه بكرة حيمشي زي ما أنا خططت له. لكن المشكلة إنه ما في الحاجة الممكن يعني تضمنها في الدنيا دي إنها حتمشي بصورة يعني صحيحة وزي ما بنقول ماشى زي الخط العديل اللي ما فيه إعوجاج, ما في ضمانات زي ما قلنا, لكن بنقول أن إحنا اعتمادنا كله على الرب يسوع المسيح. بنقلق وبنخاف وبنخش مرات في حالات ممكن تكون فيها اكتئاب لأنه فقدنا حاجات كبيرة جدا جدا كان بتحسسنا بالأمان. فعشان كده بيقول عن الثقة مبارك الرجل الذي يتكل على الرب ويكون الرب متكلا.
لاحظوا إنه الآية ما قالت مبارك الرجل الذي حياته ما فيها مشاكل، لا، قال الرجل الذي يتكل على الرب. إذا مستمعينا تعلمنا إنه الليلة أماننا ما نخطه على الأشياء، لكن نثق ونتكل على الرب زي ما مدح الرجل الذي الرب متكله. تعالوا مع بعض كده نستمع برضو لترنيمة، يعني نفكر في كلماتها ونخليها تنعشنا روحيا ونحس إنه فعلا أماننا في الرب يسوع المسيح. تعالوا مع بعض في فصل نستمع للترنيمة دي ونرجع.

مستمعينا الأعزاء، بكده نكون وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، وسعدت جدا جدا بمتابعتكم ووجودكم معانا، والحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من ساعة سمر. بقول لك عيش الأمان، ممكن تخاف لكن خليك متوكل، ممكن تكون ما فاهم لكن خليك واثق في ربنا، ممكن تكون ما شايف الطريق قدامك عامل كيف لكن أمشي وقول أنا بتكل عليك يا رب، لأنه حتى إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. أنا أؤمن لأن كل حاجة هتكون تحت السيطرة بتاعتك. لحد ما نتلاقى في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، استودعكم ربنا. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين، ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخضع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع للسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده، حنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين. وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم.

قصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو؟ قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو؟ يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله لشبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو، ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء، بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا، ونقدر نقيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من خلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع الناموس والشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 صح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات والطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعتهم. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت ده بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بيقول لهم: أنتم ما كنتوا تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتوا بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتوا رضيانين، أكيد ما كنتوا مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله، وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم، بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان، بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبد لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إن دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين لطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبيقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم الرسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا موجود في أماكن تانية زي كلوسي، نحن قرينا حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعد تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما يهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دايركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأن ما عملت ممارسة معينة، لأن ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأن ما قمت بالصوم بوقت معين، لأن ما عملت الحاجة السنوية، لأن عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمة.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأنه كنت معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة، نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم، ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى

يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.